You surrender to the knowing that you don't know anything.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الإخباري، وبداية بالعناوين. بطاقات وداعا بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة الملاسين. الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يؤكد استهداف شركة أرامكو في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتبون يؤكد إرسال مقاتلات إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية نهاية شهر أوت الماضي. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. وتم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدة الأمنية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان له عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما زال جاريا. المنتدى دعا السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، وأشار إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أفاد أعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمن تتعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. ختاما، أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر شهر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. وقال تبون أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين زين كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية. تابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

Thank you.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الأنوار، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026 الموافق ل 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديوهاتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: فينال ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وثنين وعشرين دقيقة على جوهر فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد متجدد ديما من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026. ديجا 4 أكتوبر، إن شاء الله نهير مزيين، إن شاء الله نهير مليين بالخير بالصحة وراحة البال، وديما الواحد ديما يقول الحمد لله على ما عطانا ربي. دونك مرحبا بكم في موعد يتواصل إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح بالأخبار، المتابعات، الموسيقى، المعلومات والخدمات اللي إن شاء الله توصل في وقتها بيان سور لكل مستمعينا اللي برانشي على جوهر اف ام في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند. ليكيب الكل تصبح عليكم. اليوم معاكم سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسنة مهني معاكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية كالعادة تكون مع السيدة فيروز، بعدها تستنيوا معنا أجمل الأغاني بحول الله. باش نحاولوا نوعوا برشا اليوم في أغانينا في اختياراتنا، علاش؟ على خاطر زيد نهار الأحد، فما تنويع كبير برشا زيادة في مستمعينا يقول قايل علاش نقول في الكلام هذايا، خاطر مش نفس هكايا المستمعين اللي نجموا يسمعوك وسط الجمعة ويبداو فيكس معاك كيما نقولوا قارين معاك كل يوم كيما نهار لحد اللي فيه برشا حركية، فيه برشا تنوع، فيه برشا قضيات، ربي سهلهم إن شاء الله قدامكم الكل. يلا نبداو مع سيدة فيروز ونرجع لكم بعد شوية.

0: حب.
1: الله شو بحبك. توصلنا لستة واحدة واربعين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل أكيد بالأخبار والمتابعات. باش نبدأ مشوارنا، وللتذكير بيان سور الشميسة طلعت من ستة وسبعة عشر دقيقة تقريبا ونورت الدنيا. وطقس اليوم إن شاء الله باش يكون في استقرار، وتوا بعد أخبار السبعة نعطيكم كل التفاصيل والمعطيات على التطورات الجوية. الطقس اليوم غروبها من المنتظر باش يكون في ستة متاع العشية. درجات الحرارة حاليا في التوقيت هذايا في بعض المدن الكبرى من تونس، في نابل مثال 23، في منوبة 22، في سوسة 20، وفي صفاقس 23 درجة. وأكيد بعد شوية نقدم لكم كل التفاصيل. ما خليني من خلال البلاغ هذايا والخبر هذايا نتوجه بتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا في تونس الكبرى، تحديدا اللي يسكنوا في باردو دندان ومنوبة، اللي يستعملوا في خط المترو رقم 4 اللي هو خط شهير جدا في تونس في الكبرى. المترو هذايا اللي هو يربط بين محطة 20 مارس ومحطة خير الدين. فللأسف الشديد تم الإعلان مؤخرا من خلال تدوين أنشرها نائب المجلس المحلي بمنوبة عبد الحميد الخالدي، أنه قال المترو هذية باش يقف لمدة طويلة. دونك المترو رقم 4 بداية من شهر نوفمبر. علاش؟ على خاطر فما تطورات إن شاء الله، فما تحسينات في الأفق. دونك ما بين 8 أشهر وعام باش يتوقف المترو هذية، على خاطر فما أشغال تهيئة وفما نفق جديد للسيارات. والقرار هذية باش يصير بالتزامن مع انطلاق أشغال تهيئة شاملة للبنية التحتية للشركة بالطبيعة، ومشروع إنشاء نفق للسيارات. وتعرفوا أنه الكثافة السكانية اللي موجودة في تونس الكبرى تتطلب الحقيقة حلول من النوع هذية. دونك إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا مشاريع كبرى تخفف شوية من حدة اللومبوتياج في الطرقات، ومن حدة الاستخيص إذا نجم نقوله اللي يتسبب فيه اللومبوتياج هذية. دونك مستعملي الخط هذية واللي يسكنوا بين باردو والدندان ومنوبة، أي شنو الحل؟ هما ياخذوا ديما المترو رقم 4. دونك الحلول البديله باش تكون في الكيران. هذاك علاش من المنتظر توفير مجموعه من الحافلات باش يتم استغلالها لتامين تنقلات مستعملي الخط هذايا خلال الفتره الكل اللي باش يتوقف فيها المترو، اللي كما قلنا انطلاقا من شهر نوفمبر 2026. هو من المؤكد انه منا اللي يقرب يعني تاريخ انطلاق الاشغال، نقدموا لكم كل المعلومات ونذكركم ونقدموا لكم زاده الاجراءات اللي باش نعوضوا بها الخط هذايا. دونك تحية لكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا، اللي تسمعوا فينا في المترو، في الكار، في اللواج، في التاكسي، في محطات النقل الكبرى تستنيوا بطبيعة باش تاخذوا ترانسبور. نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وان شاء الله نهير مزيان على جوهرة فام متونسين فيه مع مختلف البرامج اي سورتو الماتينال ويكاند. نكملوا توت سويت بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية. دونك السبعة ان شاء الله تحديدا مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الاولى للاخبار على موجات، واستنينا بعدها باش نقدموا لكم زيادة آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الأولى، وهذه أبرز عناوينها. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول مشروع مدينة طبية الأغالبة بالقيروان، وشرطة باريس تقر بخروج حركة احتجاج الطلاب عن السيطرة. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وبإشراف قيس بضياف رئيس الديوان، عقدت موافى الأسبوع الحالي بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وقد تم خلال هذه الجلسة وفق بلاغ وزارة التجهيز تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة جدول، لا سيما مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز هذا المشروع. رئيس الديوان أكد في هذا الإطار ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتداخلة، مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة، واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدول المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عددين من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما

0: النظمة بمقر إقامة سفيرة ألمانيا بتونس احتفاء بذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية. النفطي أكد خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على خصوصية هذا الاحتفال الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا، مثمنا عمق الأواصر التاريخية ومتانة الشراكة التي ما فتئت تتعزز بين البلدين في عديد المجالات الحيوية. أيضا ثمن وزير الخارجية الدور الريادي الذي تطلع به ألمانيا في معاضدة الجهود التنموية لتونس، مؤكدا الحرص المشترك على مزيد دعم هذه الشراكة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. دوليا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن أسعار النفط ستبدأ تبعا لذلك في الانخفاض. قال قائد شرطة باريس أمس إن حركة الاحتجاج الطلابي التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، كما حث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية للاحتجاج، محذرا من أن السلطات الفرنسية سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. في بيان نشره اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة في الجنوب اللبناني. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في عدة محافظات، بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزايد وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. ختاما، استدعت كل من الهند وباكستان القائمة بأعمال الأخرى لديها على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت نيودلهي اتهامات إسلامباد لقواتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتيلين عبرا الحدود بصورة غير قانونية. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. توت سويت نقدم لكم النشرة الجوية الأولى على موجاتنا بتاريخ اليوم لحد 4 أكتوبر 2026. الطقس اليوم يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. هذا يشمل فقط المناطق الغربية للشمال، سينون الطقس باش يكون في استقرار ببقية المناطق، ودرجات الحرارة دون تغيير مقارنة بيوم أمس، فقط ملحوظة في علاقة بحالة البحر اللي باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وهذا يرجع للريح اللي باش يكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تستمتعوا بنهاير لحد، وان شاء الله نهاير حد مزين. كيفكم مستمعينا؟ احنا اكيد بعد ساعة من توا باش نقدم لكم اخر التحينات والتطورات الجوية بالنسبة للطقس اليوم حسب مصدرنا ديما اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. سينون كملوا توت سويت بالموسيقى في الماتينا الويكاند، ونرجعكم بعد شوية كالعادة في واحدة من الفقرات القارة واليومية على موجاتنا، موعد خاص بأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: 29 دقيقة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالفقرة اللي فيها برشا إنرجي وتكون ديما سبيسيال على جوهرة فيم من خلال الاحتفال بالمناسبة الخاصة هذه اللي هي عيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: بالطبيعة نقولوا عيد ميلاد سعيد لمواليد 4 أكتوبر الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله عام جديد فيه برشا خيرات، برشا صحة، برشا راحة بال، برشا نجاحات إن شاء الله. واليوم البداية بشكون مع جاد الهيشري. أهلا وسهلا يا جاد، صباح النور. صباح النور يا جاد، شنو أحوالك؟
2: لاباس.
0: فرحان جاد بعيد ميلادك ولا؟
2: فرحان برشا.
0: صحيت، قديش ولا عمرك اليوم؟
2: 10 سنوات.
0: إن شاء الله في الخير يا جاد. فرحان أنت بالعيد ميلاد وقمت بكري صبحية لحد هكا ولي؟
2: هك
0: إيه. أما أحنا نستعملوا توا ونكلموا فيك على نمرو، شكون نمروك أنت الخاص ولا نمرو ماما ولا بابا ولا شكون؟
2: نمرو مامي.
0: عيا بيه مامي عايشة؟
2: أي
0: ربي فضل هيلك يا جاد. أنت تعرف شكون اللي حاب يهنيك اليوم بعيد ميلادك ولا؟
2: أنا شاكك شوية في مامي وبابي.
0: أنت شاكك شوية؟ شوفوا يا سيدي الدنيا، ولد صغير شاكك شوية في مامي وبابي. أنت بيت بحذيهم الليلة البارحة؟
2: لا
0: بيهم
2: بكرة
0: من التفاح. اسمع سيدي، والله يعطيك الصحة يا جيد. أنتوكا جيد، بابي عبد الله ومامي عايشة وإيمان أختك إيمانة ولا خالتك؟ خالتك. ربي فضل هيلك، اللي يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى وأعز جاد على قلوبنا. أنت شنو ترد لهم، شنو تقول لهم أنت؟
2: ربي فضلهم لي وإن شاء الله ديما عايشين.
0: وباش توعدهم يا جاد في القراية؟ باش
2: نعدهم نجيب معدل باهي ونكون ديما ناجح في القراية.
0: برافو يا جيد، يعطيك الصحة، ربي يوفقك إن شاء الله وربي نشحك يا جيد. ومرة أخرى نقول لك عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانت بخير. شكرا ليك جيد. نتعدي وتوتسويت الياسين بن ضو من منزل حياة. أهلا وسهلا ياسين.
3: أهلا عسلامة.
0: صبح النور يا سيدي، إن شاء الله كل
3: صباح
0: عام وانت بخير.
3: صباح خيرات، عايشك يا رحمه الله يبارك
0: لك. صباح النشاط يا سي ياسين.
3: يعيشك.
0: شنو السر اللي وراه النشاط هذا؟ عيد الميلاد ولا الخدمة؟
3: والله السر هو راهو من الخدمة باية تخدم البارح، فهمت؟
0: اي
3: والحمد لله. زاد ما تفرحت ما تكيجاني معنا ديديكاس، اتوقع الجاي من الوالد. هذا يطلع الوالد، كان الوالد ولا الوالدة زوز مع بعضهم معنا.
0: اي هو الحقيقة زوز مع بعضهم يا ياسين، والله لك غلط، زوز مع بعضهم.
3: اي صح، ما انت بالحق، ما انت اكثر واحد بواحد ما يقف معها تعكم بوه بوم وذكم رأس المال وذكم واحني من المنبر نتاعك. ماذا نحب ندعي لهم بالخير ونحب كما نقولوا نشكرهم.
0: أي.
3: ونقول لهم ربي يفضلكم وربي يحميكم وربي يخليكم ليا
0: يا سيدي. عندهم علاش حتى هما ملا يتربجوا بيك ويعيطوا لك كان العزيز؟
3: العزيز اي يكون خاطر شو اسمه هذا اثر العنقود.
0: اي
3: فهمت، صغير زعما عاد يعيطوا لي العزيز.
0: صحه والله.
3: اما تو فما واحد ولد غير منه ياسر اللي هو ولد ولدي.
0: اي
3: ولدي برهوم.
0: اي
3: ابراهيم. اي
0: هذا
3: فكري بلاصتي معناتها ابراهيم.
0: اي ما تخافش يولي هو ولد العزيز، ما تخافش.
3: اي هم يقول لك معز من الولد كان ولد الولد.
0: بالضبط بالضبط.
3: ابراهيم هذا فكري بلاصتي
0: يا سيدي،
3: ولد غير منه ياسر زاد.
0: ربي يفضله لك وان شاء الله تفرح به اليوم بمناسبه عيد ميلادك. الوالده والولد هما اللي يهنيوك ويعيطوا لك ويقولوا لك احنا نعيطوا لك ديما العزيز تلمون حبوك ويتمنوا لك حياه كلها فرح وكلها سعاده ان شاء الله.
3: يعيشك ربي يبارك لهم، ربي يمدهم بالصحه والعافيه وخليهم لي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ربي يطول في اعمارهم. شكرا ليك يا ياسين، يعطيك الصحة وان شاء الله نهارك سعيد. نختموا مع ادم الشرميتي من سوسه. صباح النور يا ادم.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير يا ادم، حتى انت وليد صغير يا ادم ولا كبرت برشا انت؟
4: 11 سنة.
0: كهو اكبر من جيد بعام، دونك ان شاء الله كل عام ودي حي بخير يا ادم. يعيشك. فرحان ولا يا ادم؟
4: فرحان.
0: فرحان، احنا قيمناك الصباح ولا قمت وحدك تلمون فرحان بالعيد ميلاد؟
4: قمت كاكاست 7
0: بالربع. يعطيك الصحة يا ادم، برافو. دونك قمت بالشهكة تستمتع بصباحك وتفرح بعيد ميلادك وبعديك تراجع دروسك، صحيح ولا؟ ان شاء الله بالتوفيق يا ادم. الديديكاس يوصلك من عند ماماتك نوال وبوك وحيد وخوك، شنو اسمه خوك يا ادم؟ يوسف. ربي فضل هو لك ان شاء الله، وان شاء الله انت تحب اخوك هكا ولي؟ هو أكبر منك ولا أصغر منك؟
4: أكبر منك.
0: أكبر منك. وكيفيش تحس هكي الخول كبير معناه؟ تحسه كبر عليك برشا ولا ليه قراب من بعضكم أنتوما؟
4: تحسه كبر عليك برشا، تحسه ينصحني هكا.
0: هيا بيه، قديش عمره أخوك يوسف تعرف ولا؟
4: بس 17 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. دونك يوسف هو الأب الثاني لآدم، هو هكا ولي. ربي فضلك خوك يوسف، وربي فضلك بوك وحيد وماماتك نويل اللي يقولوا لك رحنا نحبوك برشا يا أدومة، وإن شاء الله ربي يوفقك وينجحك في عام القراية سنة.
4: حتى نحبهم برشا.
0: يعطيك الصحة يا آدم، شكرا ليك. شكرا ليك آدم، وإن شاء الله نهارك سعيد. اليوم زيد عيد ميلاد منير الصادي من طوزة اللي تهنيه مرته سعاد شوبة ولده محمد عزيز اللي يقولوا له زيدا نحبوك برشا، وإن شاء الله كل عام وانتي حي بخير سي منير، والعاقبة لمية سنة إن شاء الله. نتعدي له الفوت توت سويت ليكيب، تختاروا لي رقم من واحد حتى الثلاثة، عاوش نغمض عيني. يلا تختاروا لي. لا حميدة ماري فهمتهمش هذوك، هذيك ثلاثة اثنين، هذيك اثنين منين زادت فوتي الاثنين. دونك ألف مبروك الياسين مونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام، تلبسها بالصحة إن شاء الله، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة على جوهرة فام. كانت هذه الإسكالة متاعنا اللي تكون سبيسيالة مع مواطنينا اللي نفرحوا بها، مع مستمعينا والمواطنين بيان سور، واللي نفرحوا من خلال التفاعل المباشر معاكم. دونك كل يوم إذا عندكم شخص عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده، أبعثونا نمروه هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990.
1: Où m'aïe de Kiliou? City Watch, la maison des montres originale. Très bon, matinale week-end.
5: Mais c'est à l'été 100 d'asbeh.
1: Ma Sanem Hendi.

يا البابور توصلنا على 7:43 دقيقة على جوهر FM. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا حتى لتسعة متاع صباح بالأخبار والمتابعات. وين نجم يكون البون بلان اليوم صبحية لحد مع استقرار في العوامل الجوية، دونك تستمتعوا بنهير هذية وإن شاء الله نهير مزيان. علاش ليه؟ في إطار مواكبة الملتقيات وإلا الندوات وإلا المسيرات اللي تنجم تصير الفترة هذية، خصوصا كي تتزامن مع الويكاند تكون حاجة مزيانة برشا. وجهتنا باش يكون منتزه النحلي اليوم لحد 4 أكتوبر 2026، على خاطره باش يحتضن المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. دونك المسيرة هذية مخصصة للتوعية بالمرض هذية، وهذية في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر المرض هذية وخصوصا طرق الوقاية منه. هذيك علاش شهر أكتوبر تجعل في إطار التوعية والتحسيس بالمرض هذية. التظاهر هذه هي تظاهرة رياضية توعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وهذه بشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. دونك إن شاء الله كي تمشيوا الغديك المنتزه النحلي انطلاقا من 8:30 متاع الصباح باش تلقاو عديد الأنشطة اللي موجودة، تنجموا تعملوا عديد الأنشطة الرياضية وممتون تتلقاو زادة المعلومة الصحيحة والسليمة اللي بشكون بالتعاون بين الجمعية هذية ومجموعة من الخبراء في المجال اللي هما أطباء أكيد مختصين في المجال هذايا. دونك كيما نقولوا 2 زونا لا 3 زونا، وخصوصا إنكم تتفرهدوا مع العائلة، تتفرهدوا مع الصغيرات، والإقبال على التظاهر هذايا والمشاركة في رياضة المشي تعرفوا اللي هي مفيدة جدا، وخصوصا إنكم تاخذوا كلمة تعطيوا كلمة مع الحاضرين الكل. وأكيد إنه الخطوة هذايا تعتبر ولا المسيرة هذايا تعتبر خطوة في مسيرة كاملة اللي هي رسالة أمل ودعم لمرضى سرطان الثدي وللمجتمع في تونس بصفة عامة. دونك نذكركم أنه تونس كسائر بلدان العالم تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار سناء التقصي عليك والباقي علينا، وهذه لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عليه ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر وأهمية التشخيص المبكر في الحد من المضاعفات. بيانسيغ الأرقام هي أرقام رسمية صادرة عن وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في تونس، اللي أكدت أنه تقريبا 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل من الأمراض الحقيقة المتفشية جدا عند النساء بنسبة 30% من مجموع الأمراض الأخرى حسب زيادة النسبة الأخيرة اللي قدمتها وزارة الصحة. احنا نتمنيه السلامة للجميع ونتمنيه إن شاء الله كل السيدات والأنسات اللي يسمعوا فينا يكونوا بصحة وعافية ويكونوا بألف خير. أما تعرفوا أنه التوعية والوقاية في الحكاية هذية بالذات راهي تلعب دور كبير وكبير جدا. ونعاود نوجه لكم الدعوة مستمعينا انطلاقا من 8:30 متاع الصباح تنجموا تكونوا متوجين في منتزه النحلي باش تتبادلوا الآراء، باش تسمعوا المعلومة الصحيحة، وباش تتفرهدوا زيدا من خلال ممارسة رياضة مفيدة جدا اللي هي رياضة المشي. والدعوة مفتوحة للجميع، نساء رجال وأطفال، مرحب بكم. بيان سور احنا مشوارنا نكملوه كالعادة بالموسيقى توتسويت في الماتينة الويكاند. بعد شوية خليكم معنا باش تكون فما جولة الحقيقة مش في منتزه النحلي باش تكون فما جولة مع أفرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم 4 أكتوبر، ونقدمو لكم زيدا آخر التحينات بالنسبة للتطورات الجوية لطقس اليوم.

0: روحك ألف ألف. حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي.
5: ماتينال ويكاند
6: من 6 ل 9 متاع الصباح
5: مع سلام هني.
7: Revue de presse.
8: 8 على جوهرة فام، رجعنا لكم بالريفيو دو بريس، جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية والتفاصيل معك يا بسمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
9: صباح الخير سنين، هارك سعيد أنت واللي يسمعوا فينا الكل وقيت هذايا. خلطوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية بالنسبة اليوم لحد نبدأ بالصفحة الأولى من جريدة الشروق، فيها برشا عناوين بين الوطني والدولي، من بينها النائب ريم الصغير حذاري من مشروع الذباب الأسود. هذا المشروع اللي يتلخص في تربية نوع من الذباب ثم تحويله إلى بروتينات وأسمدة حيوية على ما يبدو في منزل بوزلفة تحديدا من ولاية نابل. احتجوا عليه المنازلية كل على ما يبدو، رفض كبير من الأهالي لهالمشروع هذية على خاطره حسب بطبيعة رأيهم وأسباب احتجاجهم أنه جاء وسط تجمعات سكنية قريب من مؤسسة استشفائية، قريب أيضا من أراضي في لحية ومناطق لتربية الماشية. الاحتجاجات متاع الأهالي متواصلة ضد هالمشروع هذا اللي يحكيوا أنه فيه مضار صحية كبيرة. عنوان لمقال آخر في الشروق حول الذكاء الاصطناعي، خطر على البشرية أم دفع للاقتصاد؟ الجدل يتصاعد بسبب الذكاء الاصطناعي. في قضية فتاة الملاسين، الشروق كتبت على بطاقة إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، إلى حد الآن 17 شخص مشمولين في القضية هذه بين موقوف وفار من العدالة. في الشروق أيضا حديث على عدد قتل حوادث المرور في تونس اللي العدد قاعد يرتفع، والنسبة أيضا تاع القتلى في حوادث المرور ترتفع بالمقارنة مع أرقام تم تسجيلها في السنوات الفاتة. الارتفاع ب 10.76% منذ بداية السنة الحالية وفق أرقام بتبيع يقدمها المرصد الوطني لسلامة المرور. الصباح نيوز اللي طفيت شمعتها 15 نهار غرة أكتوبر الجاري كموقع إلكتروني بتبيع للأخبار متميز وجد فيه العديد من المواضيع بالنسبة اليوم. سؤال من بينها المواضيع هذه، هل تكون سنة 2027 سنة تزامن الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والبلدي؟ تساؤل يطرح، قالت صباح نيوز في ظل تواتر الحديث المدة الأخرى صلب ليزي على استعداداتها المتواصلة لوجستيا ماديا بشريا وتنظيميا لخوض أي محطة انتخابية في أي وقت من الأوقات، فقط في انتظار بطبيعة أنه يصدر عن رئاسة الجمهورية دعوة للناخبين في شأن أي استحقاق انتخابي سواء بلدي أو تشريعي. بالنسبة لأخبار الجمهورية والموقع الإلكتروني متاحة، فما تاريخ الثلاثاء المقبل يتيح نهار 6 هكا أكتوبر ولمدة 3 أيام جايين، معناها 3 4 وخميس، ذوما 3 أيام باش يكون فيهم اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب. بالنسبة للضاحية الشمالية في العاصمة تحديدا 5 معتمديات، المرسى، كرتاج حي محمد علي وكرتاج بيرسا، معتمدية حي الخضرة، البحيرة 1 وحلق الواد البحيرة 2، ومعتمدية

0: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة. حنا باش نبدلوا الاختصاص تو تسويت ونعملوا طلع على صفحات الرياضية شو نجمو نقراو فيها من متابعات النتائج وأخبار حصريات تلقاوها في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ 4 أكتوبر 2026. وليد الجزيري، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
1: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. بكري تحكي على خبر المشي والجري من القراعية مستير الشارع 14 جانفي، يعني قريب باش نخبي وشي في الكهرباء خاطر تقريبا كان الوحيد أني في السيارة متاعي، الناس يمين تجري، صغار كبار نساء يجريو يمين ويسار، الناس كل تجري
0: فيه برشا والله، ظاهرة صحية معناها. علاش لي
1: فما أكتوبر الوردي ولا فما كل
0: معناها فما أكسيون نخسيبك أنت تحكي لي معناها أنه يوم عادي صباح عادي والناس الكل تجري معناها.
1: والله فما حتى الأعلام التونسية معناتها يجريوا مجموعة كبيرة وهزين الأعلام التونسي، بنات صغار كل
0: يا أخي عاد أنت حشمت كيفاش هما يجريوا وأنت بالكهرباء. عندك الحق يا وليد.
1: القراعية، الفاليز، رومبوا مارينا، بو جعفر، باب حر، طريق 14 جانبي،
0: أرجع تخلط عليهم وتنجم تجري حتى أنت إن شاء الله بعد ما تكمل. اي يعطيك الصحه وليد. دونك عطينا اليوم شنو نجمو نقراو مع قهوه الصباح.
1: باهي اليوم باش البدايه موقع شروق، تحسينات كبيره والسباق ضد الوقت، استنفار لصيانه الملاعب قبل استئناف البطوله، مطالب بدفع 12 مليار لسان داونز الجنوب افريقي، ريبيرو في ورطه والترجي يدعمه، في الذكرى 106 لتاسيس النادي الافريقي، قلعه امجاد يحرسها الشعب من ذهب، الامارات تقصي عمان تضرب موعدا مع السعودية في نهائي خليجي 2027، المباراة النهائية باش تكون بعد غدوة ثلاثة. موقع الصباح، المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 سنة يفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، نعرفوا دورة تأهيلية صارت في مصر، مباراة الترجي الرياضي والاتحاد الليبي دون حضور الجمهور، المنتخب المباراة ودية ذي، المنتخب الأولمبي لكرة القدم يسافر للتوغو، موجود حاليا في التوغو باش يلعب مباراة الإياب للتأهل كأس الأمم الإفريقية، الاتحاد العربي لكرة القدم يدعم أنفانتيني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. نمشيو للصريح، الملعب التونسي ينهزم أمام الهلال السوداني، الرابطة الثانية، النتائج والترتيب، والصريحة تحدثت على نتيجة البارح بين انجلترا وكرواتيا تحت عنوان انجلترا تسحق كرواتيا بسباعية كاملة.
0: اي ذي الماتش متاع سبعة بليش هكا،
1: سبعة بليش.
0: فما ماتشويت اليوم وليد،
1: فما اليوم اليونان المانيا، فما ماتشويت البرتغال النرويج، فما
0: في العشية في القايلة
1: 8 غير 4.
0: به شكرا لك وليد، انت ان توكا باش ترجعنا بعد اقل من نصف ساعه من خلال اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهر سبور. توت سويت اخر التحينات بالنسبه لطقس اليوم.
2: ميتيو على جوهر FM.
0: رجعنا لكم بالنشرة المحينة لتطورات الجوية. الطقس اليوم دونك طقس باش يكون في استقرار جميل جدا وملائم لكل الأنشطة الرياضية البحرية اللي تحبوا انتم الكل، دونك تستمتعوا ان شاء الله بنهير اليوم. طقس لحد 4 أكتوبر 2026 يتميز بظهور سحب كثيفة، سحب هذه باش تكون تشمل تحديدا المناطق الغربية للشمال، دونك فقط باش تبقى موجودة في المناطق هذيك مع توقعات لنزول أمطار آخر النهار. بالنسبة الأنشطة البحرية زادة البحر اليوم باش يكون ملائم لكل الأنشطة البحرية للناس المغرومة واللي تحب بيان سور تنوع في الوجهة متاحة صبحية لحد، نقول لكم تستمتعوا بجمال السواحل التونسية وتستمتعوا زادة بحالة البحر اللي باش يكون في استقرار بأغلب الشطوط التونسية ما عدا بالسواحل الشرقية آخر النهار اللي باش تعيش على وقع بعض الاضطرابات، والبحر باش يكون هائج في شديد الهيجان خصوصا أول الليل وآخر الليل. دونك تدريجيا باش تظهر السحب كما قلنا بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار فقط بالمرتفعات الغربية. درجات الحرارة مستحبة اليوم وفي استقرار بأغلب المناطق، تقريبا محافظة على نفس المعدلات كما يوم أمس. البحر مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية آخر النهار، لكن باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية أول النهار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أكثر تفاصيل على طقس اليوم نجمو تقراوها ديجا على موقعنا www.jawharafm.net. مكملين الموعد توت سويت بالموسيقى وبعد شوية يتجدد اللقاء أكيد مع متابعات أخرى تلقاوها معنا في الماتينال ويكاند.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغا روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
4: بوبليسيتي
1: ماتينال ويكاند
2: من 6 ل 9
1: مع سنم هني.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 8:23 دقيقة على موجتنا المتابعات والأخبار. تهزنا لمدينة المنستير المدينة الرائعة من خلال نشاط متواصل ومستمر بالنسبة لنادي الأجيال بالمنستير اللي بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين وعديد المنظمات الأخرى. نلقاو القافلة الصحية للمسنين ما زالت متواصلة، محور جديد باش يتم التطرق ليه اليوم لحد 4 أكتوبر 2026، وكل التفاصيل باش يكون مع سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال. صباح النور سي فتحي، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور جميع المستمعين ومستمعات إذاعة جورة فهم، سواء كانت في تونس أو خارج تونس.
0: يعيشك يا سيدي، ماذا ينتظرنا اليوم في مقر نادي الأجيال بالمنستير، وشنو المحور اللي باش يتم الحديث فيه والتطرق ليه من خلال التوعية والتحسيس؟
1: تعلم في نطاق مواصلة مشروع الثقافة الصحية للمسنين، تعلم بنادي الجيب بالتنسيق مع جمعية مصورين العرب مكتب تونس وبالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين، تظاهرة صحية ثقافية تحت تشرف الدكتور جاوس إن كل منهم وهم صحية المسنين مرضية باش عنا المشكلة اللي عندنا في نادي الجيب. فكرة؟ اليوم لحد إن شاء الله اليوم ابتداء من الساعة 10 صباح مقر نادي الأجيال شارع مجال الأكبر تحت عنوان الآن عفونا المسن، تقديم الدكتور شوقي الوصيف اللي هو أني
0: فقط. سي فتحي سامحني كان قطعتك، لو كنت بدل بلاصة شوية سي فتحي، نوعية الصوت مش تلمون الحقيقة محنش بوضوح. واصل سيدي واصل،
1: سامحني ما قطعت الكل شغل.
0: اي
1: مش نصيف اللي هو كان مسؤول على الكوفيد في مدينة المنستير، وهو رئيس المصحة في مستشفى جنيفة بشكل عام لا تفوت عند المسن اللي هي بالخص اللي سلان وعند مرض أخرى هو بشكل الوقاية منها. هذه بالنسبة تظاهرة اليوم، وهذه تدخل تظاهرة اليوم في أول كل شهر أكتوبر اللي هو شهر أكتوبر الوردي. إذا تسمح عنا البرنامج إحنا يوم أول يوم قمنا بزيارة عدة مسنين في من الجموش يتحولوا للنادي، زرناهم وبمناسبة عيد المسنين إن شاء الله احنا توقعين نحضروا الجمعة الجاية وإن شاء الله أنتم تكونوا معنا دورة دولية بتشارك فيها الجزائر والمغرب، هي الدورة 20 للشمس والبحر. هذه بشكل بناء المناطق إن شاء الله يوم الثانية، الهدف نتاعها هو مقاومة البلاستيك على البحر، باش يجيونا غواصين تقريبا يمثلوا 10 اختصاصيين في العمق في عمق البحر لمقاومة البلاستيك من سنة فارتة نشح هكا علاش كنا في الدورة الشيء في المناطق.
0: بالضبط، دونك إن شاء الله النشاط باش يكون انطلاقا من 10 نتاع الصباح هكا؟
1: نعم، من شهر اليوم 10 تصباح البعض التفونات المسلم تكون تقديم دور شوق دوصيف اللي هو عريف تعرف وكي جاوي للصحة وميلاد تصف.
0: بالضبط بالضبط، دونك موافقين ان شاء الله سي فتحي بسبيس، والدعوه مفتوحه لكل اللي يسمعوا فينا ونجموا يلتحقوا بكم في نادي الاجيال شارع المجاهد الاكبر بالمستير باش يتمتعوا بالنصايح والرشد اللي باش يقدموا الدكتور شوقي لصيف في اطار الوقايه من التعفنات عند المسن. دونك متابعه طيبه ان شاء الله للناس اللي نجموا يلتحقوا بكم، وان شاء الله مشكورين ديما على المجهودات نتاعكم الكبيره وخصوصا على الثبات نتاعكم في تقديم هالنوع من الانشطه الموجهه للمسنين في علاقة بالثقافة الصحية. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، وبعد شوية يلتحق بنا وليد الجزيري من خلال جوهرة سبور اللي تلقوا فيها آخر الأخبار والمتابعات الرياضية على جوهرة فيما.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM ديما على App Store ou Google Play. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمنتخبات الوطنية وبصراحة باستثناء منتخب أقل من 23 سنة خيبة جديدة للمنتخبات الشابة. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة مدرب نبيل الطرابلسي يفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. 4 مقابلات للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة في الدورة الترشيحية للدور حاليا في مصر. 4 مقابلات دون فوز دون انتصار، تعادل ضد الجزائر، تعادل ضد المغرب، هزيمة ضد مصر، والبارح تعادل ضد ليبيا. هدف هدف دورة تأهيلية من 5 منتخبات. المنتخب الأول والثاني يتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، لكن المنتخب التونسي يكتفي بالمرتبة الرابعة وقبل الأخيرة بـ3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة. المغرب يضمن تأهله حاليا في رصيده 7 نقاط المرتبة الأولى، والبطاقة الثانية بين مصر 6 نقاط والجزائر 4 نقاط. المباراة باش تدور بعد غدوة بيناتهم، بعد غدوة 3. نذكروا أن المنتخب التونسي أنهى كل مقابلاته. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس قبل أسبوع من عودة نشاط البطولة. النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقيت الدير هدف لهدف، والمدرب أبراكوني عول على التشكيلة. هذه صبري بن حسن، موسى ديورا، ببكر ديورا، وجدي كشريدة، أنس قريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبدالله العامري، موسى سانجور، أشرف بن ضياف، وأيوب الفشري. بقيت المقابلات الودية اللي دارت يوم أمس، الاتحاد الرياضي المنيسيري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، النادي الرياضي الصفاقسي تعادل مع واحد قبلي بنفس النتيجة 0-0، الملعب التونسي خسر ضد الهلال السوداني 2-2، الأولمبي الباجي تعادل مع مستقبل المرسى 2-2، الترجي الجرجيسي فاز على اتحاد جرجيس 2-0، أهلي بنغازي الليبي في مدينة بنغازي الليبية تعادل مع النادي الإفريقي 0-0. البارح كانت أول حصة تدريبية في الحديقة بالمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو. قبلها كان استقبال للمدرب واجتماع تعرف عليه على اللاعبين. مجدي تراوي هو المدرب المساعد في انتظار وصول المدرب المساعد الإسباني إيتور فان ديبرول. الرابطة الثانية، الجولة الثانية، كوكب عقارب يخسر ضد سبورتينغ بن عروس 3-0. مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي، تفوز على محيط قرقنة 2-0. جمعية مقرين تتعادل مع النجم بن خلاد 2-0. هلال مساكن يتعادل مع هلال الشاب 0-0. سكك الحديد الصفاقسي يتعادل مع مستقبل جابس بنفس النتيجة 0-0. اتحاد تطاوين في مباراة كبيرة يفوز على الملعب السوسي 0-0. اليوم الدفعة الثانية ماضي 3 بعث بوحجلة مستقبل سليمان، تحكيم سفيان جبارة، نادي القرب قواف القفصة محمود قصيعة، جندوبة الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط، القلعة الرياضية شباب القروان سمير العنالي، اتحاد قصور ساف، أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، الملعب الجابسي سبورتينج المكنين ياسين المزغني، هلال رديف، أمل بوشمة، حمد المسليني، مستقبل قصرين، أولمبيك الكاف عبد السلام ماني. كرة اليد الجولة الخامسة، ذهاب جمعية الحمامات تخسر ضد النجم الساحلي 23-28، نادي كرة اليد بجمال يتعادل مع نادي ساقية الزيت 27-27، نسرة بولبا يخسر ضد الترجي 24-43، المنزه الرياضي يخسر ضد سبورتينج المكنين 28-34، مكر المهدية تخسر ضد النادي الإفريقي 20-22، اتحاد منزل تميم يخسر ضد بعث بني خيار 17-32. بطولة كرة السلة تتواصل. البارح الموعد كان مع الجولة الثالثة، ذهاب النجم الساحلي فاز على ديليت جرومبالي 74-69، اتحاد الأنصار يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنيسيري 42-80، شبيبة القيروان تربح النادي الإفريقي 61-57، النادي الصفاقسي يربح الملعب النابلي 65-53، نجم حلق الواد يربح شبيبة المنازة 76-63. اليوم الأربعاء نادي كرة السلة بحمام سوسة يواجه النجم مراتي. نختم بدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة، كرواتيا تخسر فوق أرضية ميدانها ضد المنتخب الإنجليزي 7-0. إسبانيا دون هزيمة للمباراة 41 على التوالي، تربح تشيكيا 3-1، اليوم 8:15 اليونان ألمانيا هولندا صربيا البرتغال النرويج ويلز الدنمارك. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: من 6 إلى 9 الصباح مع سلام.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل كالعادة. لقيت هذية آخر الفقرات تكون في موعدنا الصباحي، تكون مع الأستاذ الناصر شهلول من خلال علم الشيء. علم الشيء، علم الشيء، علم الشيء. اليوم باش نحكيو في موضوع يمس فئة هامة من المجتمع التونسي، يمس جيل الغد في مجتمعنا وعلاقة مباشرة بالخدمة الوطنية اللي كثر عليها الحديث الفترة الأخيرة. ساعة قبل ما ندخلوا في التفاصيل نرحب بك أستاذنا ونقول لك إن شاء الله نهارك سعيد ومرحبا.
1: نهارك أسعد سنة، صباح الخير. صباح الخير لكل السادة المستمعين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، عبد الحميد بالعجوزة، منال بنت خيل وسعاد العدواني معالج.
0: الأعفاء والتأجيل في الخدمة الوطنية، شنو الموضوع؟ شنو الإضافة اللي نجم نقدموها المستمعين، خصوصا أنه برشا أصوات تنادي الفترة هذية مع عديد الأحداث اللي قاعدة تصير من هنا ومن الغادي، أنه تنجم تكون الخدمة الوطنية هي منفعة للبلاد ومنفعة زادة للعباد، وخصوصا السلوك السوي، خصوصا احترام المسؤولية، تعلم الواجب، الدفاع عن الحقوق. دونك شنو نجم نقوله المستمعين في الموضوع هذا؟
1: أكيد، ونحب نضيف حاجة، أنه الناس الكل ندات توا إلى ضرورة إرجاع ما يصطلح على تسميته بالرافل.
0: الرافل،
1: والرافل هو أنك تعمل حملات إدارة التجنيد والتعبئة بمعية أعوان الحرس الوطني والأمن العمومي من شرطة، أنك تعمل حملات أمنية، والحملات هذه إذا اتضح وأنه إنسان دعية إلى الخدمة الوطنية ولم يلبي الواجب، فإنه يتم تجنيده إجباريا ويتم تسوية حتى الوضعية متاعه إذا كان هو غير قادر على أداء الخدمة الوطنية، أو إذا كان طالبا أو تلميذا فإنه يمنح له تأجيل. هو الحقيقة علاش حبيت نتطرق لهذا الموضوع، لأنه أحد السادة الضباط السمين قال في تصريح لإذاعة شقيقة وصديقة وكذلك حتى في موقع التيك توك، قال راهو السجن ينتظر الناس المتخلفين عن أداء الواجب العسكري. هو ما معناتها كلامه صحيح، لأنه هو معناتها استند إلى مجلة تتسمى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، مش المجلة الجزائية راهي اللي تحكي على التخلف عن أداء الواجب العسكري. وفوجئ العديد بصدور أحكام غيابية بالسجن من أجل التخلف عن أداء الواجب العسكري. وقلنا عديد المرات أنه هالأحكام الغيابية هذه الصادرة عن القضاء العسكري ممكن الاعتراض عليها، وتنجم تسوي وضعيتك مع القضاء العسكري، وكي تعترض تمثل أمام المحكمة وتبرر التخلف متاعك بأي وسيلة من الوسائل، أنك طالب، أنك تلميذ، أنك تعمل خارج أرض الوطن، وهنا القضاء العسكري هو اللي باش ينظر في وضعيتك. أكيد أنه الواجب الوطني هو اسمه واجب الخدمة الوطنية، هو واجب، وهنا فما إطار تشريعي مهوش كاكا مسيب، وهو القانون عدد واحد لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004، يحكي على أنه الشبان المواطنون، سمحني مش شبان خطر هنا توش نطرح زادة سؤال أخ، المواطنون اللي يبلغوا سن 20 سنة مدعوون إلى أداء الخدمة الوطنية. وهنا صار كالجدل متاع هنو الفتيات
0: معنيات ولا
1: معنيات، أما القانون لا يفرق بين الذكر أو الأنثى في أداء الخدمة الوطنية، لكن تطبيقيا وعمليا قاعدة الخدمة الوطنية معناتها إجبارية على الذكور اللي بلغوا سن 20 سنة واللي يقضيوا عام كامل في الخدمة الوطنية. وباش نحكيوا احنا اليوم على الإعفاء والتأجيل باش المواطن والتلميذ والطالب يعرف حقوقه وما يتفاجئش بحكم غيابي صادر عن القضاء العسكري متعلق بالتخلف عن أداء الواجب العسكري. ومن شأنك الحكم ذاك ينجم يعطلوا في قرايته، يعطلوا في خدمته نهار آخر، يعطلوا كذا، يقول لك راك متعلقة بك قضية لأنك باش تطلب بطاقة السوابق متاعو عدد 3 باش يلتحق بالعمل، يلقى روحه منصوص على أنه صدر عليه حكم غيابي عن القضاء العسكري، عن المحكمة العسكرية الدائمة سواء بتونس أو بصفاقس أو بالكاف. عندنا 3 تقريب محاكم عسكرية، عندنا محكمة عسكرية في الكاف، محكمة عسكرية في صفاقس، ومحكمة عسكرية في تونس، وكل إنسان يحال حسب مرجع النظر اللي هو فيه حسب الولاية أو المدينة التي ينتمي إليها. بالنسبة للنص كما أسلفت القول لا يفرق بين الفتيات والفتيان، لكن عمليا اقتصرت الخدمة الوطنية على الفتيان، وما فما حتى مانع قانوني باش تتقدم فتاة من تلقاء نفسها إلى إدارة التجنيد والتعبئة، وفما إدارة جهوية بتحب تعدي الواجب العسكري ما يرجعوهاش، راهو معناتها يقبلوها وتنجم تعدي العام متاعها، أما يبقى دائما بالنسبة للفتيات هو اختياري وليس إجباري، كما رغم أن القانون عدد واحد لسنة 2004 عفوا لا يفرق بين الفتاة والفتاة. إذن الفتيان والفتيات اللي بلغوا سن 20 سنة مدعوون إلى الالتحاق بالإدارات الجهوية للتجنيد والتعبئة، عادة تكون في مركز متاع حرس، ولي يما يحب يلتحق يا إما يقدم ملفه إلى الجهة المختصة لطلب الإعفاء أو التأجيل. اللي قاعد صاير أنه إحنا ما نتلهوش بالموضوع هذا، وإدارة التجنيد والتعبئة معناتها عندما تدعو حتى عن طريق وسائل الإعلام تعرف معناتها يهبط بلاغات عن طريق وسائل الإعلام، وقت الإنسان لا يلتحق ولا يثبت أنه يدرس أو أنه عامل بالخارج أو أنه طالب أو تلميذ أو أنه كيف اللي عائلة أو أنه والدته مثلا مطلقة هو العائل الوحيد لها أو والدته أرملة، فإنه مباشرة إدارة الإدارة الجهوية تحيل هذا الملفات هذه إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية بالمحكمة، تحيل الأشخاص هذم لي من أجل عدم أداء الواجب العسكري والتخلف عن أداء الخدمة الوطنية، خليني نستعمل الألفاظ والمفاهيم الواردة في القانون. وذاك علاش نتفاجأ في العديد من المرات طالب أو تلميذ أنه لأنه إدارة التجنيد والتعبئة مش بتوحي بيك
0: أكيد.
1: إذا أنت ما تقدمش شهادة حضور وما تقدمش حاجة تثبت أنك تزاول التعليم متاعك، فإنك لا يمكن لك أن تنتفع لا بالتأجيلي ولا بالإعفائي. خليني نزيد نعمم الفايدة، فما رقم هاتف نجمو نتصلوا بالإدارة بالقاعدة المركزية بالعمران، القاعدة العسكرية المركزية بالعمران، 71-896-066 باش تستفسر عن وضعيتك القانونية إذا الواجب العسكري، وهما تو يدلوك على الوثائق اللي يلزمك تقدمها باش تتمتع بالإعفاء أو التأجيل من أداء الخدمة العسكرية. أكثر من ذلك فما موقع أكثر اللي هو djcm@defense.tn، نعود رقم الهاتف الساعة 71-896-066، هذا تتصل بالقاعدة العسكرية المركزية بالعمران بتونس العاصمة، تستفسر على وضعيتك إزاء الخدمة الوطنية، ويعطيوك الإرشادات اللازمة باش تطلب يما التأجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية. وفما الموقع هذا تنجموا تدخلوا له، نعاودوا djcm@defense.tn. هنا باش نتفاداوك العقاب اللي منصوص عليه في الفصل 66 من مجلة العقوبات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، اللي يعاقب عدم أداء الواجب والتخلف عن أداء واجب الخدمة الوطنية بالسجن من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية، ويضعف العقاب في صورة ما إذا كانت البلاد في حالة حرب، وإحنا الحمد لله يا ربي لنا بلد مواجهة ولنا بلد في حالة حرب، وبالتالي ما يطبقه هو الفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية اللي ينص على عقاب يوصل إلى عام أو خطية إزاء عدم التخلف. قل القائل أنا شو باش نعمل في الوضعية هذه؟ أنت تحكي توا وتقول أنك فما عملية الإعفاء والتأجيل. الإعفاء يتم إذا تجاوزت السن القانونية، هذا كإعفاء نهائي اللي هو 35 سنة. إذا كنت طالب ولا تلميذ ولا باحث ولا شرشور، فإنك إذا تجوزت 28 سنة نجم تولي معادج مطالب، لكن إلى حدود 28 سنة أنت مطالب بأداء الخدمة الوطنية. وفما حتى ما يسمى سناء وكيد أنك تعرفها العملية هذه، ما يسمى بالتعيينات الفردية اللي تتم لدى الوزارات والدواوين مقابل أنك تدفع مساهمات مالية لوزارة الدفاع الوطني. ووقتها ما يكونش عمل ميداني في الجزرنة كما قولها في الثكنة، بل يكون في تخدم في المقر متاع العمل متاعك، لكنك تعطي لوزارة الدفاع الوطني أموالا مقابل أنه تسمى ما يسمى بالتعيينات الفردية باش يقع إعفائك من أداء الخدمة الوطنية. فما عمالنا بالخارج اللي ساعات يتفاجأ وقت اللي يهبط في المطار يقول له عندك حكم،
0: كما قلت أنت مثال، ما نعرفش يخرج في عمر صغير 18-19 سنة يتفاجأ بعديك اللي هو وقت اللي هو مروحة.
1: وقت اللي يخرج إذا هو يخدم في الخارج ويقيم بصفة دائمة وما يفوتش 28 سنة، ما يفوتش 8 راهو ينجم يؤدي الخدمة الوطنية. لكن إذا يفوت 28 سنة وعنده ما يفيد الإقامة الدائمة بالبلاد التي يعمل بها وهي بلد الإقامة، فإنه يعفى من أداء الخدمة الوطنية. لكن فما حاجة يلزمنا نعرفه، أنك إذا أنت تقيم بصفة دائمة ببلد ما وجيت لتونس وتجاوزت في مدة بقائك في تونس 3 شهور، تتذكر يا سناء وقت اللي حكينا على لي كونت اون ديفيز والناس تجبد من الكونت هذاك، هو يجبد منه ويلقى الحرس الديواني البرة ويستوقفه ويقول له وريني الباسبور متاعك كيفاش انت جبدت هالديفيز هذا، يلقى انه تجاوز 3 شهور تونس فانه يعتبر غير مقيم ببلد الإقامة، والعملية اللي قام بها هي عملية غير قانونية. وذك علاش احنا قلنا لابد من ملائمة مجلة الصرف الصادرة عام 76 مع التشريعات الجاري بها العمل. نرجع لموضوعنا وهو انك اذا انت تتجاوز بقائك في تونس مدة 3 أشهر راك تفقد الإقامة متاعك بالمنظور التونسي في البلاد هذيك، وتنجم معناتها تولي ما عادش تنتفع بكونك عامل بالخارج وتجوزت 28 سنة وبالتالي ما تأديش الخدمة الوطنية. حالات التأجيل تتم لسنة واحدة قابلة للتجديد، وهذا ما يسمى وهذا خاص بالطلبة والتلاميذ، وهنا نطمنهم راك أنت كي تمشي لدار الجهوية للتعبية أو التجنيد راه مش باش يدوروك، كما قال لي واحد قال لي يوزي سي ناصر نمشي أنا نقول لهم أنا تلميذ وعندي شهادة حضور
0: نمشي بروحي نمشي
1: أو باش يدوروني أو يدوروني راه ما يدورك حد. أنت وقت اللي تمشي بالعكس باش تتفادى الحكم الغيابي اللي باش يصدر عليك من أجل التخلف عن أداء الخدمة الوطنية. راهو صدقوني راهو أكبر شرف ممكن ينال الإنسان هو الانتماء إلى الجيش الوطني. راهو أنا نتذكر سنة مش عشان نقول سنوات مش برشة، وقت اللي وقف أحد السياسيين في وجه جندي وقال له أنا نحب ندافع، أنا هنا باش ندافع على الدستور. إيش قال له الجندي؟ قال له ندافع على الوطن. كان أنت تدافع على الدستور، راني أنا ندافع على الوطن. ومن هنا جات حماة الحماة، يا حماة الحماة هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. وهنا معناتها الخدمة الوطنية هذه راهي ماهاش صحيح القانون إجبارية، لكن وقت اللي تكون ما عندك ما تعمل وانت مثلا بطال راهو كي تنتمي الى الجيش الوطني ينجم الجيش الوطني بعتلي كما يقولوا بلغتنا العامية تجاجي فيه، تجاجي فيه هو

0: الجيش، وهو الجيش شنو معناتها؟ ولا ينتمي الى الجيش الوطني، ولونجاجمون في الجيش الوطني لمده 10 سنوات. انت تكون معناتها رسمالك فلتر وطاوله وقاعد نهار طول تشوف الماشي والجاي، تي برا ادخل الخدمه الوطنيه وينجم الجيش ياخذك، وتنجم تجاجي في الجيش، وتنجم تولي عندك مرتب، وتولي تمشي وتجي، وتولي عندك كسوه، وتترقى في الرتب، تبدا من رقيب كذا، نجم توصل ملازم في الجيش، نجم توصل برشا حوايج. وبالتالي الإعفاء والتأجيل راهو ماهوش أوتوماتيك، ماهوش آلي، لابد من أنك أنت كطالب أو تلميذ بلغت سن 20 سنة، قالوا لك يلزمك تلتحق بالخدمة الوطنية، تمشي لإدارة الجهوية للتجنيد والتعبئة، وتقدم ملفك باش ما تلقاش روحك نهار آخر تبدأ تجري وتجري، وإلا أنت مشيت تقرأ في الخارج تروح تلقى عندك حكم غيابي بالسجن والخطية، وتلقى كلم لي فلان باش يمشي يعترض لي قبل لا نهبط، ويزم يعمل كف تفتيش، ويدخل حتى في التفتيش باش ما تصيرش أكل مفاجآت وتكون فك القائمات متاع انتظار الوصول. إذن باش نلخص، أنه الإعفاء ينجم يكون لعجز بدني، اللي ينجم يكون أنك كافل لأم وأباء، وتكون نجم تكون متزوج وتكون تزوجت عندك عامين، مش ضروري أن تجيب صغير وتكون متزوج عندك عامين، عامين تكون متزوج عندك عامين، ومش أنك تجيب صغير
1: صار مش الإنجاب هو اللي
0: لا مش الإنجاب، هو الزواج لمدة عامين، ويفوت العامين تولي عندك نوع من الإعفاء. التأجيل هو تأجيل الخدمة الوطنية إلى موعد لاحق، وفما شروط، مع العلم وأنه فما قانون هبط سنة 2024 وحلينا قوس فيه، إعفاء كل المواليد اللي مولودين قبل سنة 2000، قبل سنة 2000 مش بعد سنة 2000، من أداء الخدمة الوطنية، هذا إعفاء يتسمى بموجب القانون.
1: هذه تسمى كي نوع من التنظيم أو التصفية، معناها باش نهتموا بمواليد 2000 فما فوق، اللي هما ما شاء الله تو عمرهم 26،
0: اللي من بين الناس اللي وقت اللي بلغت سن 20 أهبط وقتها في عهد بورقيبة، أهبط قانون عفاني من الخدمة الوطنية.
1: مزهر ميدر
0: لا بالعكس، والله كنت أتمنى نعدي عامي
1: بالحق،
0: والله كنت أتمنى
1: في الوقت هذاك في الظرف هذاك
0: عامي، اما وقتها تخرج معناتها العمر معناتها اللي انا موجود فيه في الوقت هذاك، جاء هبط قانون اعفاء المواليد اللي في السنوات هذيك من اداء الخدمه الوطنيه.
1: واضح ان شاء الله تكون الافاده حصلت لكل مستمعينا المعنيين بالموضوع هذا، موضوع الخدمه الوطنيه، كيفاش يصير الاعفاء او كيفاش يصير التاجيل، شكون يتمتع شكون ما يتمتعش، شنو هي السن القانونيه. عديد التفاصيل موجوده في اللايف فيسبوك في علم الشيء على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك. شكرا لك استاذ ناصر شهلول، معك كالعاده ختام الموعد اليوم بالماتينا الويكاند، التحيه توصلكم من عند ليكيب الكل، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم فل، باي باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.

0: تفرح قلبك كل يوم. جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يستعد المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي من السنة المقبلة 2027، حيث شارفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. ومن المنتظر أن تمثل قاعة القسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجهة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي للمرضى محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم، بما يساهم في تحسين ظروف التكفل بهم والحد من عناء التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج. دوليا، نشر تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو تعمل بخطى حثيثة على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس قبل موعد الانتخابات التشريعية الوشيكة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف هذا اليوم الأحد برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية الأخيرة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: لبوك ويكند جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف، بيست اوف.
4: ربي اني داري سمعت الموتوات، ربي وفي يوم علموهم قبل ما تشروا لهم موتو موتوات الشنو هذا يا اخوي. راهو المجاوزة على اليسار مش على اليمين، يجيك يبدا وراك ويبداك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت، وكان نزم سمك لك لا مخي المجاوزة راهو على اليسار مش على اليمين، كهرباء تمشي بشوية قدامك دوبل على يسارك مش على يمينك، جي تي تي تي تراه ابعد ابعد، وكان زي ما تسبوا تسمعوا الكلام يجي شكا مش معقول لو اخوي قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل.
5: حبيت نعلق على الحادثة متاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبة لسيد النايب سيتومي كي قال المواطن ابو يخنتوما عندكم استراتيجية متاع نظافة في حمام بالمناسبات وبالحملات المطافرة يزمى حاجة في ثقافتنا نعملوا لها برنامج بالله سيد كتب عن بلدية حملان شنو يبدل من هارة اللي كد سيد يوري بنعروس كيف كيف شنو يبدل في حملان شنو يبدل في الولاية نخي زهرور راهو زهرور منتزاه وتخت صنطي خرجنا وخليناه للخنزير وعائلته صارت شي عملية جارديناج حيتيش الأعشاب اللي ولات أشجار ناحتيحات السحاب وصخ ونمو صنيش له وحتى باللي تخت صنطي ومنتزاه العمومي وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عام بلدية وكولاية بالنية ناجح بيه برقيبة وسط البلاد وسط حمامان فيما يختش عليك ومشي تفرش في هيك النخلة اللي مقابلة الفطاير اللي هي مدخل الجامعة مدخل باب النساء والرجال وشوفك الحالة المزرية لك النخلة أدباء على المعتمدية أدباء على البلدية نقطة وارجع للستر ما عش تكلموا على المواطن. المواطن طبق القانون، طبق القانون. الدول ما تقدمت إلا بتطبيق القانون. أعمقت معين نظف وعمل برنامج مش في حمام لوف متاع زبلة مرة في النهار يشوف الحاويات كيفاش معرضة.
6: جورا فهم بالله الاقتراح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي تكريم الله ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جورا فهم.
7: ألو جو رفاهم بربي من هنا مشكلة متاع البلديات ماذا بينا الدولة والإزاعة تخبر شوية البلدية متاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و 5 متر و 3 متر و 4 متر ويبنيو الدنيا تركوها الدنيا تضيعوها يفيقوا بربي يا أخويا ماذا بينا السلطة توم الإزاعة والإزاعة والإزاعة الراديو وجو رفاهم بلغنا صوتنا قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش ما تجيش.
8: السيد وزير الشؤون الاجتماعية يا أخويا قلنا حل مع الكنام 50% من الجديران

0: لاباس عليهم قصوا لهم، ولكن هما ما يديروش. دونك مليارات داخله بلا اهنان يبنان يا خويا. احنا اللي عندنا استرجاع مصاريف توا مش معقول. كذا شهر تعدى ودخلنا ثانيين يا رسول الله. اخي معقول يا خويا؟ كان انتم عاش تنجموا تسترجعوا المصاريف، سيبونا ما عادش تقصونا وكاو. نعرفش منين تخلصوا انتم توا البي دي جي والعوان تبارك الله جوجو. منين تخلصوا؟ تخلصوا من اللي زاديره تاعنا.
1: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج الطلبة من المدارس وقت القرص باهي، وتأسيس الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأمنوها الناس من الشباب والرياضة، يحذروهم من المخدرات والعنف. مش عارف شو ما برك أوف مع وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد ياخذ من وزارة العدل. فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديركت للسجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة والكونسرفاتوار لعل ثم في تلامذة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين فن ويحبوا غني ويدربكوا وكل ساعة لقوزك على سلاح يجي ولا ما يجيش ولا بتقولوا لي خلاص.

0: ماشي معاك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: وتمتع.
2: 9:03 دقيقة على موجة جوهر اف ام. مصباح النور، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، لو ماجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون، المجلة الأولى ونقولها ديما بكل فخر في مجال المعمار في تونس. معكم أسماء جربي، مهندسة معمارية. على ذاك ديما نفكركم اللي إذا كان بيان سور عندكم سؤال وإلا عندكم حاجة مقلقتكم، بيان سور معانا ثلة من الخبراء في المعمار، وأكيد اليوم نرجعوا لي دومين دو ستركتور مع آدم جلال، المهندس المدني في الهندسه المهندس المستشار في الهندسه المدنيه. واليوم باش نحكيو على حاجة تريز انتريسانت يمكن تظهر لنا ضرب من ضروب الخيال، واللي هي رفع المنشآت الخرسانية. اش معناها؟ معناتها ان نفصل السقف متاعي على العرس والنجم نخدم خدمتي والنجم نرجعه بغلا سويت. اي نعم، هذا ما هوش خيال، هذا سي دو لا سيونس. اليوم باش نحكيو عليه ووقتاش وكيفاش واسكو سي بوسيبل في تونس والا لا. باش نرجعوا زادا كيف كيف للجائزة المتوسطية للمعمار من الاتحاد المتوسط سيتي المهندسين المعماريين، وأكيد شنو المخرجات متاع الجائزة هذية، شكون ربح الجائزة وأكثر تفاصيل. وباش نرجع زادة لأكبر حدث توا لعامين القدام، دونك نحكيو على باتيمات. دونك شنو أبرز الحاجات اللي صارت، شنو أبرز ليزينوفاسيون اللي خرجوا في باتيمات 2026 ومكملين معانا حتى 2028 كالكسوا في ستركتور. نحكيو زادة في لي توندونس de bâtiments et surtout اكيد باش نشوفوا لي توندونس دو باتيمون فير اللي هما ما عادش توندونس ولات اون نيسيسيتي قدام لا غراند شالور اللي عايشينها، ويلزمنا نخمو في ميزو ايكولوجيك. وتوا زاد كيف كيف باش نتعرضوا البرد كبير في الشتاء، دونك لي زانتومبيري عامه كيفاش البنيه نتاعنا تنجم تقاومهم من غير كليماتيزور من غير شوفاج بحاجات بسيطه برشا. هذا واكثر اكيد معاكم في ارشيماغ من 9 ل 10، خليكم معانا. ولكن كالعادة الغناء وليزونت بوزيتيف تتفيد.

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag JoinRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoinRFM.
1: Publicité.
2: ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: احكي لي بالديتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
3: اسمع، كلمني.
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: سي با فري، اي بي ودي قلت له.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو، احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اوريدو، طور عالمك.
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.
5: تسعة العشرة أرشي ماج مع أسماء الجربي.
6: مع أسماء الجربي
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
7: انتما تسمعوا في أرشيماغ توت سويت بيان سور دون لو دوسيي أرشيماغ. نحكيو على حاجة قلت لكم يمكن تكون من ضرب الخيال بالنسبة لكم انتما، اسمها لو فيريناج دو ستركتور، وإلا رفع المنشآت الخرسانية. باش نطلع السقف نتاعي ويقعدوا لي بوتو، ومن بعد ما نخدم خدمتي نرجع السقف لبلاصتو. هل الخدمة هذه صحيحة وإلا لا؟ هل فما بوسيبيليتي أن يتأثر من بعد على البنية في تونس موجودة وإلا لا؟ رحبوا بيان سور للإجابة على الأسئلة هذه الكل من السبيسياليست اكيد ادم جلال، المهندس المستشار في الهندسه المدنيه. ادم، اهلا وسهلا بك.
8: اسمع، بونجور، مرحبا بك، صباح النور والسرور ليك ولجميع مستمعي جوهرة فهم.
7: شكرا لك ادم. دونك خلينا نرجع للفيديو اللي الحقيقه الما انتريغي ان بو، دونك كان نحطوها وبيان سور اللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا ويعملوا طلع على الفيديو هذا. الفيديو هذا شنو فيها؟ فيها عمال عندهم اون سورت دو فيران، والفيران هذايا دونك فما عروس، والعروس هذايا قاعدين اللي ديتاش بالفيران هذاك يطلعوا في السقف، يطلع اللي يوصل نيفو حاجته بيه، ومن بعد يقعد السقف هذايا اللي ديتاشي من الستركتور. اول حاجه خلينا نرجع للفيديو وخليها تدور هي بيان سور، خنشوفوا لا كونتينيتي. اسكو الخدمه هذه صحيحه ولا لا؟ ديجا اللي شفناه
8: باهي الخدمه اللي في الفيديو غلطه ساعه، خاطر حسب ما نشوفه في الفيديو اللي فما واحد برك، هو سيتان فيران فيس هذاك، دونك واحد برك يطلع من شيره وبعد يمشي يطلع في الشيره الاخرى ويرجع يطلع من شيره ويرجع يطلع من الشيره الاخرى، اللي هي غلطه. يلزم معناها اللوفاج يكون سينكرونيزي
7: داكور
8: باش نحافظوا على الستركتور وباش ما تصيرش تورسيون في الستركتور وباش ما تصيرش ديفيسور.
7: Donc pour commencer, c'est une vidéo réelle. هذا يا كار ريال ماهيش اي اي يا جماعه ناس كل سنس وبلي اي. دونك الغلطه الوحيده، دونك مش انه رفعوا السقف، الغلطه الوحيده انه فما واحد قاعد يمشي ويدور ويزيد في ليفيران الوغ كو كتب لا سانكرونيزي تبدا بيان سور
8: هي اللوباج لازم سانكرونيزي وكونترولي. راهو سي ان ترافاي مليمتريك هذا
7: واضح.
8: بالمليمتر نبدا نحكي.
7: وقتاش نستعملوا هالتكنيك هذه؟ وقتاش نحتاجوها؟
8: هي تكنيك بسيطه برشا، انك تستعمل ان ديسبوزيتيف دو لوفاج باش تطلع بيه ستركتور تخدم خدمتك، كيما رونفورسمون ريبريز سوز اوفر نجم نستعملوه في فونداسيون. كي تبدا عندنا تاسمون نطلعوا شويه الفونداسيون نخدموا خدمتنا وبعد نحيوا الفيرانات. نستعملوه في القناطر كي لازم نبدلوا لي زاباري دابوي بين التابلي والبيل. دونك نستعملوا الديسبوزيتيف دو لوفاج هذا، نستعملوه زاده في الداليت باش يا اما مش نطلعوا في الداله مش نطلعوا في لوتور سو بلافون ولا مش بدلوا بوتوات.
7: داكور، واضح واضح. باهي كيفاش تتم العمليه هذه دون لي ريغل دو لار؟
8: دون لي ريغل دو لار سي ان بروسيسوس سيري شوي. علاش؟ خاطر اول حاجه يلزمنا ان ديغنوستيك قبل كل شيء. اون اكسبرتيز بوانتو.
7: داكور.
8: الحكايه هذه يلزم نعملوا ان ديسون تشارج، نعرفوا قداش من فيران مش نستعمل، كاباسيتي نتاع كل فيران، لومبلاسمون دي فيران، معناها لي بوان دي لوفاج اللي مش تستعملها عليهم. ومن المنطلق هذا مش نتعدى نحط ديسبوزيتيف دو لوفاج نتاعي.
7: واضح.
8: حطينا ديسبوزيتيف دو لوفاج مش نبداو في الخدمه، كما قلنا لو ترافاي اي مليمتريك، بالمليمتر اللي لازم نبداو نتبعوا فيه لازم يكون كونترولي باش ما تصيرش مشاكل في الستركتور، خاطر معناها لوبجيكتيف نتاعها الحكايه هذا ان نحافظوا على الستركتور.
7: داكور. دونك اللي احنا فينالمون ما نكسروش يعني السقف هذاك باش نزيد نطلع على 30 ولا 40 سنتيم. على ذكر 30 ولا 40 سنتيم قداش الماكس اللي نجم نطلع به؟
8: انت والفيرا
7: دونك
8: ما عندناش ماكس عندنا فيرانات نجموا نستعملوا. انت والخدمه انا قلت لك راه فما دي فيران هيدروليك فما دي فيران بلا كلي يبداو صغيرين نستعملوا فونداسيون جوست مستلع شويه الفونداسيون. انت والخدمه اللي عن
7: داكور
8: بعد مش نعملوا ستابيليزاسيون افيك ان لوفاج دو سوتيان كما نقولوا بيرمانون معناها بعد ما هزينا مش نعمل تيمون جديد باش نمشوا الفيرانات يقعدوا هزين تيمون جديد هو اللي يقعد هز. نخدم الخدمه اللي عندي كسوار انفورسمون مش بدل بوتو مش نحي بوتو مش نطلع على لوتور سو بلافون مش نعمل ريبليس سو زوفر الخدمه اللي مش نخدمها سولون البيزوان اللي عندي. بعد نعمل ديشارج تاع لي تيمون نهبط نحي لي تيمون تاع هذه هي
7: توكو والكولاج ما بينات القديم والجديد كيفاش يصير؟
8: اكيد ما فما دي برودوي دي ريبليس دي بيتوناج حكينا عليهم قبل بي. اذا كان مش بدل بوتو البوتو اللي لازم يوصل ريستونس اوبتيمال نتاعو مش كيما بوتو هز داله ديريكت من اللي تنحي الكوفراج نتاعو هو هز داله كيما بوتو مش يقعد يستنى معناها لي تيمون مش يقعد اكثر وقت بي. مش ما ديرسيسمون تاع البوتو مش يقعد اكثر وقت باش وقت اللي تهبط عليه الداله يبدا سي بون حاضر باش يخدم
7: به. وهذا ما عندوش تاثير بار لا سويت نقولوا الون تيرم على ستركتور ما نجموش نلقاه شقوق معناتها ما عندوش تاثير بار لا سويت
8: به. قداش مره قلنا اسمه اللي المود باس تاع الخدمه ان نخدموا سويفون لي ريغل دولار
7: وي.
8: اذا كان نخدموا حاجه سويفون لي ريغل دولار راه ما فيهاش مشاكل
7: به.
8: اي غلطه في الخدمه راهي مش تولي مشاكل سواء في ليتود ولا في الخدمه راهي بعد مش تعمل مشاكل. دونك اذا كان خدمناها سويفون لي ريغل دولار كيما قلنا خاطر بالحق سي تان ترافاي بريسي برشا
7: تري مينيسيو خطير.
8: نحكيو على قنطرة مثلا قنطرة راهو نحكيو كلكو مليمتر مش تطلع باش تنحي لاباري دابوي مليمتر زايد مليمتر ناقص دي فيسيور في القنطرة
7: اكزاكت.
8: دونك هذا هو
7: واضح بيه فما عنا تصاور دونك تصاور هذوما سوسون دي فوتو غيال
8: غيال
7: بيه. الشانتيي هذايا شنو استحق بالضبط وشنو الخدمه
8: اللي بون استحق نعمل عليه طله معاك
7: اي مثالش انا حطيناها ما احنا ديجا في الليف كانت حاب تعمل طله الغازي دونك هذايا شنو
8: باغ اكزومبل اي هذايا قنطره هذيك الديسبوزيتيف دو لوفاج اللي شفناه في القنطره
7: داكوغ.
8: دونك حطينا لدوك الفيرانات نهزوا القنطره ابري ان كالكول كيما قلنا بريسي برشا نهزوا القنطرة نبدلوا لاباري دابوي لهنا في الفونداسيون في ريبليس سو زوفر. دونك اللونغرينات نهزوا شويه لي لونغرين معناها نخدموا الريبليس سو زوفر نتاعنا سي سون دي فيران هيدروليك هذوما. دونك هذا هو
7: تري بيان تري بيان. دونك برينسيبالمون في لي زوفراج دار دونك وفي الديار لازم يكون عندنا لي سبيسياليست كيما اللي يخدموا في لي زوفراج دار بور اوزي باش نجموا نجرؤوا نعملوا حاجه كيما هكا.
8: اي وحتى الخدمه هذه راهي غاليه شويه
7: هذا هو دونك شنو
8: صدق غاليه شويه هذاك علاش كي ساعات نقولوا واحد مش طلع في لوتور سو بلافون نقولوا له طيح وتعاود تبدا عنده دار 100 ولا 150 متر ما يساعدوش يخدم بالخدمه هذه خاطر مش كلف له اكثر من انه طيح ويعاود.
7: به وكبر مش كبر يعني المساحه يعني عمر البنيه هل ياثر زاد كيف كيف؟
8: ما ياثرش
7: ما ياثرش
8: ما ياثرش خاطر انت ريالمون عملت ايزولاسيون للستركتور هذيك اذا كان هزيتها كونفينابلومون سويفون لو ريغل دولار معناها ما صارتش تورسيون فيها وما صارتش ديفيسور فيها
7: بالضبط
8: كي مش تعاود تهبطها مش تهبطها افيك لا ميم فاسيون. دونك
7: دونك لي ستابل ما عندناش
8: دونك ستابل ما
7: عندناش هذا نجم يكون زاد نحلوا بارونتيز على البنيات اللي قاعدين يكسروا فيهم او فور اي مزيور بتعلت انه لي ستركتور نتاعهم ما عادش تهز بتعلت انه السقف ما عادش مريقل يعني في عود ما نطيحوا البنيات القديمه نتاعنا سي اون بوسيبيليتي زاد باش نهز السقف نتاعي ونخدم الخدمه ونعاود
8: نرجع. انا قلت لك اسمع من الاول قلت لك ان دياغنوستيك une expertise pointue في الحكايه
7: كاملة.
8: هي اكسبرتيز كامله وحتى في وسط الاكسبرتيز مسرقه كيفاش مسير لوفاج كيفاش مش تعمل حتى لامبلاسمون دي فيران خاطر الفيران عنده واش مش يعمل ريال مون الفيران الفا اكزيسي اون بوسي فيرتيكال
7: بروغريسيف
8: فوالا فيرتيكال. دونك البوسي هذه تنجم تعمل بوانسونمون دونك سي ان كالكول تو ان كالكول
7: تو ان كالكول افير والانجينيور بيتون هو اللي يخدم
8: بيان سور خدمتنا
7: يعطيك صحه ادم جلال. دونك ديما تجيب لنا الجديد. دونك ليس ضربه من الخيال يا جماعه, دونك سي بوسيبل افير, اما il faut avoir les moyens او الحاجه و لي بروفيسيونيل كل كو سوا في الكالكول والا زيد كيف كيف في الاكزيكيوشن. دونك كالعاده ادم ميرسي بوكو. دونك فوالا ترجعوا الفيديو تتفرجوا في التصاور, تتفرجوا في اكيد الفيديو هذه باش تاخذوا معلومات اكثر. ومازلنا كملي معاكم في ارشيماك, خليكم معنا.

كما تسمعوا في أرشيماك، خليكم معنا شوية، خلنا نرجع على مخرجات الجائزة المتوسطة للمعمار وباتيمات. اللي حضر باتيمات أكيد يعرف لي توندونس، ولكن شوية آخر نعطيكم لي توندونس 2026-2028، خليكم معنا.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل faire repasser lexical 1600 watts ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
6: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة أفلام
7: Publicité.
8: عودة لباتيمات، باتيمات معرض البناء البينال اللي يجي مرة كل عامين، وأكيد يجيب لنا لي توندونس دو كونستركسيون، لي توندونس دو ديكوراسيون دو ماتيريو. ولكن خلينا نرجع شوية على الابتكارات والحوارات اللي صارت بين الخبراء في معرض باتيمات 2026. شنو بناء على المواضيع هذه ينجم يكون مستقبل الهندسة المعمارية؟ باش نعملوا قراءة بسيطة بعد لي كونفيرونس اللي صاروا. il y avait beaucoup de conférences, il y avait les exposants bien sûr, وكانت هناك ZDG إزتقل معمار في باتيمات 2026. وأبرز ما خرج به الخبراء هو أنه الهندسة المعمارية يلزمها تنتقل من مجرد تصميم إلى التفكير المنظومي، وين تكون المباني مشاركة ومشاركة فعالة وشراكة كبيرة بين البيئة والمجتمع. دونك أولا الفلسفة الجوهرية للهندسة المعمارية في المستقبل القريب والبعيد هي إعادة التفكير، الترميم وإعادة الابتكار. تم هيكلة برنامج المؤتمر بأكمله حول هذه الركائز الثلاثة، واللي تحدد الآن أكيد التكليف المعماري. أولا كي نحكي إعادة التفكير غوبونسي، يلزم نبعدوا على نماذج البناء الخطية اللي تمشي يعني خطوط سامبل وكهو من غير ما تاخذ بعين الاعتبار عيشة الإنسان في داخلها. الترميم والاعتراف أن المبنى الأكثر استدامة هو المبنى المبني فعلا، يعني لهنا نحكي على المباني متاعنا القديمة متاع المدينة مثلا في تونس في سوسة، والتركيز أكيد على المباني هذه إعادة استخدامها كما نشوفه، ولكن بطريقة ذكية بترميم ممتاز. إعادة الابتكار وهو تطوير أشكال معمارية جديدة واستخدامات جديدة وأنظمة جديدة فيها العديد من استخدام التكنولوجيا وتناغم بين التكنولوجيا الجديدة والطبيعة. ثانيا أعلنت باتيمات 2026 على نهاية العلبة الزجاجية التقليدية ما يسمى، اللي هي نلقاوة كالغراتسيال ونلقاوة كالباتيمو أدمينستراتيف اللي دايرين الكلهم بالبلار، هذوك اللي دخلوا برشا ضو اللي وليوا كيما الفوغ اللي بيان سور عايشين في وسطه العباد هذوك ويخدموا فيه، واللي ولي يستعمل برشا كليماتيزاسيون. دونك هذاك ولا غير مقبول على خاطرها تخزن في الكربون، واحنا ماشيين فيغ لو كربون زيرو. المباني ايضا ولات مواد بنوك مواد فعاله، يعني لهنا في التصميم وفي لي ماتيريول باش نستعملوهم يلزمنا نستعملوا مواد تلبي المعايير الاستدامه ل 2026 والقدام. لهنا الخشب طلع بطريقة كبيرة برشا، خاصة للCLT والخرسانة الحيوية ما يسمى، اللي هي أكيد ذات تم استبدالها بمواد عالية الكربون أكيد بالمقاطع هذه. والمواد الدائرية إيش معناها؟ معناتها اللي بيولوجيك واللي تم إعادة تدويرها، هذه كزيدة مرحب بها في البناءات الجديدة. الرقمنة ثم الرقمنة ثم الرقمنة، ودخول الـ AI والنمذجة كما البيم مثلا، والـ الاي والذكاء الاصطناعي يحتاج اكيد الى لمسه بشريه، ولكن مهم جدا زادا باش يربحنا برشا كالكول، يعني توسكي كالكول. ماذا بينا نتعاونوا مع بعضنا الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ونخليو لا كونسيبسيون دو باز للانسان، خاطر الانسان يعرف اكثر احتياجاته. واخيرا البناء المصنع وخارج الموقع، يعني اكدوا وثم ياكدوا الخبراء على بناء وحدات وبناء خارج الموقع. ولهناش نقصد يتم بناء العناصر والوحدات الغرفية المجهزة إنشاء مسبقا، يعني تحضير الوحدات هذه البرة ويجيب ويركبوهم تركيب، يعني لبخي ألومبلوا. ولهنا يقلل من نفايات الموقع إلى نسبة حتى أكثر من 70%، وهذه أكيد نسبة مهمة برشا اللي تربحنا في الخدمة متاعنا باش نمشيو فيغ ليكولوجي. ولهنا زادة كيف كيف لا ريفوليسيون تكنولوجيك اللي باش نلقاوها في البني واللي ماذا بينا توصل لتونس في أقرب وقت، وهي طباعة وطباعة ثلاثية الأبعاد للبني. عنا بيان سور امبريمون 3 دي كبيرة، معناتها نتخيلوا بنية كلها معمولة بامبريمون 3 دي قاعدة تمشي وتخدم حسب البلان تاعها وتبنيها أسرع وأضمن وأحسن. وأكيد بيان سور تربحنا برشا فلوس في البني متاعنا، خاطر ربحتنا برشا وقت. المخرجات هذوما أكيد أوفوريا مزيور نحاولوا باش نلقاوهم في بنياتنا، نحاولوا باش نزيدوا ندخلوا أكثر في تفاصيل كل حاجة وكيفاش نجموا نحطوها في البني متاعنا العادي، خاطر احنا في تونس الحقيقة مزلنا في البني التقليدي وشوية محاولات غير جريئة وليميتي، وتلقاوها الأكثرية في لي بروجي بريفي بالنسبة للي بروجي إيكولوجيك. دونك نحاولوا نقربوا الماكسيمم للطبيعة ونرجعوا الجذور متاعنا، راهو فيها برشا من الاستدامة وبرشا من الاركيتكتور بيوكليماتيك اللي ترتحنا وتربحنا بوكو دينيرجي. مازلنا كاملين في أرشيماك، خليكم معنا.

0: شناسكم تود سويت لإسطنبول وين نلقاو فعاليات الدورة الأولى من الجائزة المتوسطية للمعمار من تنظيم الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. تود سويت نلقاو بيان سور ان روبورتاج ديريكت من إسطنبول.
1: احنا اليوم موجودين في اسطنبول في تركيا في اطار احتفال كبير قامت به منظمه الاتحاد المتوسطي للمعماريين، وفي نفس الوقت بطبيعه باستضافه من غرفه المعماريين في تركيا. الحدث هذا مهم برشا لانه يعني في نفس الوقت عندنا احتفال بالجائزة الأولى للمعمار المتوسطي، وبالطبيعة هذه كانت مشاركة من تقريبا كل دول البحر الأبيض المتوسط اللي هي منضمة للاتحاد المتوسطي. وبعد الجانب هذا اللي هو مهم، الوقت قمنا بإمضاء اتفاقية إسطنبول. هي بطبيعة اتفاقية تحكي شوية على الموضوع اللي طرقنا له في الجائزة، ولكن كذلك تحكي بصفة عامة على اهتمامات المعماري المتوسطي حول القضايا الهامة اللي تحوم حول هذا الحوض. يعني نحكيه على الحرية، نحكيه على السلام، نحكيه على المشاكل والتطورات والأشياء اللي قاعدة تصير على الجانب المناخي. يعني اهتمامات المعماري او اهتمامات المتوسطي بشكل عام كانوا في في في هذا اليوم اللي كان فيه كذلك يعني مائدة مستديرة حول كذلك نظرة المعماري اليوم لمسكن الغد، كيفاش ربما ينجم المهندس اليوم في هالخضم اللي نعيشوه اليوم، كيفاش ينجم يلقى التوازن بين عمارة متأصلة ومجذرة في تاريخنا، ولكن في نفس الوقت كذلك تكون تستجيب لكل متطلبات الوقت الراهن باستعمال بطبيعة الذكاء الاصطناعي، باستعمال كل التقنيات الحديثة اللي دايرة بينا. يلزم بطبيعة هناك معادلة صعبة، ولكن لازم المعماريين يلقاو لها الحل. وإن شاء الله في الفترة الثانية يعني في اليوم الثاني هناك اجتماع للمجلس الاتحاد المتوسطي للمعماريين، وجلسة عامة خارقة للعادة بطبيعة باش تضم كل الدول. اليوم فما أكثر من 11 دولة يعني موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبقية الدول مش يكونوا موجودين بطبيعة يعني أونلاين، مش يكونوا موجودين معنا بال يعني مش بطريقة مباشرة، ولكن بطبيعة احنا الآن يعني تقريبا كل الأنشطة والتي تكون يعني هايبرد فورمات، يعني والتي تكون بشكل هجين بين اللي حاضرين وبين اللي يكونوا بطبيعة استعصى عليهم الحضور. وإن شاء الله إن شاء الله نقدموا خدمة كبيرة للمعمار وللمعماري المتوسطي، ومن خلاله بطبيعة نقدموا خدمة لشعوبنا. من أهم مخرجات هذه الجائزة هي طبعا المعرض يحلو برشا، معرض فيه الجوائز يعني المشاريع اللي تحصلت على الجوائز، ولكن كذلك مشاريع تم استقصائها من كل دولة. يعني عندنا لوحة فسيفسائية جميلة جدا فيها معناتها أكثر من 20 مشروع يمثلوا ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

0: مرحبا، راح احكي لكم عن طريقة اختيار المسابقة او المشاريع في المسابقة. تم الاعلان عن المسابقة عن طريق الويب سايت، تم ارسالها للسكشنز او للاعضاء اللي في الميديتيريان، 14 دولة، كل دولة ارسلت لها معماريه. الاجراء كان كالتالي عن طريق الويب سايت، انه استقبلنا الويب سايت المشاريع عن طريق الايميل. طبعا الايميل هذا كان مخصص فقط لشخصين، انا وزميلتي سيلين، ما كان حدا بيعرف تاني غير الباسورد، او من اجل الشفافيه. طبعا من اجل الشفافيه اختار المشروع اللي بيتم ارساله، بيتم تصنيفه ووضع له كود خاص، وارسال الكود للمتسابق اللي هو بيكون بس عامل ريجستري ايميل بالريجستريشن، بنرسل له بكود يوضعه على اللوحات. وهذا هذول اللوحات لما بيتم تسليمهم بنحطه في درايف. بعد ما انتهى الديدلاين، كان ب 15/8 الديدلاين تبع تسليم اللوحات والمشاريع، تسلمنا تقريبا 64 مشروع. في كان آلية بيني وبين المهندسة سيلين زميلتي التركية لتصنيف مش تصنيف يعني هل هذا المشروع محقق للشروط، هل هو موجود في الميديتيريان، هل هو مشروع سكني، لأنه استقبلنا مشاريع فنادق، استقبلنا مشاريع متاحف، وفي مشاريع لم تكن مكتملة، في مشاريع حسب المواصفات والشروط اللي كنا حاطينها في الويب سايت. فاستثنينا عدد من المشاريع اللي هم غير محققين للشروط العامة للمسابقة. بعد هيك طلع عندنا 54 مشروع. ال 54 مشروع هذول تم عمل فيهم تقرير، وضعهم في درايف مع الكود الخاص فيهم، كل مشروع له كود، وتم ارسالهم لاربع محكمين، محكم من المغرب، محكم من لبنان، محكم من اليونان، ومحكم من اسبانيا، على بشكل منفرد. وطبعا اعطيناهم اليه لوضع العلامات، هل هو مشروع سستينابل، المواد، الماتيريال، الاصاله، حجم المشروع، شو الفكره اللي بيقدمها. في جدول، كان جدول اكسل، في لكل وحده خصصنا علامه 5 10 كل حسب اهميه الفكره، وتم ارسالهم لكل طبعا احنا كنا عاملين كمان 2 الترناتيف اذا حدا اعتذر او ما مشيش مع التقييم، فهو عمليا بعته لست اشخاص، اخذنا التقييم من 4 اشخاص بالنهايه. وأنا وزميلتي سيلين وضعناهم بجدول، وجمعنا العلامات، يعني كل شخص مثلا المشروع الـ E5-2X علامته 5 و10، فجمع عنا مجموع، وتم العمل هذا لكل المشاريع. وبعد هيك صنفنا أول 10 مشاريع بالترتيب اللي أخذوا أكثر 10 علامات. هدول العشر مشاريع تم عمل جوري ونقاش بين، لأول مرة يجتمعوا الجوررز مع بعض، هم ما بيعرفوا بعض أصلا، في اجتماع، وكان موجود في اللي هو الكوميونيتي تبعت الأورد تبعت لهاي السنة، وناقشنا المشاريع، المشروع الأول والثاني والثالث، وكان في عنا ثالث مكرر اللي هو المشروع المغربي. وبعدين تم إعطاء مشاريع، 3 مشاريع جوائز اللي هم تميز أو جوائز إنه المشروع جيد. فصار عندنا 4 مشاريع أولى وثانية وثالثة مكرر، و3 مشاريع honorable mention اللي هم وبالتالي عملنا تقرير انه هذول المشاريع السلكتد. بعد هيك عملنا عشان نعمل المعرض الطويل الموجود هون، اخترنا من كل دوله مشروع، احسن مشروع من كل دوله، يعني مثلا اللي فاز فرنسي فما كررنا مشروع من فرنسا، اسباني، مغربي، فكل مشروع من دوله ثانيه عشان نعرض كل التنوع المشاريع اللي موجود في الميديتيريان، اليونان، فلسطين، الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، تركيا، كل مشروع من المشاريع المعروضه اللي هون لمشروع لدوله معينه. وعملنا هذا هو الجاليري، وبعدين عيننا رئيس للجورج اللي هي ساندرا من لبنان، وقرأت التقييم قدامنا بشوي وهيك استحقوا المتشاركين الجوائز.
1: إذا سمعتوا معنا كل التفاصيل للجائزة المتوسطية للمعمار من تنظيم الاتحاد المتوسطي للهندسة المعمارية، هذه أكيد النسخة الأولى من الجائزة القوية والجائزة المهمة هذه. ولكن الحاجة اللي تأسفني في الجائزة هذه أنه فقط 3 من تونس مهندسين معماريين شاركوا. إن شاء الله يا ربي النسخة الجاية يكون أكثر وأكثر، يعني نلقاو من عديد من البلدان، فما 14 فما 12 شاركوا. إن شاء الله العام الجاي نلقاو 12 و14 من تونس، خاطر عنا بالحق مشاريع تستحق أني تكون وتنال الجائزة الأولى. وانتم زيدا مشاهدينا ومستمعينا تأكيد باش تاخذوا جائزة أحسن مستمعين ومشاهدين، خاطر ديما أليكوت وديما معانا أكيد. ولكن نستناو كالعادة آراءكم، ونستناو زيدا انتباعاتكم على أخشيماغ، وخاصة أسئلتكم باش نجاوبوا عليهم بكل التفاصيل التقنية اللازمة. شكرا لكم اتبعتونا اليوم في أخشيماغ. نتقابلوا كالعادة السبت الجاي في كونسوماغ ولحد في أخشيماغ. خليكم ديما معانا ومتابعة طيبة لبقية برامج جوهر فام. أتخي بيانتو.

0: بدي
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: حكيلي حكيلي بدي تاش صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
2: أسمع كلمني كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
2: سي با فري إيباي ودي شقتل
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى حدود أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. البيانات الإحصائية المتحصل عليها أظهرت تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025. وبخصوص توزيع المكالمات الواردة على المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد أظهرت المعطيات أن الأشخاص الطبيعيين استأثروا بالنسبة الأكبر من المكالمات ب 1360 سؤالا، أي بنسبة تناهز 54.9%، في حين بلغ عدد الأسئلة المطروحة من قبل الأشخاص المعنويين 1115 سؤالا، أي ما يعادل 45.1%. يذكر أن مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يضع الرقم 81-100-400 على ذمة العموم للمساعدة والإجابة عن التساؤلات الجبائية. دوليا وفي شأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وبينهما طفلة وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة في غروقات جديدة لوقف إطلاق النار. قال مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية زاهر الوحيدي إن القطاع الصحي لم يشهد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أي انفراجة حقيقية، مؤكدا أن المنظومة الصحية لا تزال تواجه استنزافا متواصلا بفعل استمرار سقوط الضحايا والقيود المشددة المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية. الموجز إلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM Tendance
9: برعاية
10: عسلمة Get ready with me Bon plan And guess what
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة طنطانس، وكما استنستوا كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 100 مليون دولار. أنكور اون فوا تيك توك ترجع للساحة بالفلوس، وين نلقاو التيك توك توافق على فرض مجموعة واسعة من القيود الجديدة على حسابات المراهقين، هذا بعد ما باش تدفع 100 مليون دولار. شنو حكاية 100 مليون دولار؟ هي سوية قضائية مع ولاية ألاباما الأمريكية في قضية اتهمت فيها المنصة بتصميم خصائص تشجع على الاستخدام المفرط وتعريض المستخدمين الأصغر سنا لمحتوى ضار وغير مناسب. بموجب التسوية هذه يعني تفاهموا ما بين بعضهم، تيك توك باش تدفع لولاية ألاباما 100 مليون دولار في 45 يوم فقط، مع إمكانية ارتفاع

من التصفح المستمر. القيود باش نلقاو فيها زاد كيف كيف منع الوصول إلى المنصة خلال ساعات الليل ابتداء من نص الليل حتى للستة انتع الصباح، إلى جانب تقييد الإشعارات يعني لنوتيفيكاسيون والرسائل خلال الليل وساعات الدراسة. تيك توك تزيد توافق على تعزيز آليات التحقق من أعمار المستخدمين وتشديد مراقبة المحتوى. دونك الخطوة هذه جات في وسط موجة متزايدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية واللي تستهدف تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سناً، بعد ما وجهت شركة تقنية أخرى مطالب بفرض قيود إضافية على استخدام المراهقين. دونك خلاصة القول، تيك توك باش تدفع 100 مليون دولار خلال 45 يوم، ينجم يوليو 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بما يجب القيام به حسب ولاية ألاباما لحماية المستخدمين الأصغر سناً للتيك توك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريمون ديمونش ا توس. في لامان.

0: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا ملمومين. العائله ان شاء الله تكون كلها ملمومه بخير، الناس الكل كيف كيف تكون مرتاحه. دوك خليني اقول لكم اللي هو نهايه حد اليوم، نهايه حد كل الماكله البنينه، وقول لكل حد مثال شيء. احنا اليوم هذاك علاش اليوم باش نحكيوا على دي غوسيت حلوين، باش نقولوا شنو هو شويه اخرى زاد الباتش كوكينج بتاع سالي جمعه كامله اللي نحضر ونرتاح، ماهوش ماكله العاديه. دوك شويه مرور الكرام يا منال، مش برشا ونعملوا دبارة اليوم. دبارة باش تكون جماعية اليوم. كيفاش باش تكون جماعية؟ من خلال أنا اللي باش نسلم عليهم توا ونصبح اليوم. شيف حلمي أهلا وسهلا.
1: صباح النور، إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل.
0: شحوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله، لباس
0: أمور طيبة
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. دوك شيف حلمي بعد شوية نحكيو على الأصناف شوية متاع الماكلة زادة، ونحكيو رجوعنا زادة لماكلتنا الأصلية اللي تتعمل نهاية حد وتوا جاي شتاء. نحكيو على المدفونة، نحكيو على حويجاتنا هكا البنينة،
1: لي سوب
0: زادة كيف كيف السوب العربي
1: نتاعنا. العربي
0: دوك هذا هي شوية أخرى. خليني نقول لها روضة، أنا ديما ريري، روضة هي ريري عندي أنا. أي أمانة ريري، لا مش كيف الناس، أنا حتى تربيشتي راه أخرى. شنحويلك؟
2: سبا الحمد لله،
0: مرحبا بك.
2: صباح الفل على الناس الكل، ونتشرف بحضوري معاكم.
0: بطبيعة الحال ديما ضيفان شاف حلمي على روسنا وعينينا، وإن شاء الله بوغ بيانتو تكون
2: كبير وشيف كبير عايشك
0: بطبيعة. دوك إن شاء الله بيانتو تكون معنا في جمعية فن الطهي للجميع، تكون منورة الجمعية. دوك شوية أخرى باش نحكيو زادة على السكيلز، إحنا نحكيو مهارات نحكيو كل. دوك عندك ما شاء الله مهارات في الحلو وفي الملح زادة. مش اليوم مش نحكيو على حلو، على بنة العشوية وجو العشوية هكا ولا لي؟
2: بيان سيغ.
0: شوية أخرى ذي، وزادة ما ننساوش اللي إحنا نعيشو

0: جو سبور، جو الرياضة، جو التمارين. ما تقوليش ما عنديش وقت، ما تقوليش ليه راني ما لقيتش وقت بالكل. نورس خلقته لك الوقت الكوتش، وباش بعد شوية كمل لي نورس. بونجور،
1: صباح الخير ناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك
0: شوية أخرى،
1: شوية أخرى ان شاء الله
0: نحكيو
1: على سبور كيفاش نجمو ترانيو حتى كان ما عنديش وقت. ان شاء الله ننظموا وقت،
0: مش ما عنديش ديما يتوجد الوقت، ما احنا نقولوا ما عنديش. من البنت خيل في الإخراج التقني كيف العادة، إخراج الرقمي عبدو بالعجوزة. تلقاو لي فيديو بتاعنا، تلقاو زادا كل ما تحبوا من اكتواليتي على صفحاتنا احنا مواقع التواصل الاجتماعي جوهرة فيم، فيسبوك، فيسبوك لايف، انستغرام، تيك توك. احلى بغيلان معاكم في الاعداد والتقديم، وتقول لي مزاجية رغبة عليهم هكا، يقول لي يلا.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way، لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالم.
5: جوهرة أفلام.
0: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة أف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
6: شوف أسمع وتمتع، موسيقى جينا ديما في الموعد متاعها باش تتمتعوا بنة الماكلة الحقيقة، بنة الجو، زيد سبور والمجموعة. احنا عبارة عائلة مصغرة موجودة في استوديو دنيا وفيها جوهرة فام. شوف حلمي باش نمشي معك هنا توا لي سكيلز، انت تقول ديما تشجع المهارات، تشجع الناس اللي تتكون، اللي تكون عاملة شايد الأكاديميين زادة. دوك اليوم صديقتنا روضة.
7: وي روضة تواجد متلها، جاتنا تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، متلها جاتنا بحوجات متلها تناوش شيء في التونسي، شيء في العربي، شيء في حوايج متاعنا احنا الدياري اللي نحبوهم، اللي بتاع شويه بتاع صباح، بتاع حاجات حقيقه
6: تخيبيات. انا نشوفه ما شاء الله ما شاء الله تو الحقيقه اللي قاعدين يشاهدوا معنا زيدا عبر صفحتنا الفيسبوك لايف، والا زيدا ينجموا يسمعونا. فما باغيتي مزيانه باش تحكي عليها هي تو روضه. خليني نعاود نقول لك اهلا وسهلا يا روضه مره اخرى.
8: ميرسي مدام.
6: احكي لنا روضه، هالغرام هذا كيفاش بدا؟
8: الاغرام نتاعي بدا ملي انا صغيره. نمشي نقرا نروح هكا، نحب نعمل حاجات هكا وحدي في الدار. كل ما نعمل هكا حاجه تطلع بنينه
6: هي
8: ولا اغرامي بكس حاجه الحلوه كي وليت نخدم فيها. ما حبيتش نسيبها، خذيتها معنا حاجه لي انا توب،
6: حاجه اللي كنتي توا. دونك بالنسبه ليك كي تصنع الحاجه انت متخرج وتعمل كرياسيون، اكيد رجعتك مناسبات حاجات قعدوا لك مثلا من لي فاخس مثلا وعملت بهم كرياسيون تاع حاجه مثلا. اعطينا
8: مثلا توا اني وليت نخدم لي سالي، نخدم حاجات كمتاع فروحات، حاجات نتاع مثلا لأكل الولادات.
6: اش تقترح علينا احنا مثلا؟ انا قلت بنت العشويه، الحقيقه العشويه نتاعنا كيفاش نعديوها؟ بيان سور عندك القهوه العربي هذيك نتاعنا التونسيه ولا اي كان، ولا كويستي ولا اللي هو، شنو هو البسكويت اللي نجم يمشي معاها؟
8: يمشي معاها مثلا شويه هكا مقروض عربي، شويه بريويت، تمشي مع كويستي اخضر، مع قهوه عربي مزيانه. توا
6: اللي خارج
8: توا بريويت بريويت، وتوا فما اللي خارج متاع كوكيز بولز، توا خارج برشا للفطور الصغيرات الصباح هكا باش الامهات ما يقعدوش يلوجوا شنو يعملوا، حويجه خفيفه معنا.
6: تري بيان، دونك حويجه خفيفه هذه للعشوية شويه اللي قدره ربي كل انسان يضمنها في دويرته يعمل حاجه بنينه هو وبدايته تبدا محلاها. دونك فاريتي حلوه وخفيفه حلوة. وبالنسبه للعبد اللي يحب يكون ناقص السكر، اسكو السكر كي ينقص في الغسيت يطيح من الغسيت؟
8: لا لا ما يطيحش،
6: اكدا مش اسال الشيف انا تو شايف كي تبدا عندك غسيت تاع جاتو فيها مثلا 125 غرام سكر 125 غرام فرينه مثلا جاتينا بورت كوا، اسكو وقت اللي نقص انا من السكر يطيح الجاتو لاباري ولا لا؟
7: اكيد يطيح، خاطر خاطر هي
6: في الجاتو كهو،
7: في الجاتو نحكي في في الجينوا الجينواز ولا حاجه، خاطر هي خاطر هو العظم يمشي مع الكونتيتي تاع السكر. اربع عظمات عليهم 155 غرام سكر.
6: دونك
7: اذا كان نحط ثلاثة عظمات دونك لازم السكر يطيح. اذا كان نحط اربع عظمات مع والسكر طايح، الماس جيلاتينوز بتاعنا مش تكون كومباكت كيما يلزم كيما تكون. دونك هذاك علاش عندنا الروسيت ديما سورتو في الباتيسوري راهو ديما نخدموا بالروسيت اكزاكت صحيحه
6: يلزمها بالضبط،
7: مش كيما في الكوزين تنجم تاخذ وتعطي تنجم
6: من تنوش
7: تنجم، لكن في الباتيسوري ماذا بيك الروسيت اذا كان نقولوا احنا 80% من نجاح البريباراسيون بتاعك
6: هي انك
7: فوالا انك الروسيت تكون صحيحه.
6: هذاك لابد منه، خاطر الحقيقه هذه حاجات لازم نمشيو نتوجهوا فيها للغران شيف. احنا مازلنا صغيرين، احنا شيفين صغيرين، مازلنا نمشيو بشويه بشويه. دونك العشويه مضمونه معاك روضه
8: ان شاء الله،
6: وبعد شويه زاده بعد شويه لازمنا نحكي واحنا على الدباره تاع اليوم باش نشوفوك يا روضه زعما صنيف ولا ماكي صنيف.
8: بيان سور تشوفني حميتي رئيس فاقسيه.
6: ايوا هاي سلم عليها.
8: الله يرحمها.
6: الله يرحمها، بربي يرحمها سامحني. دونك اكيد تعلمت برشا حاجات
8: برشا
6: المدرسه الفاقسيه، انا نامن بها الحقيقه زاده في الطبخ ولا في الحلون امن بها برشا. نحيي انا فمي معالج زاده، فمي عبيد، نحيي بركيه، نحيي زاده، خليني نقول مرت خويا زاده حقيقه ما شاء الله عليها طيبه بالقدا زاده. دونك شنو تنجم تقترح علينا شويه اخرى ماكله في الصفاقسيه اليوم باش نطيبوا؟ ومن بعد شويه شاف حلبي زاده باش يحكي لنا شنو المدفونه، تاريخ المدفونه، ويلزمنا نرجعوا ماكلتنا الى المزيانه وبالبنينه. وجاي الشتاء الدفي راه يا شي
7: الدفي كان حبيت باب
6: هذاك سي عبد الحميد قياس، خليني نسلم عليه انا من هوني ساعه نقول له شنو حوالك سي عبد الحميد. مره فتلمينا انا وياه وزملائنا قالوا يا حلام عملنا مدفونه، وقتاش عملت لهم المدفونه منين؟ المدفونه في جويليا.
7: ايوا عرق معرق
6: باش حضرتها ساعه يعلم كان ربي. دونك هذا شويه اخرى باش نتعرفوا عليه كيف. خلينا نزيد نقول لكم اللي معنا ورس باش تلقاو برشا جو كبير حلو برشا. لا فيديو اللي حضرتها لكم يعطيها الصحه مشكوره في التمارين، تنجموا تتفرجوا فيها وتنجموا تقوموا بالتمارين هذيا في الدار. ماني تقول لي موزيكا ورجعي.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بالناس الكل اللي تحقوا بينا توا اكل قهيوه. نعرف اليوم غراس ماتيني، الناس كلها مرتاحه. لا مش نحكي على منال بنت خيل، لا واحده اخرى نحكي عليها. دونك غراس ماتيني مرتاحين، مازلنا ثم شكون قاعد يشرب في قهوته توا، مازلت الطاوله منصوبه محليها ان شاء الله ديما تطول الكل فيها كل خير. لكن راهو كل خير مش معناه لازم يكون سومون كافيار، راهو الخير الكل يبدا موجود بالقلب اللي يبدا كبير ومحلي فرحان بنعمة ربي وبخير ربي اللي موجود. نجم نحط كعيبتين زيتون، يا ربي نخلط على زيت الزيتون ونحط ريف زيت زيتون، ايش بيه كعيبة العظام من اسمتها، نحط نزين الوم اكتوي ولا مزيانة تريف اللي توي ولا خس كان عندي، شوية ولد القمرة، كعيبة طماطم، نحط كان عندي بسكويه سينو هاي موجودة مولات ودوك روضة تقول لك ايجا خوذ ايش تحب. نجم ورو من هذا الكل نخلق برشا حاجات مزيانة. اي سيتي انا بشوشي مع شاف حلمي، أعطيني تاريخ المدفونة. شاف
1: تاريخ المدفونة الحقيقة ما عنشي بالضبط تاريخيا، تاريخيا شكون يكتب عليها المدفونة واحد، لكن يقولوا أني هي علش اسمها مدفونة لخطر هي أنتيري، هي تدفن الحمى متاعها والواحد تدفن في السوس، هذاك علاش اسمها مدفونه. والمدفونه هي اصلها من الجاليه اليهوديه اللي موجودين في تونس،
0: في تونس
1: اليوم تونس ويسكنوا في تونس وكذا، اسمها تفيفن تفينا ولا فوالا. دونك هذه هي واحد الطرق الاستعمال متاعها، فما شكون اللي يخدمها بالسبناخ، فما شكون يخدمها بالسلق بالسلق وتقلي ويزمك تقلي السبناخ ولا السلق بالكدا بالكدا بالكدا، لين مش هيك حال اما يغمق بالكدا،
0: وبعدك تخلي
1: وانا مش تحرق يعني صح. دونك وتخلي على شيره، وبعد ترحيه، وبعد تعمل الصوص نتاعك، تعمل كعابر اذا كان باش تعمل كعابر
0: نتاع عبرات الحم مفروم
1: نتاع الحم مفروم، ولا تعمل بالساقين نتاع البذري،
0: حتى زوز يجيو مع بعضهم،
1: يجيوز مع بعضهم وتجي. وفما شكون يعملوه بالوحده باللوبيا زي كيف تعمل زي باللوبيا. دونك هذا هما الزانغريديون،
0: هي مشبهه هي راه
1: صفه عامه الحقيقه، فيها متعبه شويه، هي متعبه شويه لكن المذاق نتاعها الحقيقه
0: بيان سور
1: شيء كبير.
0: شايف الساق اذا كان مش نعملوها وكل تكون مقصوصه بالكدا ونغليوها قبل بطبيعه الحال،
1: اي بالضبط
0: نغليوها،
1: تكون مشوشته وتتغلى في الماء وحده حتى يخرج ليزيكيوم والسخات هذوك الكل، كي
0: نرمي ورقات رند،
1: خاص نحطوا ورقات شويه تاع ولوريه ورومارين، فهمتني، شويه كليل وزعتر ورند، فهمتني، باش ينجم يفوح لنا يبدل لنا المطعم نتاعنا. طماطم شويه، طماطم معجونه شويه، طماطم مرحيه. دونك هذا هو
0: اما هي شابه راه هي تبدا كعيبه اللوبيا كيكه بيضه وتبدا خارجه ماك الصوص اكليم مستكح لشويه كشباب اللون لكح المزيان وكاللمعه نتاع الزيت وزيد، والله بنينه بالحق بنينه. دونك نخمو فيها هذه تنجم تكون في الباتش كوكينج نتاع جماعه كامل، اخذ نجمو نكنجلوها هذه.
1: هي والملوخيه، هي الملوخيه الحقيقه فهمت اللي تتكنجل، وبالعكس يمكن كيف تتكنجل تتبن اكثر. فما ماكلات مثل كيما هذوم كيما قلت لك الملوخيه مثلا كيف تتكنجل ولا تبات البنه نتاعها مش كيما وقت اللي طيبها، دوب ما طيبها مش كيما من غدوه،
0: بنتها تتزاد اكثر.
1: بالضبط.
0: بيه انا اليوم باش نقترحها لكم، انا باش نحضر حاجه وانت باش تحضر حاجه، وكيف باش نمشيو لنورس اليوم باش نكتشفوها في الماكله. يا نورس اعطيك حاجه سهله برشا، انت نورس سلطه انت وديما خلينا نسمع صوتك بربي، راه صوتك مزيان يا نورس. باه انا باش نعطيك، انت تعتم لنا حويجه سالي صغيره في ساعتها، يلا
2: حويجه سالي
0: يلا. اي ما نقعدوش برشا نستناو، راه الوقت
1: يحكم
0: فينا. باه باش نعطيك حاجه سهله برشا، يلا عملنا ستيل كل
1: لي تارتليت
0: سالي يلا.
2: عنا لتر سالي، نبداوهم معنا نعملو شوية عظم مكام سموتة، شوية بطاطا مسموتة، نفوحوها بشوية فلفل أكحل، شوية كركب وملح، ما نعملو ليش برشا فواحات باش ما يتبدلش القوم تاعها. تحب تحط فيها تن وإلا سكالوب، حاجة بنينة زادة، إذا كان بسكالوب زادة حاجة بنينة برشا خير من التن. التن نحسو يبدل القوم تاع لي سالي،
0: هو مش يبدل، هو شاف قداش من مره يقول لنا التن اذا كان مشاد من فوق في الفور.
2: اي زينه، اي مثال شيء،
0: لا في الفور، لا
2: في الفور، اما بعد زين في الفور لا، خاطر كي تحطه في الفور يعطي جو خايبه.
0: دونك الفارس، نحط الفارس
2: نحطوا الفاغس وندخلوهم للفور ومن بعد نخرجوهم وتاكلوا صحه وبشفاء.
0: تري بيان، ذي خديتك على الطايره، اسمع رانا نجربوا فيك زلنا انا. دوك السلايطه يلا، هذيك اكيد 100% هيلثي باش تعملها لنا السلاطه.
3: السلاطه حاجه سهله،
0: اي من الميكرو ما يسالش.
3: دونك ليتو، طماط، كاروت،
0: طلع شويه الميكرو ما يسالش صحيت. اي
3: دونك سلطه نجم نعملوا حاجه هيلثي، نعملوا ليتو، كونكومبر، كاروت، الخضره اللي عارف.
0: بالعربي بالعربي
3: خس، طماطم، فقوس، بصل، نقصوهم، نفوحوهم شويه زيت زيتونه، شويه فلفل اكحل، شويه ملح. اذا كان حبوا غوبا ايكليبري نجموا نزيدوا معاهم حاجه هكا بروتيين كيما سكالوب مشوي، ولا نصمتوا معاهم كعبيت عظم ولا حوت، اي حاجه المهم تكون بروتيني.
0: هي تري بيان. باهي نزيدك انا مثلا حويجه اخرى باش الشيف ان شاء الله يمشي معايا فيها. نجموا زادا سلايطه نتاع اللوبيا الخضراء شيف، نجموها نعمل سلايطه اللوبيا الخضراء معها مايس، تجي معها طماطم لوبيا خضراء.
1: C'est une salade à base des éléments crus et cuits.
0: Donc, très bien.
1: Donc, femme les légumes crus ou légumes cuits, ma barre
0: donc.
1: Donc, t'najem, dis brax, dis haja haja bina barsha.
0: Haja bina barsha. Narja obrabi le loubi al khadra khater hatta qbal kuna ntaibouha marqara. Kuna namlouha marqara, kuna namlouha lmdarbel, lbidajel ha tawa rkhis, mouj ghali barsha. Najmou namlou lmdarbel tawa traif marqa haka bidjej ou bilhomes tabda bnina. البدنجال اكيد نبداو قليناها قبل ونرميوه من بعد في الاخر مع قرين الفلفل. دونك حاجه حلوه برشا. عطيناكم دربل اليوم بالكدا، دونك نمشي لكم هنا اليوم في الروز بالصوص بشاميل. حاجه بنينه برشا. ناخذوا الروز نتاعنا بيان سور باش نطيبوه نتاعنا مش تاع الناس، نطيبوه كي الاورينتال، نقليه شويه بالزيت ما سخون بيان سور، نخليه الغاز من الاول قوي، من بعد نخليه الغاز شويه شويه لين يطيب لي الروز يبدا باهي ما تموش معجن زاده، يطيب بيان سور طريف ملح وربح نقولوا احنا الصباح وشويه فلفل اكحل. من بعد عندي الصوص حضرتها بالدجاج انا اسكالوب والا لحم مفروم اللي عندي نجم نستعملوا الصوص بيان سور رابيت البصل بالكدي، شويه ثوم، شويه تيبل، كركم خاطر نحب الكركم هنا الحقيقه، وشويه فلفل كيف كيف في الصوص، ونخليها تتقلى ومعها الدجاج والا اللحم هذايا تقف الصوص على حقها تبدا مزيانه وبنينه مرخوفه شويه مش ياسر. نجي حضرت انا بلا الفورمة اللي باش طيب فيها في الفور، خليته الفور يسخن كما يقول لي شيف حلمي. دونك نجي اول حاجه نعملها نعمل الترتيحه الاولانيه نتاع الروز بيان سور. كنت انا خلطت الصوص بشاميل نتاعي خاطر حكينا فيها صوص بشاميل شيف، والناس الكل بريسك برك الله عليهم يعرفوا. دونك الصوص هذيك خلطت معاها الروز بالقدام، بعد خديت بارتي منها حطيت الأولانية، بعد صوص بشاميل معها كريم فريش وشوية جبن، من بعد عاودت طبقة ثانية والثالثة، وفي الآخر بالكل حطيت صوص بشاميل تاعي
1: كوش بركوش معناتها كيما لازانيا.
0: كيما لازانيا، ما هي روز النجم. أنا والله الحقيقة أنا نركب راهو الحاجات راهو نحط هناك الورقات نتاع الأحباق نحبهم نشبهم يبداو من فوق عاطين منظر مزيان، وفي الفور يعطيو ريحة بنينة. دونك كل قدروا قدروا، ثم اللي يحب يعملها بالشاركوتري معناتها اسمهم هما
1: لي سوسيس لي حاجات
0: فوالا، ثم اللي يحب يعمل كيكه زاد تكون بنينة. دونك هذايا اليوم برشا دبارات مع ليكيب كاملة، احنا نقول لكم شوية أخرى وراجعين، استناوا الموعد مع نورس. وشنو سبور نجم تعملوا يا شيف في الدار؟ ويزي مسألة فيه البرك،
1: خنهضم شوي
0: شوية راجعين.

0: عدل الموجة واسمع جولة فاح فالطروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي شقلت
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: وريدو طور عالمك
5: جوهرة
6: اف ام بوبليسيتي
7: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
8: مرحبا بكم من جديد اهلا وسهلا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل اكيد تونس ديما تكون هي رايده زاده حتى في المجال الفني دونك ما نستغنيوش على حتى شيء خاصه عنا ايام قرطاج الموسيقيه اللي تكون من 3 الى 10 اكتوبر اكيد باش نكتشفوا توا مع بعضنا التحيينات الكل باش نكتشفوا زاده الاجواء الموسيقيه
9: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية
10: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM البارح كان افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة الشاذلي القريبي بمشاركة 15 دولة حفل الافتتاح كان بحضور وزيرة شؤون ثقافية أمينة صرارفي اللي أكدت في تصريح للجوهرة FM أن الموسيقى حق للجميع واعتماد لغة الإشارة في حفل الافتتاح إضافة متميزة لهذه الدورة نستمع إلى وزيرة شؤون ثقافية أمينة صرارفي
11: تظاهر هذه اللي هي أيام قرطاج الموسيقية لجي ام سي هي تظاهرة افتتحنا بها هذا الموسم وإن شاء الله يكون كما العادة موعد مفتوح للفنانين للجانز للمجان وسناز هذا كيف معناتها اختاروا باش يتوسعوا حتى في الاختيارات متاحهم يعني اللجنة كانت اختارت من بعض البلدان والإضافة السنة كما كنتوا تشوفوا في الافتتاح أدخلوا لغة الإشارات وهذا يوري اللي الموسيقى حق للناس الكل
10: من جهته أكد منظر فلاح مدير الدورة خلال حفل الافتتاح أن أيام قرطاج الموسيقية في الجهات تمثل جائزة معنوية للفنانين الناشئين فلاح أكد أيضا أن إلغاء أيام قرطاج الموسيقية في السجون كان لأسباب لوجستية أكثر تفاصيل نتعرف عليها في تصريح منظر فلاح
12: الدورة هذه كنا باش نعملوا فيها البرنامج هذايا نتاع السجون ولكن لأسباب لوجستية وتنظيمية مانيش نجم نقوم به سنة نتمنى الدورة جاي نجم ونخلطوا نعملوه جديد الدورة هذه كما العادة هو صالون مهني مركز على الفنان الناشئ عندنا 26 عرض مختار من كامل أنحاء العالم عندنا أكثر من 15 بلد مشارك وفما لقاءات مهنية أكيد كما العادة وأكيد ورشة الجاز اللي هي موجودة جي ام سي جاز كامب شعار الدورة هو ديما مساندة الفنان الناشئ
10: بالنسبة لليوم مش تكون ثم 7 عروض موسيقية نلقاو عرض جذب من تونس وعرض نينو من فرنسا وعرض باسبارتو ديو من إيطاليا ثم نلقاو زيدا عرض تونسي ألماني طرق شط كذلك نلقاو عرض جروف ألير من تونس ثم عرض جاز أوذر ستوري من إسبانيا وعرض أوم من المغرب هكا نوصلوا لختام متابعتنا الأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 لحفل الافتتاح نلتقي غدا إلى اللقاء
9: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. موزيك جينا الحقيقه نتمتع برشا انا وقت اللي تكون معايا منال بنت خيل في الاخراج التقني. ربي يديمها ان شاء الله يا ربي عشره هكا ولا ليه ماني صحيح. وعبدو بالعجوزه زادا كيف كيف ما ننساش سعاد زادا الحقيقه اللي ديما تمتعنا بالتنسيق نتاعها. دونك انا نحب نقول لك نورس اليوم احنا اكلينا هذا الكل الغوسيت اللي عطيناها والبسكويت هذا اللي موجود والدنيا الكل اي ومن بعد شنو نعملوا قبل ولا من بعد شنو رايك
1: تكيو نمشيو نرقدوا
0: نمشيو نرقدوا هذاك تغدى وتهدى اما تعشى وتمشرى
1: ايوا
2: نجمو قبل نجمو من بعد المهم نتحركوا هذاك ليسونسييل. دونك كيما حكينا الجمعه اللي فاتت على الاهميه نتاع الاكتيفيتي فيزيك لو سبور اليوم جبت لكم فيديو
0: لا اخذ اللي ليا انا ما يسالش هكا احنا نشوفوا قاعدين
2: دونك اليوم اخترت لكم 5 اكزرسيس très simple ou très facile à faire. Il n'y a jamais eu un peu
0: de temps. Je me suis dit, mais c'est ce
2: voilà, donc, l'exercice Bdinabi, l'exercice levé du genou, c'est ce qui nous aide à faire le muscle de notre corps. Et pour nous faire des choses, comme tu vois, les imdima, on serre bien les abdos. Et nous allons faire bien 3 séries minimum de 30 secondes. ثاني اكزرسيس شن تعديلو اللي هو لو جامبينغ جاك هذايا باش يعاوننا زي كيف باش نصارعو اكثر دقات القلب. لهنا نتعداو من بعد اكزرسيس دو سكوات. السكوات هذايا باش نركزو فيه اكثر على المسكل نتاع الساقين. دونك لازمنا ديما يكون ظهرنا مستوي بوستور نتاعنا تكون بيان دغوات واون ديغي باش نقعد على كرسي.
0: ما عنديش هذوكم في ايديا في الدار نحطو قطال منا ومنا
2: ما فما حتى مشكل نجم نعوضهم بحاجه اخرى. هو الحقيقه موجودين متوفرين باختو اما اذا كان انا ما عنديش ما نقفش على الحكايه ذيك نجم نعوضهم افيك دي بوتي دو ولا حاجه رزينه في ايديا لو طون اللي انا نجم نوفر.
0: ما احنا خاطرنا في موزيك جينا هاي بدا قلقال على اليمين وقلقال على اليسار.
2: ما يصيرش المهم نلقاو حد.
0: ما عليك كلمه قلقال اما في المعنى الصحيح.
2: اي فوالا تاع المعنى تاعنا احنا دونك من بعد اخر اكزرسيس باش نكملوا به اللي هو لو جيناج. لو جيناج هو اكزرسيس بسيط اما فعال جدا.
0: جيناج اللي هو تكبس بدنك الكل.
2: فوالا تكبس بدني الكل باش يعاونني نقوي الميوسكول دي زابتو باش يعاونني زاد نقوي لو سونتر نتاع بدني
0: ومن غير ما نعمل عمليه تجميل زاد.
2: لا لا ماذا بينا ما نوصلوش. دونك فوالا لي 5 اكزرسيس هذوما ساهلين نجموا نخدموهم في الدار. هذوما يعاونونا باش نحركوا بدنا واذا كان بيان سو نحكي على العباد ديبيتون ولا عندهم برشا ما تريناوش ومن بعد يا حبه ذا واحد بشويه بشويه كل مره ان شاء الله نختار لكم دوتر اكزرسيس زاد نخدموهم باش نوعوا بهم.
0: بارك الله عليك نورس الحقيقه كل شيء نورس راهي متعدده الاختصاصات باش تلقاوها معايا زاد مره ضيفه في ليله البيه باش تكتشفوا لي جون نتاعنا في تونس معناها راهو عندك ما تقول فيهم ورم كبروا بهم واعطيوهم بفرصتهم وبلاصتهم وتشوفوهم شنو هو الغوندمون اللي يعطيوه الحقيقه خاطر حاجه روعه برشا انك تسمع للجون وتفهموا دونك بلاصتك مضمونه في البلاد ركيزه البلاد انتوما تيك صح نورس. خلينا نقول لهم الفيديو هي اللي صورته هي اللي خدمت دونك بتتخ بعد استشارة من الإدارة بطبيعة الحال وإدارة نحكي إدارة الجوهرة إن شاء الله نقولوا لي فيديو باش نكونوا مصورينهم ويتعداوا على الباج نتاعنا كيكا يعاونوا الناس في أنه يتفرهد وينجم يحط السيكونس هذيك ويتبعها وينجم زادا يكون يخدم بدنه هكيكا. نخليكم تدخل كل وقت ونكلم أنا منال نقول ألو شعملت منال تفرجت ولا لا تقول لي هاني تو قاعدة في الإكزرسيس شد الكراسة. دونك باش نخدم انا كلامي تو فيسا فيسا فيسا فيسا وكان جيت لون انت شنو تحب يكون لونك؟ يلا روضة فيسا
3: سمراء
0: باهي في الالوان حبيت اللون معناها نحكي الوان شنو اللون تحبه انت يا شيف حلمي؟
1: بلو
0: بلو
1: بلو
0: ايش زريقة بطبيعتها
1: الازرق الازرق الازرق لون السماء
0: لون السماء كاتش
2: ابيض
0: ابيض كيف يعني نحب الابيض برشا انا مانيل شنو اللون تحبه؟ تحب الاكحل اللي لبسته وين؟ تخي بيا عبدو بالعجوزه ابيض يحب كيما قلب منال كيما قال هو انا والله قلت العكس راهو. دونك خلينا نختموا برا مجنا ان شاء الله تكونوا مرتاحين الناس الكل. خليني نقولها هي منال بنت خيل شكرا على الاخراج التقني اخراج الرقمي عبدو بالعجوزه شيف حلمي جمعية فن الطهي الجامعية تحية كبيرة ليهم
1: يعيشك يعيشك
0: يلا ونحضروا في الايفينمون
1: ان شاء الله ان شاء الله انا بدينا من تو باش نبداو في الاجتماعات نتاعنا باش نحضروا لي زيفينمون الجايين. فهمت لك تعرف عنا اليوم العالمي للشيف
0: هذيك بطبيعته سنة، هذيك سنة حميدة ولات عندنا في جورة. دونك باعتبار انه سيد المدير العام قال كل عام نحتفلوا بها وتكون قارة موجودة معنا في الجوهرة بيان سور، الاحتفال باليوم العالمي للشيف. وان شاء الله يسلم عليك سي رضا خضر زادة اللي قلت له وين نتربج بك بلا سي رضا خضر الشيف ليليزي زادة الحقيقة اللي ديما معنا وديما يتبعنا ويتبع موزيك جينا. روضة مرحبا بيك، يعطيك الصحة، ان شاء الله ديما منورة هكا يا روضة. ومازلنا باش نكتشفوا طاقاتك الاخرى زادة في الحلو في المالح في لي غوسيت. يلا حضر روحك بركة سالي سكري. وانت يا عزيزتي نورس ميرسي بوكو، يعطيك الصحة اللي جيت بحدنا. فيديو اخرى تحضر هنا شبيبة زادة كيكة وبيان سور عبد الحميد يعطيك الموسيقى انا هي اللي تنجم نعديوها معانا على الباج نتاعنا. وانا باش نقول لكم احلام غيلان، كنت معكم في الاعداد والتقديم، يا رب ان شاء الله تعديو نهير مزيان كيفكم انتم. وديبيو دي سيمين زاد دو لا سيمين بروشين تكون كلها نجاحات، وارتاحوا وتنفسوا وحبوا الدنيا تو تحبكم.

0: صعيديه.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيتلا من ولاية القصرين مبادرة صحية مجانية تحت شعار صحتك ثروتك قيس واطمئن، مفتوحة للجميع. توفر هذه المبادرة الصحية التطوعية عيادات مجانية للتحسيس والتقصي تشمل قياس ضغط الدم للاطمئنان على صحة القلب والأوعية وقياس نسبة السكر في الدم للكشف المبكر والوقاية من داء السكري، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة بإشراف مختصين في هذا المجال. دولياً، دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة الفلسطيني 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 55 شاحنة محملة ب 617 طناً من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده استخدمت الصاروخ البالستي التكتيكي الأوكراني FB7 للمرة الأولى في القتال مع روسيا، لكن زيلينسكي لم يكشف عن موقع استخدام هذا الصاروخ الذي يصفه محللون عسكريون أوكرانيون بأنه قصير المدى أو طبيعة الهدف الذي أصابه. أعلنت كوريا الشمالية إجراء مناورة لإطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى في منطقة شرقية في البلاد باتجاه البحر الشرقي لكوريا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية هذا اليوم الأحد. تقرير الوكالة ذكر أن المناورة جاءت في إطار الجهود الرامية لتدريب أفراد القوات الصاروخية الذين يشغلون أو يشغلون نظام الأسلحة الاستراتيجية الفرد صوتي على التعامل مع معداتهم وتقييم مدى الكفاءة والقدرة على المناورة التي تتمتع بها قوة الردع الحربي في كوريا الشمالية. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM.
0: الدنيا المزيدة
2: جوهرة FM.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: نتي كويز. نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: 11 و4 دقائق، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من نتي كويز، رافقكم حتى لنص النهار في برنامج المسابقات، المعلومات، الربح والابونمون انترنت اللي باش يكون من نصيب واحد من المشتركين اللي باش يشاركوا معنا ويختاروا التحدي. بالطبيعه توت سويت نجموا تشاركوا وتكلمونا على 36 300 1000. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم. مرحبا سامي الدويري في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، امينه الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. كالعادة ما تنسوش الـ5 جي بوكس متاع نتي على ذمتكم، أقوى انترنت يتوصل حتى لـ100 ميجا من غير برانشمان، من غير حتى أي قلق. بتبيع تستحقوها، تنجم تبرانشيوها في الدار الكل بارتو، انت وتنجم تاخذوا أكثر معلومات، وإلا انتم تقدموا باش تاخذوا وتتمتعوا بالـ5 جي بوكس نتي. بتبيع على الموقع نتي.تن. يلا نبدأ مع الموزيكا لتون، نستقبلوا بعد شوية أول زوز مشاركين اللي هما انتم، باش تكلمونا توت سويت على 36 300.
0: نتي كويز، نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا جوهرة
1: اف ام. بوبليسيتي ستوري تايم. كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو؟
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس؟
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو؟
2: سي با فري. اي بي ودي شقلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو؟
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: وريدو طور عالمك.

0: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: Publicité. Netty Quiz. Netty Quiz. من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
5: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 11:19 واصلين معكم حتى لنص النهار كل عادة. بعد شوية نستقبلوا أول زوز مشاركين. أنتم تكلمونا توت سويت على 36 300 ألف. كما تابعتنا البارح أسئلة كانت سهلة مهلة في المتناول, نجموا حتى صغيرات يجاوبوا عليهم. دونك صغار ولا كبار تنجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر, عائلات تنجموا تعاملوا بعضكم, هذا الكل مسموح به. المفيد نعملوا بون كيف, نعملوا جو, نعملوا تفرهيدة, تعلموا حاجة جديدة بتتر مع الأسئلة والمعلومات اللي نقترحها في شكل أسئلة وانتم اللي تجاوبوا عليها. 36 300 ألف. يلا توت سويت سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم, تكونوا حاضرين معنا في نيتي كويز. شوية آخر بتبيع عن تنسيوش البوكس 5G متاع نيتي اللي تلقاو في انترنت هيلة برشة, وبتبيع الحال كونيكسيون توصل حتى لسان ميجا, وهذا الكل تلقاو تفاصيله على الموقع neti.tl. وانتم إذا كنت شاركوا نجموا تربحوا معنا لابونمون انترنت دونك على دمتكم من عند نيتي. من تاو تنجموا كما قلت تشاركوا على 36 300 ألف, وحنا نواصل معكم بالموسيقى.

0: بارتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في ناتي كويز. مرحبا بالجميع. أول دور نصف نهائي بينا لطيفة وراني. مرحبا يا لطيفة.
2: صباح النور.
1: صباح الفل. صباح لطيفة.
2: لا.
1: الحمد لله. منين تكلم فينا يا لطيفة؟ لطيفة.
2: نعم.
1: منين تكلم فينا؟
2: من زغوان.
1: زغوان زغوان. اقرب لنا للتليفون خاطر حاسك بعيدة على التليفون.
2: كونش الريزو قريبة. اوكي يعني.
1: لا انت تو قربت وخير من الريزو هك. امورنا خمسة على خمسة.
2: هاي
1: لطيفة. نعرفوا قانون اللعبة؟
2: اي.
1: سؤال بسؤال. دونك تحدي اليوم بينك انت وبين رانيم. هذا في النصف النهائي الاول. اذا كنت رشحت الفينال يكون عندك منافس اخر. رانيم صباح النور.
3: صباح الخير.
1: صباح الفل. صباح رانيم.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. وراني منين تكلم فينا؟
3: الساحلين.
1: ايه الساحلين. اهلا وسهلا. قربي الساحلين هكا ولا يا رنيم؟
3: اي.
1: هاي رنيم. نعرف قانون اللعبة؟
3: اي.
1: تري بيان. سؤال بسؤال. ثلاثة اقتراحات. خمسة ثواني للتفكير. اللي جاوب صحيح مقابل اجابة خاطئة المنافس هو اللي ترشح للفينال. لطيفة ورنيم شكون اللي يحب يبدأ؟
2: رنيم.
1: الله يبارك. هاي رنيم.
3: هاي.
1: الكرة عندك. وسؤالك الأول يقول يا رانيم, ما هي عاصمة إيطاليا رانيم؟ ميلانو أو روما أو نابولي؟
3: روما.
1: ما هي عاصمة إيطاليا؟ ميلانو, روما ولا نابولي؟
3: روما.
1: رانيم قالت روما. الإجابة الصحيحة. روما عاصمة إيطاليا, تلقب بالمدينة الخالدة. تاريخها ممتد لأكثر من 2700 سنة في عديد المعالم الشهيرة بطبيعة الحال. هاي نمشي معك يا لطيف.
2: حاضري.
1: سؤالك يقول, أي حيوان لديه أسنان على لسانه؟ حيوان عنده سنين في لسانه. هو القرش ولا التمساح ولا الحلزون؟ حيوان عنده سنين أو شبه الأسنان على لسانه. قرش, تمساح, حلزون.
2: والله على ما أعتقد الحلزون.
1: عيش
2: معلومة
1: صحيحة.
2: ما الحلزون هك؟
1: كيفاش على ما تعتقد؟
2: مانيش
1: متأكدة. الحلزون. الإجابة متاعك صحيحة يا لطيفة. على فكرة عطيك صحة. لسان الحلزون اللي يسمى الراديولا ومغطى بآلاف الأسنان المجهرية, ما تراش بالعين المجردة ولكن هي على شكل أسنان يتم استخدامها لكشط الطعام. برافو لطيف. آي رانيم سؤال ثاني. حاضر يا رانيم.
3: حاضر. حاضر.
1: ما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يتجدد تقريبا بعد الولادة؟ جسم جزء في جسم الإنسان ما يتجددش كما أجزاء أخرين. خلايا عضلة القلب وإلا خلايا الدماغ العصبية وإلا خلايا الجلد. جزء في جسم الإنسان ما يتجددش. خلايا عضلة القلب, خلايا الدماغ العصبية أو خلايا الجلد. راني.
3: خلايا القلب.
1: خلايا عضلة القلب هكا ولا؟
3: أي.
1: خلايا عضلة القلب يا رانيم ماهيش هي الإجابة الصحيحة. خلايا العصبية هي الإجابة الصحيحة, خاطر معظمها لا تنقسم لتكوين خلايا جديدة بالطريقة اللي تخليها تتجدد كيف ما يصير في الجلد أو مثلا في الدم. آي لطيف. سؤال, وإذا كان جاوب صحيح تترشح للفينال. داكوردو لطيفة.
2: أوكي.
1: أي دولة لديها علم ليس مستطيل الشكل؟ دولة العلم متاحة ما هوش مستطيل الشكل. هي النيبال أو منغوليا أو الفلبين؟ دولة عندها علم ما هوش مستطيل. نيبال, منغوليا ولا الفلبين؟
2: لولا.
1: النيبال.
2: أكيد الإجابة لولا.
1: النيبال.
2: إيه.
1: وكيفاش العلم تاعها نيبال؟
2: مثلث.
1: شكون اللي عاونك؟
2: بنتك.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك.
2: يعيشك.
1: ما شاء الله عليها. زوز مثلثات مش مثلث واحد. هذا هو علم النيبال. برافو ليك يا لطيفة. ترشح معنا للفينال. خلي بنتك بحذاك لعلى تستحقها معنا في الفينال بعد شوية. رانيم شكرا ليك. شلا في فرصة أخرى يا رانيم. تحياتنا ليك. وبطبيعة بعد شوية نوصل مع زوز مشاركين أخرين. 36 300 ألف.
0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الرحلة اليومية اللي باش تنطلق اليوم في اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد إمارة الشارقة، وين باش نكونوا حاضرين 10 أيام في تغطية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط. قبل ما نحكي على الملتقى، من فعاليات معرض وندوات، نعطيكم لمحة صغيرة على إمارة الشارقة. ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة في دولة الإمارات ب 2590 كيلومتر مربع. موقع متميز على الخليج العربي وخليج عمان، وعندها حدود مع عدد من الإمارات الأخرى في الاتحاد كما دبي من الجنوب وعجمان ورأس الخيمة من الشمال. معروفة بلقب الإمارة الثقافية بسبب اهتمام الكبير بالكتب بالفنون التراث، وفيها برشا متاحف ومراكز ثقافية ومكتبات. يحكمها الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي، وتشهرت في عهده بالثقافة والتعليم والفنون والتراث. على ذكر التعليم، موجود فيها برشا مؤسسات تعليمية وجامعات، منهم جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة. فيها اهتمام كبير بالحضارة والدين الإسلامي، وموجود فيها عدد كبير من المساجد، ووصلوا ل 3324 مسجد في سبتمبر 2025. الشارقة اللي نشحت باش تجمع بين التاريخ والتراث والثقافة والتعليم والاقتصاد الحديث، يخليها إمارة عندها شخصية مستقلة. تتوجه لنا الدعوة كل عام باش نكونوا حاضرين في مختلف الفعاليات اللي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، كما هو الحال بالنسبة لملتقى الشارقة للخط السنة اللي ينطلق نهار 7 أكتوبر وباش يتواصل حتى نهار 17 في الدورة 12 تحت شعار ميزان. نذكروا لي لجنة فرز ملتقى الشارقة للخط كملت خدمتها. استقبلت اللجنة 459 عمل خطي ل 182 خطاط وفنان، وأجمعت على اختيار 297 عمل يتنوعوا بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة والمعاصرة والزخرفة ل 145 فنان من مختلف دول العالم. تشكلت لجنة الفرز السنة بعضوية كل من فاطمة الحمادي من الإمارات، مأمون يغمور من سوريا، ومنذر الدليمي من العراق، نور الدين الشاطر من المغرب، وياسر العشري من مصر. سعادت محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومدير الملتقى، أكد أن الملتقى رسخ مكانته كواحدة من أبرز الوجهات العالمية المعنية بفنون الخط العربي، فضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي أعطى للفنون والثقافة عناية استثنائية انطلاقا من إيمانه بدورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري وترسيخ حضور الثقافة العربية في المشهد الإبداعي العالمي. القصير أكد أن الإقبال الدولي المتزايد على المشاركة في الملتقى تجسد في استقبال 459 عمل خطي من فنانين ومبدعين من مختلف دول العالم، وهذا يؤكد المكانة اللي ولا يحظى بها الملتقى كموعد عالمي للاحتفال بجمالية الخط العربي، وفضاء مفتوح للتجارب الفنية المتنوعة اللي تتلاقى في الشارقة. وضح أن الأعمال اللي تم اختيارها تعكس روح الملتقى ورؤيته القائمة على الجمع بين الأصالة والابتكار وتقديم الحرف العربي في صياغ جمالية وفنية جديدة، تكشف على طاقته التعبيرية الواسعة وتأكد على قدرته أنه يتجاوز حدود الاستخدام التقليدي باش يولي مجال للتجريب والتشكيل والحوار مع مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. مدير الملتقى في نفس السياق أكد أن الدورة 12 محطة جديدة في المسيرة بتاع الملتقى، وتعطي فرصة للفنانين والخطاطين باش يعودوا يكتشفوا إمكانيات الحرف العربي وتقديم رؤية إبداعية في تجربة فنية تجمع بين العمق التراثي والانفتاح على المعاصرة. بالنسبة لشعار ميزان في دورة السنة فيها دلالات فنية وثقافية عميقة تستحضر مفهوم التوازن كقيمة جمالية وفكرية حاضرة في بنية الخط العربي. استمرار الملتقى في استقطاب التجارب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم فيه رؤية الشارقة لرعاية الخط العربي والحفاظ على مكانته في الهوية الثقافية العربية والإسلامية، مع العمل في الوقت نفسه على تقديمه للأجيال الجديدة والعالم صورة مبتكرة تواكب روح العصر. ذكروا أن مسابقة الملتقى تخصص جوائز تقديرية للأعمال المتميزة للمشاركة في المعرض العام، يتم اختيارها من لجنة التحكيم، وهي الجائزة الكبرى قيمتها 15 ألف دولار أمريكي وثلاثة جوائز للاتجاه الأصيل قيمة كل واحدة 8000 دولار وثلاثة جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة قيمة كل واحدة زادة 8000 دولار مع جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي قيمتها 8000 دولار. ونتصور اللي باش يكون فما منافسة كبيرة. يضم المعرض العام أعمال الاتجاه الأصيل اللي فيها الصياغة الفنية المتعارف عليها في إنتاج اللوحة الخطية الأصيلة في فن الخط العربي، وفيها أساليب متنوعة مع ضرورة الالتزام بالتقاليد الفنية والجمالية في صناعة اللوحة الخطية التقليدية من ناحية النص وتسلسل القراءة والأدوات المستخدمة. المعرض العام يشمل زادة الفنون الخطية المعاصرة والحديثة، وهي الأعمال الفنية الحرفية وأعمال الفنون التركيبية بأدواتها الكل. احنا باش نكونوا حاضرين في مختلف الفضاءات المخصصة للعروض وباش نتبعوا الملتقى من الأول للآخر. نذكركم اللي ملتقى الشارقة للخط يتواصل في دورة 12 تحت شعار ميزان. اتصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوهر FM على الفيسبوك وانستغرام. منا حتى اللي نلقاكم قولكم رد بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو في الأمان. باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: نتي كويز من 11 للنص نهار مع

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: أرجع معكم من جديد في نتي كويز. مرحبا بالجميع على جوهر اف ام واسن حتى النص نهار باش نستقبلوا في الدور النصف النهائي الثاني ريم وصفاء. ما تنساوش الربح والمعلومات والكادوات وهزال ومتواصل معنا في نتي كويز.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
5: احكي لي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
5: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
3: اوريدو طور عالمك.
0: جوهره اف ام بوبليسيتي. نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: وصل معكم في نتي كويز. كما قلنا نستقبلوا ريم وصفاء. مرحبا يا ريم، صباح النور.
7: أهلا صباح الخير. عسلامة.
1: صباح ريم.
7: صباح
1: النور. نتكلم فينا يا ريم.
7: مهدية.
1: مال مهدية؟ أهلا وسهلا، مرحبا. نعرف قانون اللعبة ريم.
7: أيه.
1: تري بيان. صفاء صباح النور.
8: أيه.
1: صباح صفاء. صباح
8: الحمد لله.
1: وصوت هذا منين يوصلنا صفاء؟
8: من سجنان ولاد بنبر.
1: اهلا وسهلا ريم وصفاء، بالتوفيق. سؤال بسؤال، 3 اقتراحات، 5 ثواني للتفكير. شكون اللي تحب تبدا مع اول سؤال؟
8: ماشي، خاطر
1: تبدري. يا ريم نبدا مع كريم. سؤالك الاول يقول: ما هو الشيء الذي يمكن ان يتجمد ثم يذوب دون ان تتغير الماده الكيميائيه نتاعو؟ حاجه نجم تتجمد ومن بعد الذوب من غير ما تتبدل المادة الكيميائية متاح. الماء، الورق، الخشب.
8: الماء
1: الورق الخشب. ايوا ريم.
8: الماء
1: بدون شك. دونك يتجمد ويذوب من غير ما يتغير فيزيائيا، تبقى الجزيئات نفسها. احكيوا على الهاج دزو. هاي صفاء.
8: نعم.
1: نواصلوا معك. سؤالك يقول: أي حيوان عنده بصمات أصابع تشبه بصمات الإنسان لدرجة أنه يصعب التفريق بيناته؟ حيوان عنده بصمات تشبه برشا الإنسان لدرجة أنه صعيب أنه نفرق بيناته. بصمات الكوالا وإلا الباندا وإلا حيوان الكسلان؟
8: باندا.
1: الكوالا، الباندا، الكسلان.
8: باندا.
1: الباندا. يده كبيرة شوية كمام الباندا. الإجابة صحيحة هي حيوان الكوالا، عنده بصمات قريبة ياسر من بصمات الإنسان في الشكل وفي الخطوط حتى تحت المجهر. يا صفاء إجابة خاطئة، مالوريزمون. تخليك تغدرنا بكري شوية، وريم تترشح للفينال اللي من بعد شوية باش يلاقيها مع لطيفة. دونك بالتوفيق لكم زوز. الفينال بعد شوية وبعد الموسيقى.
0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: وصل معكم في نتي كويز، مرحبا من جديد. الفينال تود سويت، الفايزة باش يكون من نصيبها أبونمون انترنت من اهداء نتي، زعما باش يكون من نصيب لطيفة او ريما. ذي نكتشفو تود سويت. مرحبا من جديد يا لطيفة، اهلا وسهلا يا لطيفة.
2: مرحبا.
1: هاي حاضرين لطيفة؟
2: حاضرة.
1: ريم
3: وي معك.
1: حاضرين يا ريم؟
3: ايه.
1: هاي فتيات، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: نعطيها
1: مثال كبروكوش. يلا، هل انت لقى معك يا لطيفة مع اول سؤال؟ نذكر ثلاثة اقتراحات، كل سؤال خمسة ثواني للتفكير، وبطبيعة الحال السؤال اللي بتجاوب عليه بصحيح، اذا كان منافس جاوب الغلط يخليك انت الفائزة. لطيفة، سؤالك يقول ما هو العقعقو؟ ما هو العقعقو؟ هي اكلة شعبية او مادة سائلة او حيوان؟ العقعقو أكلة شعبية أو مادة سائلة أو حيوان؟ هاي لطيفة. لطيفة.
2: حيوان.
1: لا، هو
2: طائر.
1: تعرفه ولا توفيت فيه تعرفت عليه؟
2: لا نعرف.
1: هاي تعرفه، هو طائر طبعا، من فصيلة الغرابيات، ويتميز بذيل طويل كما تشوفوا معنا في التلفزة. تيك صح يا لطيفة، إجابة صحيحة. آي ريم. سؤالك يقول ما هو الشيء الذي لا يمكن سماعه في الفضاء؟ شيء لا يمكن سماعه في الفضاء. الحرارة ولا الصوت ولا الإشعاع؟
3: الصوت.
1: ما هو الشيء الذي لا يمكن سماعه في الفضاء؟ الحرارة، الصوت، الإشعاع؟ أيوة،
3: الصوت
1: بدون شك. مش نسمعه كان صوت، نسمعوش حرارة. الصوت يحتاج إلى وسط مادي كما الهواء أو الماء لينتقل بين ما في الفضاء، يطبع الفضاء خارج الشبه فاضي. لطيفة.
2: نعم.
1: السؤال الثاني، سؤالك يقول أي دولة لديها عالم يحتوي على خريطة؟ بلاد العالم تاعها في وسط خريطة، هي البرتغال أو كرواتيا أو قبرص؟ البرتغال، كرواتيا أو قبرص، واحدة من هالدول العالم تاعها فيه خريطة.
2: قبرص.
1: قبرص، الإجابة صحيحة، وفي محل علم قبرص اللي نعقاه فيه خريطة الجزيرة نفسها، هو من الأعلام الوطنية النادرة اللي تتضمن خريطة جغرافية للبلد. آي ريم.
3: وي.
1: السؤال قبل الأخير ليك، وزاد دجا لطيفة جاوبت على سؤالها بصحيح. ما هو الحيوان الذي يستطيع تدوير رأسه بدرجة توصل تقريبا ل 270 درجة؟ حيوان ينجم يدور رأسه حتى ل 270 درجة، هو البومة ولا الببغاء ولا النسر؟ حيوان
3: البومة
1: يدور رأسه درجة توصل ل 270 درجة.
3: البومة.
1: إجابة صحيحة، نجم دور رأسها حتى ال 270 درجة بفضل تركيبة فقراتها والأوعية الدموية اللي تتكيف مع هالحركة. آخر سؤال لكم الزوز، سينان تعدول سؤال سرعة. لطيفة.
2: نعم.
1: سؤال كيقول أي عنصر كيميائي سمي نسبة إلى كوكب؟ عنصر كيميائي تسمى نسبة إلى كوكب، اليورانيوم، الحديد أو الكوبالت؟ عنصر كيميائي تسمى نسبة إلى كوكب، يورانيوم، حديد، كوبالت. هاي لطيفة،
2: الإجابة الأولى
1: اليورانيوم. شنو زعم الكوكب اللي سمى عليه؟ عندك فكرة ولا؟
2: لا ما عنديش.
1: هذا كان عام 1789 اكتشف اليورانيوم وتسمى نسبة إلى كوكب يورانوس اللي تم اكتشافه قبل سنوات قليلة. يعطيك صحة يا لطيفة، إجابة صحيحة.
2: يعطيها صحة بنتي.
1: بنتك يعطيها الصحة، إن شاء الله ربي يفضلها. هاي ريم.
3: وي.
1: مطالبين جاوبوا بصحيح، ها داكوردو؟ مش نبقاو في اللعبة. سؤال كيقول أي مادة كانت تستخدم في صناعة بعض الألوان الرسم خاطرها تحتوي على معدن سام؟ ماده كانت تستخدم في صناعه بعض الالوان نتاع الرسم خاطر فيها معدن سام. ثلاثه اقتراحات: الزرنيخ، الكالسيوم او البوتاسيوم. ماده كانت تستخدم في صناعه بعض الوان الرسم خاطر تحتوي على معدن سام. زرنيخ، كالسيوم، بوتاسيوم. ايوه
3: الزرنيخ.
1: الزرنيخ الاجابه صحيحه. الزرنيخ، مركبات الزرنيخ استخدمت تاريخيا لإنتاج أصباغ خضراء وزاهية قبل ما معناها يعرفوا أنه عندها مخاطر، هذاك علاش تسميت بالطريقة هذيك. تعادل سؤال سرعة. سؤال سرعة يا فتيات، يقول في أي شهر، باي لحظات عبدو لطيفة وريم، سؤال السرعة من غير اقتراحات، اللي عندها إجابة تقول اسمها قبل. لا
3: اي
1: واضح لطيفة؟
3: واضح واضح.
1: واضح ريم؟
3: اي
1: يلا سؤال سرعة، يقول في أي شهر تحتفل تونس بعيد الجلاء؟ أعطينا الشهر وكهو تحتفل فيه.
3: مارس.
1: أعطيني تنسيوش الاسم قبل الإجابة، مش مارس.
3: مارس
1: كيفاش تحتفل تونس بعيد الجلاء؟
3: لطيفة.
1: لطيفة قول.
3: جوان.
1: جوان؟ لا مش في جوان. ايوه تاريخ خروج اخر جندي فرنسي من الاراضي التونسية وكان في بنزرت.
3: اكتوبر. ابريل.
1: مش ابريل.
3: لطيفة أكتوبر.
1: لطيفة أكتوبر صحيت يا لطيفة، احنا في أكتوبر وأيامات على الاحتفال بعيد الجلاء اللي واتي 15 أكتوبر. برافو ليك يا لطيفة، فاجئتوني خاطر كنت نستنى إجابة سريعة وتكون صحيحة. 15 أكتوبر 63 جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية عن طريق بوابة ولاية بنزرت وقاعدة بنزرت. برافو يا لطيفة، ألف مبروك لابونمون انترنت من هدانتي. إن شاء الله بالتوفيق يا ريم، إن شاء الله في فرصة أخرى بطبيعة الحال. لطيفة الفايزة معنا لليوم، وانتم تنجموا تكونوا فايزين معنا في الويكاند الجاي سبت ولا حد من 11 حتى النص نهار مع جوهرة FM ومع نتي. ما تنسيوش البوكس 5G متاع نتي على ذمتكم، تلقاو أكثر معلومات، الأسرع انترنت توصل حتى لـ 100 ميجا على الموقع neti.in. غادي زادة تنجموا تكونتاكتي وسيرفيس الكونسيرني وكيكا، تنجموا تتمتعوا بأسرع انترنت في داركم ولا في الخدمة ولا وين ما تكونوا، حتى لي زيتيديون اللي يستحقوا انترنت ينجموا يتنقلوا بها، خلينا نقولوا من بلاصة لبلاصة. يلا شكرا لكيف الكل، سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدويني في ستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفي ملتقانا. إن شاء الله يكون الويكاند إجري، خليكم مع بقية برامجنا، نهاركم زين، ناس كل تشاو تشاو، باي باي.
0: نيتي كويز. نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العموميه، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالايام والاسابيع والاشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العموميه؟ هل المشكل في نقص الاطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس.
6: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، باي ذا واي لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what،
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبي ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
9: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هبة لطفة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. فتح مناظرات لانتداب 55 طبيبا مقيما في طب الأسنان بوزارتي الصحة والدفاع الوطني. وإيران تربط فتح مضيق هرمز بحزمة مطالب قدمتها لأمريكا عبر الوسطاء الدوليين. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر الجاري ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من تاريخ 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية الطب الأسنان بالمنستير. القرار أشار إلى تخصيص نسبة في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة لأطباء الأسنان العموميين المباشرين الذين يعودون بالنظر لوزارة الصحة ولهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في اختصاصات طب وجراحة الفم وعلم أنسجة اللثة وطب أسنان الأطفال والوقاية وعلاج الأسنان التحفظية. وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطني، تتوزع على اختصاصات البدائل الثابتة للأسنان وطب وجراحة الفم وعلم أنسجة اللثة، فضلا عن تقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال والوقاية وعلاج الأسنان التحفظي والبدائل الكاملة للأسنان مع بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك، إضافة إلى اختصاص التصوير الطبي للفم والأسنان. وأكد القرار في فصله الخامس أنه تقرر إغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 4 نوفمبر المقبل. أكدت وزارة البيئة في إجابة كتابية على سؤال النائبة ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر حوض ثالث بالمصب المراقب رحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. الوزارة أوضحت أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية لهذا المصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إنجازها بهدف إيجاد حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي لمدة أطول، مشيرة إلى أن الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح. وشددت الوزارة على أن الحوض لا يمثل وفق ما جاء في إجابتها مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بهذا الموقع. من أخبار الجهات أيضا، افتتح مساء أمس بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال ذوي صعوبات التعلم وسط استحسان كبير من أولياء هؤلاء الأطفال، اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. زينة حميدي مديرة مركزين لإعادة التأهيل وخصائية تقويم النطق أوضحت بتصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أن هذا المركز الأول من بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة، وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد حيث يعمل به أخصائي نفسي وأخصائي علاج وظيفي وأخصائي في التربية المختصة، بالإضافة إلى وجود أخصائي تقويم نطق ومرافقين ومنشطين يمكنون الطفل من ممارسة

0: تمت من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يطرح في أو عبر قنوات الوساطة. تعهد المستشار الألماني من كييف اليوم بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا، ووسط تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية أكد ميرتس الذي كان مرفوقا برؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، أكد للرئيس الأوكراني إمكانية الاستمرار في الاعتماد على مساعدات بلاده. ختاما، يصوت ملايين البرازيليين اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات رئاسية يهيمن عليها خصمان هما الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا ومرشح المعارضة المحافظ فلافيو بولسونارو وهو ابن الزعيم السابق جاير بولسونارو، حيث تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين المرشحين الرئيسيين، مما يشير إلى أن حسم هذا السباق الانتخابي بينهما سيحتاج على الأرجح إلى جولة ثانية ستكون بتاريخ 25 من أكتوبر الحالية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة FM TV عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: الأحد من صناعة مديساتي أوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص نهار وعشرة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا من توحد تكشي الماضي. ساعتين نحكيوا على السيارات نتاعكم، نحكيوا على شنو اللي فما جديد في هذا العالم، نحكيوا على لي رالي. باش نحكيوا في ساعتنا الثانية على تونيزيا تشالنج ولا تونيزي تشالنج، الرالي اللي باش يكون في دورته السادسة من 6 ل 15 اكتوبر هذيك العام الجاي. ديجا قدمت العام الجاي من 7 ل 16 اكتوبر 2026 الدورة السادسة لتونيزيا تشالنج، بتبيع جولة في ربوع الصحراء التونسية باللي بيجي باللي 4x4 شيخات في ما يخص لزيسوفي توتيران زادة كيف كيف لسيزيسوفي. دونك باش يكون معنا سيد انيس النابلي واحد من منظمي تونيزيا تشالنج واللي ساهموا في تسويق السياحة التونسية والصحراء التونسية، معناها باش نظهروا لكون تونس راه ما فيهاش كان البحر والشمس والرمل وتروح بيتش فولي، لا راه عندنا حاجات اخرى تنجموا تلقاوها كنوز موجودة في ربوع تونس موجودة. باهي، في ساعتنا الأولانية كالعادة فقرة كونساي براتيك، اليوم باش نحكيو على الدياغنوستيك مع صديقنا مهدي عادل باش نشوفوا بالضبط شنية عملية الدياغنوستيك، لشنو تصلح الدياغنوستيك، اسكو دياغنوستيك يداوي وإلا لا، وإلا يقول لك مكمن الداء وين، وانتي بعد تقوم بالانترفونسيون نتاعك سواء ميكانيكمان ولا الكتريكمان ولا الكترونيكمان. هذا في ما يخص فقرة كونساي براتيك. سينو خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا، عبد الحميد بالعجوز، حميدة مرحبا في الاخراج

0: الديجيتال والتلفزة. دونك على لي دو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم, جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. عنا سيد المخرج سامي الذويري, كنت مرتاح منك شهر كامل, خنقك قدامي نهار الجمعة ونهار الأحد, ما يدوم حال. نعرف خويا, مرحبا, يحرز لك عروس فوق, يحرز لك. دونك سامي الذويري رجع لنا في الإخراج الإذاعي, وسعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم في فقرة أمبان آخر الساعة الأولانية وآخر الساعة الثانية. تنجموا تدخلوا معنا إذا كان عندكم أي إشكال فيما يخص السيارات, إذا كنت حاب تسأل السيارة هذه باهية ماهيش باهية, شنو نشري شنو ما نشريش, على شنو يلزمني رد بالي كي باش ناخذ كرهبة, اسكو القطايع موجودة مش موجودة, هذا الكل تنجموا تتصلوا بنا عبر وسائل الاتصال بنا اللي باش نسمعوهم بعد شوية. تفضل.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: وريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
7: وصلنا 23 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. بعد شوية نستقبلكم في فقرة طومبان 73 275 800 336 300 ألف. لدو باش فيسبوك زادة، إذا كان عندك سؤال حط سؤال متاعك. جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. يلتحق بنا شكيب بن صالح خبير الفار. مرحبا شكوب، عندك برشا ما مرتاح انت، ما فهمش ماتشوات كبار، ما فهمش فار، ما فهم حد شيء. هذا يرجع تيرجع الجمعة الجاية، ترجع للشامبيونا وترجع تختم على روحك.
8: ترجع ما نجي
7: سافا بون سمان تعديت
8: سافا لبس الحمد لله.
7: حاضر بور اتاكي الجمعة الجاية؟
8: ايوا
7: فما بلانينغ. حاضر فما موتورات باش يتبدلوا، فما فيدونجات، فما برشا حاجات.
8: لا ديما فما الخدمة الحمد لله ديما موجودة. واحد يتبعها بشوية بشوية. سيس روحو الماكسيموم وكاو باي لي بان ديما موجودين معك.
7: بالطبيعة إذا كان ما فماش دي بان شي ما عمل نمشي ونروح باي حتى اون بان ما فماش تولي. بعد شوية باش نمشيو لساعتنا الثانية، باش نمشيو لتونيزيا تشالنج، موعد سنوي مع الرالي هذا، عام 66 كيف سورتو في تسويق ليماج نتاع تونس خارج أرض الوطن. حسب الاستاتيستيك اللي خرجوا على تونيزيا تشالنج، 70% من المشاركين في الدورات السابقة يعاودوا يشاركوا مرة أخرى. تنزيدوا نشوفوا بأكثر تفاصيل التونيزيا تشالنج اللي باش يكون أول الجمعة هذه، وسط الجمعة هذه، يبدأ نهار 7 أكتوبر. سينو باش نمشيو لفقرة كونسي براتيك، باش نحكيو على الدياغنوستيك. تحب تعلق قبل ولا بعد الفيديو؟
8: بالطبيعة بعد.
7: بعد الفيديو. باهي دياغنوستيك. أي واحد ينجم يقوم بعملية دياغنوستيك ولا لا؟
8: لا مش أي واحد الحقيقة.
7: مش أي واحد.
8: مش أي واحد.
7: علاش؟ على خاطر فما بليزيور فيديو على الفيسبوك يقول لك هاو فما دي لوجيسيال، دي زابليكاسيون بلوتو اللي تنجم تنستاليها في تليفونك. ربطان بالكلي يو اس بي، معناها بالكابل يو اس بي مع الكهرباء، وتنجم تخدم. ما تستحقش الفيش وبي دي 2، ما تستحق حتى شيء، وتنجم تعمل ديجنوستيك نتاع كهربتك. صحيحه الحكايه ولا مش صحيحه؟
8: والله تقرب هذيك يا خان، تقرب شويه
7: تنجح. معناها نجم انا نهبط الابليكاسيون ونربط بالكابل يو اس بي ونشوف نعمل ديجنوستيك لكهربتي.
8: اي تنجم، ما هاني قلت لك ما مش في كل شيء، معناتها فما حاجات ما تنجمش تدخل لهم، ما تنجمش تعملهم، ما تنجمش تثبتهم،
7: فما حاجات ما تعرفهمش اصلا.
8: اي وفهمت، معناتها في الاخر جست باش ممكن تعمل طفي تشيك، تعمل افاسمون ديفو، معناتها هكاو اكثر من ولا.
7: سيرتو اللي تفدد هذيك وقت اللي تخلط الوقت الفيدونج وعملت الفيدونج ونسيت ما عملتش الريزيت نتاع السيرفيس.
8: هو الريزيت ديما ريزيت واش الأكثرية ديما يتعمل من الكومبيني، معناتها من تابلو دي بور ولا
7: ميكرون.
8: ساعات ما تستحقش معناتها الدياغنوستيك، مش في كل الأحوال الحقيقة.
7: باهي واضح جدا. باهي أي سيدي، نمشيو لفقرة كونساي براتيك مع تحياتنا لصديقنا مهدي عادل.
9: أوتوموتو
7: مرحبا بكم من جديد معنا في أوتوموتو بالطبيعة فقرة كونسي براتيك كما كل أسبوع نحاول نشوف شو اللي نجم نعملوه وإلا نحاول نفسر بعض المفاهيم اللي نلقاهم موجودين في السيارات متاعنا. مازلنا في ضيافة السيد سامي عبد الجليل في ريترو جراج في سوسة, لكن المرة هذه سامي ما نجمش ما قدش روحه في الحكاية هذوما, هذاك علاش نادينا للكابيتان معنا مهدي عادل. مرحبا
5: مرحبا. مرحبا خالد, مرحبا بكل المستمعين. صحيح سامي عمل فين وقف؟
7: صحيح
5: ملي خرجت حاجة اسمها
7: قلت المهدي باش يجي يعمل ديجنوستيك, قال لي عندي ليلة يركح
5: هيك هو يعطي الصحة. يعرف السيارات القديمة واحنا في السيارات الحديثة وتبدلت السيارات بتبيع مع الوقت, ولذا تو الديجنوستيك ولات حاجة مهمة برشا في الكراحة.
7: صحيح احنا في فقرة طنبان قديش من مرة نقولوا امشي اعمل ديجنوستيك, فما برشا اللي يقول لك لا هم يدقزوا هم ما يعرفوش شنو اللي فما. الدياغنوستيك هي وسيله باش تعطيك لابان, وتوا لي موتور جدد كلهم ولاو دو الالكترونيك فيهم, دونك ما تنجم تتخاطب معاهم كان عن طريق الدياغنوستيك.
5: صحيح هو الدياغنوستيك حاجه اوبليغاتوار باش يقرب لو ماكسيموم بوسيبل الديفو, خاطر جينيرالمون ساعات الديفو لازم زاد شويه اناليز وتطبيع. اما زاد من غير ما كانت الدياغنوستيك زاد راهو بحر, معناها في نحكيو بار اكزومبل كوتي موتور تلقى فيه يمكن 20 كابتور, كي مش نجي تشوف انت ماش عليك انت باش تحاول تدقز باش تطلع انا هو الكابتور امبوسيبل, معناها قاعد ضيع في ياسر وقت, ضيع في وقتك وفي وقت الكليون. يكون هذاك علاش ننصحوا ديما انه يتعمل ديجنوستيك ديتايي باش مو على الاقل تنجم تصلح الكهرباء في اسرع وقت ممكن.
7: شو من الحاجات اللي نجم نشوفوهم بالديجنوستيك؟ مثلا امبراياج ديفايون نجم نشوفوه بالديجنوستيك.
5: الديجنوستيك اي حاجه فيها ان كابتور اللي هو الكتريك باش ينجم يوصل المعلومه للكالكولاتور, وانت بطبيعتك تعمل ديجنوستيك قاعد تكسيدي للكالكولاتور في وسط الكهرباء. دونك ما نجموش نشوفوا بار اكزومبل امورتيسور سافا با, ما نجموش نشوفوا امبرايا سافا با, اما بار اكزومبل نجمو نشوفوا بابيون سافا با.
7: صحيح
5: فهمتني, نجمو نشوفوا الكوموند كليماتيزور علاش ما تخدمش, نجمو نشوفوا بار اكزومبل الكالكولاتور دو فار اللي هو باش يشعل الضوء علاش ما يخدمش. دونك هذو هما اي حاجه ديجنوستيك كابل راهي لازم يبدا وصل لها كورون وهي قاعدة تعطي في الانفورماسيون للكالكولاتور.
7: معناها عندي ان ديفو ميكانيك نسمع في تقربيع في الكهرباء زي باش نمشي نعمل ديجنوستيك.
5: بون في السسبونسيون نورمال في السسبونسيون نورمال وي زي باش نمشي تعمل ديجنوستيك عندك ديفو دوما دي انترفونسيون ميكانيك كلاسيك كيما لي بون لي بلاكيت دو فران تو جينيرالمون عندك انت موان
7: يكتب لك
5: اما في الكهرباء فما لا بريسيون دو بنو لازم يبدا عندك فالف. اي اما باش تعرف لي بريسيون دو بنو جينيرالمون هي لازم فيها فالف هي تكومونيكي مع الكالكولاتور بيس باش تعطيك لا بريسيون في وسط العجله. بقينا اي حاجه انترفونسيون كلاسيك راهي جينيرالمون ما تسحقش دياغنوستيك.
7: واضح.
5: اما اكثريه السيارات الحديثه الكل توا اصلا بوات مانويل, ما عادش فهم بريسك ولاو كلهم دي بوات اوتوماتيك.
7: صحيح.
5: ولا كل شيء جيري بار الالكترونيك, معناها مش
7: دونك الالكترونيك هو باش نعرف انا الديفو وين باش نجم نعمل الانترفونسيون تاعي. مثلا كيما يقولوا عندك سوند لامدا, سوند لامدا نطلعها بالاباري دياغنوستيك ونقرا لي فالور, فما سيرتين فالور يعرفوهم لي ميكانيسيان يعرفوهم الناس المختصين, اذا كان يلقى الفالور طالعه ولا الفالور طايحه دونك يعرف اللي كونه شنو اللي وراء الليكتور نتاع السوند لامدا هذاك وين الانترفونسيون باش يمشي يخدم.
5: بالطبيعه هو جينيرالمون يعطي البلاصه ديريكت اللي هي معناها فيها المشكل. تبقينا قلت لك فما ساعات اجتهادات, حتى بار اكزومبل جي تعمل دياغنوستيك تلقى الكهرباء ما تخدمش اعطيك ان ديفو, بار اكزومبل جي تحط دياغنوستيك يقول لك لا بريسيون نتاع المازوت ولا نتاع ليسونس اللي فيه دونك اللي فيه بلا سافوار شنو نجم يكون انجكتور ديفيكتيو, كيما تنجم تكون لا بومب اللي في وسط الريزيرفوار, كيما تكون تنجم تكون لا بومب اللي هي اوت بريسيون. دونك وقتها تمشي ايتاب بار ايتاب. اما تصور انت سيد هذا جيت وكهرباء ما تختفش وما عندوش ماكينه دياغنوستيك وباش يبدا فهمني هاو يحل في جعب المازوت هاو يجمع في المازوت فمه, دونك هذاك الكل راهو تضيع وقت للكليون وللصناعي في حد. ولذا توا في وقتنا اللي نقول واني واللي ديما نعاودوا انه الميكانيسيان والالكترونيسيان ديزون اللي يعمل ديغنوستيك راهم كومبليمونتير في الخدمه تاعها.
7: يعطيك الصحه
5: يعطيك الصحه راهم كومبليمونتير.
7: سؤال مهم جدا برشا يتسالوا يقول لك اسكو الدياغنوستيك يصلح
9: يصلح الكره.
5: دي ديجنوستيك ما عنده يصلح. يعني نسبوا ديما بال وانت تنبلط عليك تمشي للطبيب يقول لك جيب لي ليزاناليز. عمل لي تحاليل وجيب لي ليزاناليز. اخر رابور معناها بريت. مش معناها بريت. رابور معناها هو باش يقرا به وباش يحاول يستنتج ويخرج بنتيجه في المرض.
9: باش نقول لك علاش على خاطر فما شكون يقول لك كانت عندي انبوبه تشعل هزيتها للدياغنوستيك سبحان الانبوبه تفات.
5: وفما شكون زاد يقول لك كانت سافا با وصلت قدام ميكانسيان ولات لاباس. انا كل واحد شنو
9: يقول بعد الدياغنوستيك تفات.
5: لا لا لا خاطر هو جينيرالمون كي تمشي تعمل دياغنوستيك شي يعمل ليكتور دو ديفو. دونك من بعد شي يعمل ايفاسمون دو ديفو.
9: فوالا هذا اللي حبيتك توصل.
5: اوتوماتيكمون راهو باش تتقال الانبوبه تفات وكاو لو ديفو موش بيرمانون. خاطر كانوا لو ديفو اللي بيرمانون راهو ما تتفسخ الجمله.
10: فمادي تصلح حاجه ويزمك تمشي باش معناتها تفسخ تطفي اللمبه هذيك تقول لك امشي للدياغنوستيك
5: بالطبيعه
10: بالاورديناتور باش يطفي لك الديفو اللي هو تنحى الديفو تصلح مادي يعطيك الديفو شنو هو تمشي تصلحه وبعد ترجع المادي ينحي لك بعد ساعات اللمبه ما تطفيش
9: يلزم لك رازمون دي ديفو ولا لي فاسمون دي ديفو
5: ساعات تفتق حاجه لازم تمشي تعمل مثال لي كالكولاتور اللي كابتور نتاع المربوط توسكي ايرباك اي كابتور تمسه من بعد لازم تمشي تعمل ايفاسمون دو ديفو سينو يقعد يشعل لك فهمتني
9: ما يقراش
5: حتى حاجه في الموتور فما كراب اللي تصير اوتوماتيكمون مش يتفسخ اوتوماتيكمون يولي ماشي يطلع تي مو ما اشترى اما ريالمون كي تمشي تعمل دياغنوستيك تلقاه اونجستري جوست على خاطر هو ديفو ني با بيرمانون ما قعدلكش يشعل على طول فهمت خاطر اي ديفو في الكراب راه اي ديفو في الكراب راه يشعل تي مو توا جينيرالمون لا بلوبار دي فواتور اللي هو اي ديفو عندك بيرمانون راه يشعلك تي مو كو سوا تابع الموتور ولا تابع لابيتاكل معناها الداخلاني ولا حتى تابع البر كان عندك حتى اي مشكله برا خاطر
10: في
5: فما فما الفوات كما قلت لك لابريسيون دي بنو فما سسبونسيون فما فما كراب سسبونسيون في بنيماتيك ماهيش عاديه دونك اي ديفو راه باش يشعلك باش يعطيك انديس بعد انت تمشي تصلح الديفو اللي عندك
9: واضح معناها هو كيفاش من الداء وينو وانت تمشي تصلح من بعد نجم تعاود ترجع باش تثبت اسكو لو ديفو اي تي ريزولو والا لا
5: فما ساعات احنا كي جينا واحد يقولنا مثال راه واش علي تي مو ساعات ما هو الا الكترونيك دونك ساعات يا خويا يعطي بوغ نتاع شوت دو تونسيون نتاع طلعت دونك بارفوا ساعات تعمل ايفاسمون دو ديفو ومشي على رو فهمت ما عاودش رجع له والا مثال يصب ايسونس مش نظيف يصب موش مازوت موش نظيف دونك جينيرالمون ساعات فما شكون يهبط في ركزه وين صارت لي هبط في ركزه شعل تي مو ارباك
9: كبرت نح
5: لا ما تنحاش وفي بلاصته سبحان الله صارت موفيز كونيكسيون وقتها ولا ما نعرف شنو او نيفو نتاع الكابتور دونك شعل تي مو ارباك تعمل ايفاسمون ما يرجع لكش اما جينيرالمون 100% كان عندك ان ديفو اللي هو موجود
9: ريكورون
5: راهو باش يرجع لك بالوقت
9: بالدياغنوستيك نجمو نطلعوا الكونتور ترافيكي والا لا
5: تنجم هو كيفاش باش تنجم تعرف الكونتور اول حاجه هو الكونتور جينيرالمون الكيلومتراج في شيء اول بلاصه اللي هي الكونتور
9: صحيح
5: ترى بعينيك دونك جينيرالمون كي تدخل على الكونتور تنجم تلقى بلوز او موان اسكو الكيلومتراج قابل للترافيه ولا لا هذه حاجه ثاني حاجه لو فما كراب زيد ديكو تلانسي الدياغنوستيك نتاعك باش يعمل ايدونتيفيكاسيون تاع الكهرباء يطلع لك الكيلومتراج نتاع الكهرباء بارمي ليست الاولانيه اللي فيها نمره الشاسي نوع كل شيء دونك هذاك زيد تنجم تقارن به بعد فما ديفاي اخرين اللي هما يتبعوهم جينيرالمون جماعه اللي تلوج على الحكايه هذه خاطر اللي باش يطيح الكونتور راهو باش يحاول الماكسيموم بوسيبل يغطي
9: بيان سور
5: دونك يلوجوا فاش يتمثلوا يتمثل انه يحاول يشوف ماشي ديتكسيون تاع ديفو في كيلومتراج معين اللي هو فايت الكيلومتراج نتاع اللي ترافيه في الكونتور سيتادير نزيد نفصل
9: تبديل بار البوات
5: بار اكزومبل عملت له ديفو نتاع ارباك ولا عملت له ديفو نتاع لامبه ولا عملت له ديفو نتاع شوت دو تونسيون فو مثال بادي كنترول موديول في 100,000 وهو يشوف في الكونتور في 60,000 فهمت دونك هذوما جينيرالمون لي ديتاي اللي العباد ما تنساهم ما تركزش معاهم ولذا بالنسبه للتطليع الكيلومتراج طايح ولا مش طايح توا ولاو فهمتني ينجموا يشوفوا في برشا بلايص
9: معناها بلغه اخرى سايب عليك من غير ما تطيح الكيلومتراج عندك راهو اللي باش يشري من عندك باش يهزها للدياغنوستيك والدياغنوستيك باش يفيق بها اللي كونه هي مطيحه واعطيني انت وجهك وقتها كيفاش باش تقبل بيه السيد اللي كنت تبيع له
5: هو شيء ما ننصحوش به سور خاطر هذه ما هي الا غش معناها في الانترنت وما يجيش معناها السيد باش يتصرف تصرف كيف هذا. اما زاد اخويا بالنسبه للعباد لازمها تقتنع خاطر زاد عندنا حاجه اخرى خلينا نحكيها يعني بيسكو حكينا راهو فما عباد مش معقوله زاد يا خالد راهو فما عباد تحب تشري كهرباء عمرها 20 سنه ماشي 100,000
9: اللي هي يستحيل
5: فهمت فما عباد راهي تحب تشري كهرباء ماشي 10 سنين 10 سنين عمرها 10 سنين راه ماشي 200,000 قولك برشا معناها راهو اللي باش يشري كهرباء موين نتاع التونسي راهو
9: 25
5: يعطيك الصح هذا فما عباد توصل 30 وفما عباد توصل 40,000 دونك راهو فما موين لازمنا نقتنعوا به سينو اللي ما يحبش هذا يمشي يشري جديد
9: عنده دور وين تعملوا اذا كان كهرباء ماشي جاي على الاوتوروت ما تقلقش حتى في اونيفو دو لا كيس اونيفو العجالي اونيفو السسبنسيون ما تقلقش اذا كان انت باش تاخذ كهرباء سامحوني في العباره ومع كل احتراماتي ليهم نقل ريفي راهو حتى ال 50,000 فيها راهي تقلق برشا لي سسبنسيون سي لامبلوكيت لامورتيسورات كل شيء
5: لا وحاجه اخرى نقول لك راهو زاد ديما نقول يعني الجماعه اللي تعمل فيدونج راهو 10,000 كيلومتر في الاوتوروت ماهيش 10,000 كيلومتر في وسط البلاد
9: صحيح
5: راه فما عباد يعمل لك 10 كيلومتر في النهار والموتور يقعد يخدم له ثلاث سوايع فما عباد فهمتني يعطيك صح فما عباد تعمل 100 كيلومتر في النهار الموتور يخدم له ساعه
9: صحيح
5: دونك هذه زاد ديتاي خاطر فما برشا عباد يقول لك يعني علاش الزيت هبط ونقاه ميت وعلاش صار لي ديفو واني نعم في فيدونج في وقتي الور كو هو كان يستعمل كان وسط البلاد راه ساعات هو حسابه يقابل ثلاثه مرات فيدونج في كهرباء واحد اخر دونك هذا بوان زاد لازم العباد مو على الاقل نفهموه لهم باش نهار اخر ينجموا يوافقوا الاحتياطات فيهم
9: سيرتو في الكهرباء كما قال سامي باهي من غير ما نزيدوا نطولوا اكثر نمشيو مباشره لعمليه الدياجنوستيك دونك عندنا التابلات اللي هي بالطبيعه باش نقراو بها الكهرباء نتاعنا دونك خليكم
5: بيان سور اول حاجه للدياجنوستيك لازمك لوتي دو دياجنوستيك هذه اول حاجه بعد نتعداو للمرحله اللي بعدها تفضل نبداو بالدياجنوستيك
9: دونك لهنا مهدي ربطنا داير الكهرباء بال فما انا باري من عشان يسميوه حطيتو اللوطه
5: عندنا صوند نحطوها في الفيش او بي دي دونك راه ابارتير من عام 2000 ولات فما لي فيش او بي دي قبل ما كانتش موجوده كان فما ريزو دو كومونيكاسيون واحد اخر في وسط الكهرباء اللي هو اسمه فان بعد كي طلع الكان ولا عندنا فيش او بي دي اللي هي ستاندار جينيرالمون في الكهرباء الكل اللي هي تنجم تحط عليها اي اوتي دو ديغنوستيك تنجم يقرا في الكهرباء
9: دونك ربطنا توا الفيش او بي دي نتاعنا بالتابلات دخلنا لي دوني نيسيسير بالنسبه للكهرباء نتاعنا دونك توا باش نعملوا ران للديغنوستيك
5: لانسيو ديغنوستيك بالعاميه كيما نقولوا دونك نجيو لهنا نزلوا هكا نستناو توا هي باش تعمل ليكتور نتاع لي كالكولاتور ديسبونيبل في وسط الكهرباء دونك هاكا طلعت الماركة سيلير وطلعنا النمر الشاسية توا نمشي اوكي توا باش نعملوا سيستم سكان معناها نعملوا سكان السيستم كامل
9: معناها حتى لو كان يبدا نيميرو الشاسي مضروب في الكارت غريز نجم نطلعوه عن طريق الدياجنوستيك
5: بالطبيعه هو دايور فهمتني جينيرالمون ساعات حتى مش حتى في الكراب جدد ما ينجم يخدم لك الكالكولاتور ما يولي كان فونكسيونيل كان يبدا فيه النيميرو الشاسي نتاع الكهرباء في حد ذاته
9: اللي هو نيميرو جاي من عند توا بار
5: اكزومبل وي في الكراب الجديده جينيرالمون كي تاخذ كالكولاتور باش تركبوا على الكهرباء ما يخدم لازمك تمشي تعمل اون ادابتاسيون بارمي لي تاش اللي تصير في الادابتاسيون انه تاخذ نمره الشاسي نتاع الكهرباء تنتجري في وسط الكارت هيك
9: شو اللي فونكسيون كمل
5: توا كمل اش عندنا كالكولاتور موتور اول وحده كالكولاتور دو بواط بون هو اونجلي واحنا باش نحاولوا نفهموا ابي اس هو الكالكولاتور نتاع الفريناج كالكولاتور نتاع الديريكسيون خاطر الكترونيك
9: باور
5: الكتريك وي كالكولاتور ارباك كالكولاتور بادي كونترول موديول نتاع البارتي الدخلانيه وعندنا لهنا الكونتور دونك بار اكزومبل لهنا اش يعطيك يعطيك راه يقول لك هذه الكهرباء فيها كالكولاتور 2 3 4 5 6 7
9: كاو
5: هذوما هما ديسبونيبل في وسط
9: في البرك
5: داكوردو
9: بار اكزومبل نشوفوا الكونتور اللي كنا نحكي عليه قبل الكونتور
5: باه ندخل الكونتور بار اكزومبل
9: دونك الكهرباء في الكونتور افيشي 44,731
5: باه لهنا باش لهنا بارمي فيرسيون ان فو ريد دي تي سي كلير دي تي سي لايف داتا حاسيلو هذم لي زوبسيون اللي عندك في الكالكولاتور شنو تنجم تعمل باه دونك اول حاجه باش نعمل ريد دي تي سي ما فما عندنا حتى ديفو ولوجيك ما عندنا حتى ديفو سينو راه طلع عندنا دونك باه لايف داتا لهنا جوست القرايه يقرا لك على الباتري فولتاج وكا معناها فولتاج دو باتري وكا باه بار اكزومبل توا باش نمشي كالكولاتور موتور باه دونك كالكولاتور موتور كالعاده نجي نعمل ليكتور دو ديفو يطلع لي ما عندي حتى ديفو باش نجي لايف داتا باش نشوف كلكو منزول دو بارامتر اللي مو على الاقل فور افار اون ايدي شنو فاش تتمثل به. مثال انجن سبيد هذه هي نتاع الكونتور بحكم انه الكهرباء ساكته لهنا
7: زيرو
5: لهنا قداش ديزيري قداش لازم تكون. دونك احنا باش نحاولوا نخطفوا الكهرباء
7: او رالونتي قداش يلزم الربام نتاعها.
5: دونك لهنا باش نحاولوا نخطفوا الكهرباء. دونك لهنا شنو باش نلاحظوا اللي هو انجن سبيد اللي يقرا فيه اكتويل هو بريس كيما سويتي. دونك كهرباء عاديه وذاك على ساعات واحد يقول لك نحس كهربتي تاكسيليري برشا ولا نحس كهربتي كان سايب ساقيه من اكسيليراتور تسكت. دونك هي تمشي سو ريجيم يا سو ريجيم.
7: دونك لهنا لي دوني 720
5: 720 بلوز موا يعطيك ساحه بلوز موا هذيك توليرونس حكايه فارغه. دونك عندنا لهنا الفولتاج اللي هو عادي ودايور خالد
7: الفولتاج نتاع الكهرباء ولا نتاع
5: الكهرباء نتاع الكهرباء لا الباتري اون روبو خاطر الباتري اون روبو تلقى الفولتاج نتاعها اللي هو 12 فولت يسوفي خطفه الكهرباء يولي
7: الالترناتور
5: دونك ديزون ديما الالترناتور يعطيك اوز الانتور 13.5 14 هكا 14 فولت
7: فهمتني. احنا لهنا عندنا
5: 14 فولت يعطيك صح. لهنا دي دوتر دوني كيما تقول بيدال داكسيليراتور اسي هو باغ اكزومبل هذا نتاع الكليماتيزاسيون هكا ولا اون. دونك فما حاجات اللي قاعده تتبدل دايور كريت انت تو كي حاطين حاطين الكليماتيزور الار بي ام طلع
7: فوالا
5: فهمتني
7: ساكرو كليماتيزور حتى ديزيري زاد كيف كيف
5: بالطبيعه يطلع خاطر يتبع بعضه خاطر ديزيري هكا اللي محطوط في وسط الكالكولاتور والاكتويل هو اللي قاعد صاير
7: واضح
5: هذوم جينيرم. وحاجه الاخرى خالد نحب نقولها راهو في السيارات الحديثه راهو كان عندك انتيموان يشعل راهو عندك ديفو بعد سارست ان ديفو بيرمانون ولا انترميتون كما فسرت لكم بكري راهو هذاك ما تنجم تعرفو كان بالدياغنوستيك
7: واضح.
5: اللي ننصح به ديما واللي نرجع نقوله راهو مش لازم تقول انه الدياغنوستيك خذا لي فلوسي
7: ومن بعد ما طلع
5: ما طلع لي حتى شيء. حط روحك في البلاصه الباهيه خاطر راهو بالدياغنوستيك تقصر على روحك الوقت تقصر على روحك الفلوس. ما غير دياغنوستيك راكش تقعد تدور في سيركل ويمكن حتى اللي كنت باش تصلحه تزيد معناها تفسد لك حاجات اخرين اكثر من اللي كان موجود.
7: واضح. مشكور جدا مهدي عادل يعطيك الصحه اخويا على لي بريسيزيون هذوما. بون اوروزمون سيارتنا اليوم ما فيها حتى ديفو
5: لا الحمد لله
7: نحاولوا المره الجايه.
5: مرحبا
7: مثلا الينا دو شيفو 203
5: دوكم سامي
7: عنده دياغنوستيك
5: برنا يعرف
7: برنا يعرف
5: مامتو كا مرحبا مرحبا خالد في كل وقت. ان شاء الله نكونوا فدنا بالمعلومات اللي اعطيناها وان شاء الله فهمتني العباد الكل كرهبه ما تستحقش دياغنوستيك
7: ان شاء الله. احنا مازلنا متواصلين حتى تاكسي الماضي ساعتين. نذكركم اللي كونوا الفقره نتاعنا نجموا تلقاوها على الباج نتاعنا على اليوتيوب باج جوهر اف ام جوست بعد ما ينفع البرنامج ماضي ساعتين. مازلنا متواصلين مع بعضنا اتوت سويت.
11: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نصنا 46 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نوجه تحية كبيرة برشا للسيد عميد الحصة السيد سامي عبد الجليل اللي التحق بنا. سيد سامي ضيافة كانت مزيانة برشا بحذاك في ريترو جراج. بالحق تعلمنا برشا حاجات معاك, شفنا زادة كيف برشا حاجات موجودين عندك في الجراج اللي صعيب باش نراوهم في جراجات أخرين, سورتو تحف اللي موجودين من 203 للينا. خرجت شكل للينا
1: خرجت سيء.
0: جات يذور لي وقت على فيدونج فريناج شو آخر زاد اللي فما
1: 400 كاز مشيت
0: 400 كاز روح
1: مشيت على روحها فما كهرباء
0: قديمة 400 كاز مش جديدة
1: هذا تحضر والله البرعان حتى بالعباد اللي سمعوا وتفرجوها عليها شيخ عليها الحقيقة
0: 203 هذيك مازلت غادية
1: مازلت قاعد تخدم هذيك
0: مازلت فيها ديرتوش
1: أنا اللي قري
0: إيه اللي تصورها
1: اللي قري ديك بنت الجراج
0: هذيك قاعدة
1: هذيك بنت الجراج
0: ماهيش مروح
1: ماهيش ديما بعدين هذيك أما أنا كعبة أخرى نحضروا فيها فما استفاد زيد سيدي
0: استفاد
1: فما لازم تجي تشوف صوت عبدي من البيت لبيت نتفرج كيف التلفزة
0: بالحق فما دو شوفو خرجتش
1: سي مشيت زيد هذيك كلمة مشيت
0: موتورها يعمل 66 كيف فكر بوع موتور
1: موتور صغير هذيك هي دو شوفو تقعد كهرباء ميتيك تلعبات كل تحبها
0: صحيح
1: ولعبات كل عندها معها تاريخ
0: وي باهي خلينا نمشيو لفقرة أونبان مباشرة معنا خونا محمود وخونا حمدي وبعد نرجعو نعلقوا على الدياغنوستيك. سي محمود مرحبا.
2: مرحبا بك مع السلامة سي خالد التومي أنت وكافة الخيان في مقدمي البرنامج. حبيت باش نسلك من ماتر حبيت نسلك باش ناخذ كهرباء كيا سبورتيج أكل فيرسيون مش الأخرانية بالكل اللي قبلها 2021-22 اون ديزل بواط اوتو نحب لا ديفيرونس كونتر 1.7 و 1.6 انا اللي خير انا اللي خير فهمتني وانا اللي تنصحنا بها وانا اللي بي ديرابل
0: الكهرباء اللي اخترتها خويا محمود بن حسن ما اخترت السبورتاج ديجا فما لا نوفيل
2: اما باش نحب ناخذ من عندكم برنامج
0: إيه اللي اخترتها معناها انا قلت مش اللي خذيتها قلت اللي اخترتها
2: اي صح
0: من احسن لي شوا اللي موجودين داير فما الجديد بي اش في قريب باش تهبط دونك باش تولي في الليبريد كيا سبورتاج دونك شكي بالنسبه لك انت 1.7 ولا 1.9
3: 1.6
0: 1.6
3: ولا هم بريس
2: ديزيل
0: اي مازوت
3: هما زوز بريس كيف معناتها ما فماش فرق كبير ما بيناتهم ممكن نختار 1.6 اكثر
0: على الكونسوماسيون
3: وفي لونتروتيان وفي برشا حاجات اخرين الحقيقه ديما وناجح اكثر شويه معناتها من الاخر مش معناتها الاخر ماهوش ناجح راهو كيف راهو اما ديما يقعد لونتروتيان تاع الكهرباء واللي كان كاسب الكهرباء هي اهم حاجه في الحكايه الكل علاش على خاطر كي نقولوا راهو عندك كيتشين لازمها تتبدل راهو لازمها تتبدل فهمت عندك فلترات في وقتهم لازمهم يتبدلوا كيف تبدلهم هكا باش تستحفظ على كهربتك.
1: يا مش فيهم بروبليم تاع امبرياج هما حاجه كيكا في 30,000
3: والله شوف
0: اللي قبلها في بالي الفيرسيون اللي قبلها
3: هو
0: تاع 2017 ولا 2018 هذاك اللي فيه المشكله نتاع البوات اوتوماتيك.
3: شوف هو مش مشكل في حد ذاته راه باش نقول لك هو دوبل امبرياج كيما الامبرياج تاع كهرباء عادي
0: صحيح.
3: يوصل لوقت معين وتتبدل دونك لهنا لازم انت وكل واحد وكيفاش تستعمل الكهرباء وكيفاش تستعملها فهمت وسقان
1: دونك
3: لهنا تمشي تبدل معناتها يجي وقت باش تبدل تبدلوا هكا هو ما فماش حاجه اخرى لا اكثر لا اقل.
0: باهي خونا محمود عندك شواء اخر انت تحب
2: لا انا نحب هذه ريت الكيا ناجحه مليح في تونس واحد اكل شين ديستريبيسيون حديد شنو معناها يستدير تتبدل اما مش كيما 100,000 اللي تبدلها في الكهرباء الاخرين يعني تشد اكثر شين ديستريبيسيون حديد هي
3: حديد اي
2: اي
3: تتبدل
0: كل قديش يعني
3: شوف الكيتشين راهو فما في الادابتابل وفما في الدوريجين ديما نحكيو في 150,000 حتى 200,000 هذاك هو الموين اللي باش تبدل فيه دونك ماذا بيك تحترم الوقت وماذا بيك حتى قبل الوقت باش تبدا انت مرتاح معناتها بالك مرتاح باش تبدا ما عندكش حتى مشكل وهي راهي تنبهوا تبدا تعملوا في شويه حس قبل معناتها ما تتهلك دونك انت كان سمعت الحس
0: ديريكتومون بدل
3: تمشي تبدل سينو قبل ما يبدا لك الحس تمشي تبدل هكا وترتاح.
0: واضح خويا محمود؟
2: خويا بارك الله فيك، يعني تنصحنا بال 1.6 ها يعني سي بلو 1.6 بارك الله فيكم، ما هي كثر خيركم و... مرحبا بكم.
0: ميرسي بوكو على الاستماع. سي حمدي مرحبا يا خويا.
4: عايشك مرحبا بك.
0: هاي سي حمدي شنو هي السياره شنو الاشكال؟
4: عندي كليو 2013
0: اي
4: الحقيقة ديما في الفيدونج كل واحد كله يباها الحقيقة من من من تاولش مع حتى 8000 قاعد نعم في الفيدونج كل شيء مانتينونس مريقل. البريود الإخرانية ولدت تحسها تسخن خاطر المروحة بريسك ينخطف من الأول معناتها من اللي تخطف فيه المروحة تختم فهمتها.
0: في الانترتيان اللي تحكي عليه انت عملت شي رانساج نتاع الماء بدلت شي الماء نتاع الرادياتور تفقدت شي الرادياتور فيه شي اشكال؟
4: ديما نتفقد ديما نتفقد الحقيقة الرادياتور بدلته عندي جي 3 سنين التالي فهمت.
0: والماء
4: ما نستعمل نشتي فيه فهمت.
0: لا قداش عندك من اللي بدلته؟ قداش عندك من اللي عملت فيدانج ماء
1: كي بدل الرادياتور؟
0: 3 سنين
4: كي بدلت الرادياتور يعطيك الصحة
0: اللي هو برشا
4: ما عنديش فكرة الحقيقة انه
0: يبدل. احنا ديجا خدمنا عليها
1: ديما نقولوا راهو الماء لازم يتبدل.
0: لا فقره كونساي براتيك تلقاها على اليوتيوب شان يوتيوب نتاع جوهر خدمنا عليها وحكينا على تبديل الماء. اون توكا هذه حاجه من الحاجات اللي تنجم تكون سبب في كون المروحه قاعده تخدم بريسك بطريقه دائمه.
4: اما
0: سيرتينمون فما اسباب اخرى شكيب.
3: هو كيفاش حاسه تسخن
0: المرحلة؟
4: هو المرحلة هي حسب حاجة أخرى تعملها لي ساعات في الصباح كي معناتها ما نخليهاش برشا معناتها تخدم لين نخرج، أنه معناتها بعد تقريبا 3-4 كيلومتر الديتكتور نتاع السخانة يشعل لي فهمتني نحبس يتسكر معناتها يتنحى على البلاصة فهمت. أما ما تعودش ما يطلعش الديتكتور ما عادش يخرج لي مرة أخرى.
0: يظهر لي فما مشكلة أخرى حمدي مش ماهيش الحكاية ماهيش باش تقف هنا.
3: لا أنت لهنا نورمالمون كي يبدا عندك مشكلة تاع سخانة ديريكتومون تمشي تتفقد السيركوي نتاع الماء نتاعك.
4: والله خاطر الإشكالية أنه معناتها تحس ماهيش هكذا تعملها لي ديما
3: فهمتها. ما عادش
1: يتنبا فيك.
0: شوف إذا كان عاودتها مرة مرتين ثلاثة راهو الإشكالية مازالت موجودة. معناها إذا كان عملتها مرة ومن بعد ما عاودتش بالكل هذيك وقت تنجم تطفي الضوء
4: كل ما فما شيء. جمعة جمعتين وتعاود لي مثلا مرة.
0: لا لا فما إشكال يا حمدي فما إشكال. باهي شكيب.
3: باش نكون عندك البومبو نجم يكون فيها مشكل. الريش نتاعها بدا يذوب ولا تما واحدة كسرة ولا فهمت.
4: شن ديستريبيسيون وقتاش بدلتها؟ مرة من اللي شيت الكهرباء الحقيقة.
3: الترموستات زاد نجم يكون فيه مشكل.
0: شن ديستريبيسيون وقتاش بدلتها حمدي؟
4: والله تو تقريبا برسك عندي 50000 معناتها مشيت لها معناتها
0: يعني كي بدلت الشين بدلت معاها الترومبا ولا لا؟
4: والله في هذيك مفكر انه هو قال لي بدلت لك البومبا هو
3: ايسونس ولا مازوت؟
4: لا ايسونس
3: شين حديد معناها ان بوان ان
4: بوان لا لا شين عادي شين عادي
3: الموتور العادي كيما تاع السامبول دونك لهنا عنده يثبت السيركوي نتاع الماء نتاعو هو اكثر.
0: باهي قبل ما يوصل البومباو على خاطر تبديلها بفليساتو ويتكلف شو يمشي يثبت الترموستا المانومتر نتاع السخانه تثبت سيركوي الماء تشوف لي دوريت اسكو فماشي دوريت من لي دوريت مبوشيه ولا يابسه حجر هذيك راهي خايبه بالنسبه للكهرباء. قداش ماشيه الكل في الكل حمدي؟
4: ماشي 280000 تقريبا.
0: اي نجم تكون لي دوريت فيهم.
3: شوف اني واحد من الناس كيبدا عندي ديفون تاع سخانه شو نعمل؟
0: منين
3: تبدا تاع الماء نتاعو نحيه؟
0: اي منين تبدا؟
3: نجبد الكل ما نخلي فيه حتى شيء لازمني نتفقده خاطر ما نجمش غدو يرجع لي على نفس المشكل.
0: اي شو تبدا من البومباو
3: نحي الرادياتور نشوف لي تانتاعها من
0: برا. اي فوالا دونك نديهم الرادياتور
3: مبوشه ماهيش مبوشه نحي البومباو نشوفها قدامي فحس الماء ما فيهاش.
0: باهي نحي البومباو تنجم تعاود ترجعها؟
3: بطبيعة
0: إذا كان لقيتها لاباس عليها.
3: إي تنجم أما كان وصل الوقت نتاعها باش تبدلها لازم تتبدل.
0: إي متفاهمين أما نحكي لك
4: أنا قداش تبدل بربي سامحني.
3: شوية لازم تبدلها.
1: مع الشين. دو بريفيرونس تبدل مع الشين.
0: كل قداش سين.
1: الشين 80000 70000 أنت والشين اللي بالشركة.
4: والله يعني ديما معناتها توا حسب اللي الميكانيسي اللي مشيت له آخر مرة قال لي 60000 نبدلها ديما مع الشين خير وكاو.
1: هي تبدل مع الشين.
0: صحيح.
1: أما تاخذ بومباو باهي ما تاخذش بومباو ادابتابل مثلا حاجة رخيصة وبعد تقول ما شدتنيش.
4: والله هو اللي ينصحني ديما يقول لي نبدلوا في البيك.
1: أي فوالا أي مش دو بريفيرونس ديما أنت تاخذ سلعتك قدامك وتاخذ الحاجة الباهية ما نقولش معناتها ما عندي
0: حاجة ثقة.
1: مش قلة ثقة في الميكانيسي لا لا خدم على روحه ينجم هو ما هوش أخسر شيء باش يقول لك الباهي
0: انت مش تخلص عمليته
1: اللي يعمل فرر خدمته هو
0: ايه وانت مش تخلص عمليته مش
1: ولا
0: ديما اخويا حمدي
4: والله يعطيك
0: الصحه مرحبا نرجع لك شكيب دونك نحينا الراديتور تفقدنا فيه مسخ مش مسخ الماء يتعدى مريقل في وسطه لا لا باهي نيكست ستيب
3: كيف كيف نثبتوا زادة اللي تاع اي حاجه صعب تلقى فيها كالكير سواء من القطاع اللي سميتهم لك الكل راك مش بدلها سواء كان ديوريت نتاع ماء راديتور بومبو ترموستا اي واحده مخرجه كالكير
1: باش يحل شكيب نقص عليك تحل الترموستا ديجا تفهم لي تاع نتاع الموتور كيف الترموستا دراها كان مخزه برشا كان معبية مشارجة بال
0: تذكر ترموستا أنا بدلتها
1: بيضة ديجا ديجا معناتها من غادي تفهم راديتور تنجم تبدل راديتور ما كي تبدل راديتور ماكش باش تبدل مع حاجة أخرى بدلت كان راديتور لا قدر الله تضربت وإلا زاد قداش من راديتور تمشي كسكسي معناتها
0: وفي عمره
1: وفي عمره زاد فهمت ألوغ لهنا ملي تحل الترموستا تفهم شنو الباقي
3: مو يترى السيركويل داخل
1: السيركويل ترى عاد البلوك ترى من داخل تفهم زاد
0: باهي شفنا الدوريتات تو الترموستا
3: عندك ترموستا منو؟ عندك الترموستا عندك البومباو وشوف لي دوريت هذوما هما اللي فما معناتها هذا هو السيركوي نتاع الماري شنو فيه فهمت ما دخلناش الداخل راهو كوتي شوفاج والبارتي الاخرى خلينا نحكيو على البراني خير باش نعرفوا شنو فما
1: وحتى الشوفاج يعمل بعد ساعات يعمل
3: تبع مالك يبدا مبوشي الداخل مش قاعد يصون لك الكهرباء فهمت دونك كي تعرف انت ريت راديتور البرانيه سي بون طابت راه احسب حسابك حد دخلنيه
0: راهي طابت كيفها
3: فهمت دونك المشاكل ماهيش باش تشوفها غادي مازالت القدام وبرشا عباد ما تحلكش
0: الراديتور شوفاج
3: صحيت يلغيوه ديما يسكروا عليه ما نستعملش الشوفاج هو سخون ما عندي من عبديه في الشتاء دونك يتلغى
0: موش قراس السيد ماني
3: برشا تخدم في شوفاج في
0: كان في باش نحي البيبي
3: ايه
0: هذا يسخن الهواء
3: البيوت نجم تعملوا مرحله عاديه معناتها
1: هذا اللي ما تزيل نحي
3: اي معناتها
0: شوف بالتمبيراتور البارده اما انا ما جربتش
1: جربت نحي
0: ما جربتش انا نحط في السخون بالعاني باش
1: ازرع من الاخرى
0: يتم ليكيليبر ما بين الدرجه الحراره الداخل
1: فما كليماترونيك كي تنزل على البرابريك
0: صحيت
1: يمشي لك كليماتيزور
0: صحيت
1: اقوى حاجه
0: اي هكاك حتى انا اللي عندي هكاك تنزل عليها ديريكت ما يخرج هواء سخون ما يخرجش هواء بارد
3: هو دوره البارد
0: لا اوتوماتيك
1: في البيم عندك ما تمسكش تحط يمشي ديريكت كليماتيزر
0: انا العكس يمشي
3: لا سخون في السخون وفي البرد كيفاش
0: لا لا هي بوتون تنزل عليها
3: البوتون
0: هو يختار شي
1: حاجه معنى خلف انا كرهبه على الاقل انت انا كرهبه
0: القديم مش جديد
1: ما تصدقوش برشا على خاطر كيفاش شوفاش كرهبه
0: فما كرهبه يا من الشباب
3: لا لولا
0: تيكت بريزيستونس تعمل هكا تدز الوحده تراها الريزيستونس وراها نتاع تقول ريشو في الفوي
1: وفيهم انتم الباقي
0: ماني ساعه بالضبط على راديو جوهره بعد لحظات لبنى تعطينا اخر الاخبار ندخلوا في ساعتنا الثانيه مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك الرئيس ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوه سيربريز تاع

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité. Aslema, get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: Publicité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات نفذت خلال سبتمبر الماضي حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة، وشملت التدخلات الرقبية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. عمادة المهندسين التونسيين تنظم الثلاثاء القادم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035 و2000، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجدداً فسيتلقون رداً أشد حزماً من ذي قبل حسب قوله. عراقجي نفى في سياق آخر طرد الوفد الإيراني من نيويورك مؤكداً أنه غادر وفق البرنامج المقرر خلافاً لما صرح به مسؤولون أمريكيون، معرباً عن استغرابه من التصريحات الأمريكية ومعتبراً أنها تعكس وفق قوله عدم احترام القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة. وختاماً، وكالة فارس الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية قوله إن بلاده خلصت خلال هذه الحرب إلى ضرورة حتمية لزيادة مدى صواريخها، مضيفاً أن الجيش الإيراني شرع في المضي قدماً في هذا الاتجاه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا لحد من الصناعة المتسعتي أوتوموتو مع خالد التومي على جوهر FM TV. شوف أسمع واتمتع.

0: ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: هذه ساعة و16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو، بعد لحظات بالطبيعة نستقبلكم في فقرة أمبان. 73 275 836 300. إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات مرحبا، لي دو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم، جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. ليز اكسبيرز هذا كيف كيف موجودين. اذا كان عندكم اي اسئله ولا اي اشكاليات في السيارات نتاعكم، تحيه لمروان سعد بتبيع لي خلال مشعل اللي يستقبل تليفوناتكم. نمشيو الرالي، رالي اسمه تونيزي تشالنج. الرالي هذا باش ينطلق من تونس ويكون الوصول الى جربة اذا كان مانيش غلط. معنا السيد انيس النابلي في تنظيم الرالي هذا اللي وصل الى دورته السادسة. دونك تنجموا تشوفوا الخريطة اللي موجودة قدامنا متاع الزيتاب اللي باش يكونوا موجودين. اذا كان مانيش غلط فما قديش من اتاب، 6 اتاب اذا كان مانيش غلط. الوصول جربة، الوصول سامحوني توزر، هذا الاريفي موجودة في توزر. ان توكا خلينا ناخذ احنا كل التفاصيل من عند انيس. مرحبا انيس وشكرا على قبولك الدعوة.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. الرالي تونسي تشالنج هو رالي في دورته السادسة كما قلت. كل عام قد نغيروا في المسلك، باش كل مرة نعطيه للمشاركين نظرة معناها جديدة على معناها المناطق التونسية. عاملين مثلا خرج من تونس مشى لمنزل تميم وسوسة وبعد الاريفي متاعو في جربة. احنا حبينا نبدلوا المسار، عملنا هو في الخمس المراحل القديمة الاريبي كانت تكون من جربة. السنة حبينا نبدلوا ونعملوا الديبار من جربة. دونك المتسابقين يجيوا نهار 8 أكتوبر على متن البواخر، ومن بعد نهار 9 ينطلقوا في ترانسفير دونك من حتى الجرجيس بالتحديد. وبعد عنا 6 كما قلت 6 مراحل.
1: دونك عندك ليزون تونس جربة هي باش تكون نهار الجمعة
2: ترانسفير. اي ترانسفير هذاك هذاك سي ان ترانسفير. دونك الكونترول تكنيك باش يصير نهار جمعة صباح في مدينة مدينة الثقافة. غادي دونك عنا البرنامج هذاك باش يبدا نهار 8 وترانسفير حتى الجرجيس. ومن بعد المرحلة الأولى تبدأ من جرجيس حتى قصر غيلان قرابة 300 كيلومتر. المرحلة الثانية تجي من جرجيس المطمطة قرابة 250 كيلومتر. ومن بعد عنا المرحلة الثالثة من مطمطة لدوس قرابة 200 كيلومتر. ومن بعد عنا بوكل دوس. ومن بعد المرحلة الخامسة عنا المرحلة بين دوز وتوزر. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة الختامية هي توزر توزر. ومن بعد نعملوا تسليم الجواز والرجوع إلى تونس.
1: اللي هو الاريفي باش تكون في ستار وورز.
2: الاريفي في ستار وورز في عنق الجمل.
1: في عنق الجمل. باهي. انيس نوعية السيارات اللي باش تكون مشاركة ساعة قبل ما نمشي، نوعية السيارات لي زيتاب باش يكونوا سبيسيال، باش يكونوا دون، باش يكونوا كاسون، شنو بالضبط باش حضرتوا لهم؟
2: المسلك حضرنا لهم مسلك متنوع من كل واحد. عندنا البيست دور وعندنا البيست سابلونوز وعندنا لي فرانشيسمون دو دون وعندنا الشط. دونك عندنا معناها حاجة متنوعة باش الناس كل معناها تكتشف المناطق.
1: وكل واحد وين باش يلقى راحته.
2: كل واحد يلقى راحته، كل واحد يكتشف يشوف الدنيا كل معناها. اللي جاي من هنا يشوف احنا باش نقصوا تونس من الشرق للغرب معناها باش يتعدى
1: وعلى من الشمال للجنوب اللي كانوا باش يهبطوا في رادس.
2: كل واحد وكل شيء دونك باش يشوف المناطق والواحد وكل شيء. وهذا باش باش نجاوبك على نوعية الرالي هذا رالي للمبتدئين. دونك الكرهب الكل نجم تجي ما غير معناها des arceaux de sécurité avec les trucs comme ça. Donc, il y a rallye للمبتدئين. وفي المراحل هذه عندنا ثلاثة trois catégories. عندنا catégorie pour les débutants وعندنا les catégories les voitures moyennes وعندنا pour les experts. ويخرج المرحلة تخرج من نفس النقطة ودخلت نفس النقطة. دونك كل واحد راعي له خاطر عندنا سيارات معناها متنوعة في الكاباسيتي نتاعها دو فرانشيسمون. دونك احنا عملنا ثلاثة مسالك مختلفة لنوعية كل سيارات.
1: في كل مرحلة عندك ثلاثة مسالك كما نقولوا احنا نيفو 1 2 و 3.
2: فوالا يعطيك الصحة. دونك احنا سا ديبون انت
1: انت والمستوى وين باش تحط روحك؟
2: نتاع البيلوت والكرهبة. دونك وين نحطوه في فما مسلك نحطوه
1: باهي. عندنا 205 زرقاء لهنا في الراديو مولاها مالوريزمون ماهوش موجود بحذانا. تنجم تشارك زعما؟
2: لا اثناء ما تنجمش تشارك. اما عام الجاي باش نفتحوا. لا لا هذه حاجه عام الجاي باش نفتحوا كاتيجوري رابعه للي فواتور دو رو موتري. عام الجاي يقول له حضرها. عام الجاي
3: لي زونسان فواتور
1: لسه
3: كعبة كتشوفوه من عام 60.
2: لا يمكن من بداية من العام الجاي
3: يقول لا
1: خلق بداية من العام الجاي نجم يقبل
3: الفوتور هيستوريك.
2: لا ما مش هيستوريك. احنا نقبلوا لي فوتور دورو موتيس نقبلهم كل شيء ما نقبلهم كلهم.
1: وزعما تنجم تعمل
3: تعمل
1: قديش من كيلومتر انيس؟
2: قرابة 1300 كيلومتر.
1: 1300 كيلومتر في الحجر وفي الرمل وفي الواحد تقد روحها.
3: هذا ما كيفاش يعملوا دو روموتريس باش يبدلوا السيركوي مش باش يدخل.
2: اي يعملوا سيركوي. اي
1: اي
2: سيركوي اسهل للواحد كل شيء. احنا نادبت السيركوي
1: شويه دليل هذا يتسمى
3: مش
2: ناخذ بخاطر الناس كل مش مشكل. معناها نحبوا الناس كل تشارك ونحبوا ديما نغرموا الناس بالراليات.
1: صحيح. باهي قداش من سيارة باش تشارك في الرالي هذا وقداش من جنسية باش يكونوا موجودين؟ فماشي توانسة مثلا؟
2: باهي عدد السيارات هو 80 سيارة.
1: باهي.
2: فما قرابة 15 جنسية موجودة في الرالي هذا. وفما زوج سيارات توانسة. احنا بتمياتنا باش نشجعوا الجماعة التوانسة دونك عملنا الانسكريبسيون غراتويت للتوانسة.
1: باهي خارق للعادة.
2: دونك نعطيو احنا كل عام 3 غراتويتي دانسكريبسيون للتوانسة. دونك سنا عندنا زوز كراهب شاركوا والتوانسة ويفون فور لا غراتويتي بور الانسكريبسيون في الرالي هذا.
4: شنو هي السيارات تاعهم؟
1: شنو هي السيارات نتاع التوانسة؟
2: التوانسة عندنا تويوتا لاند كروز الاتش دي جي 80.
1: باهي.
2: وعندنا بوغي اس اس في سيغوي اكس 20.
1: باهي. فما برشا انواع نتاع السيارات انا قاعد نشوف فيهم مثلا في الكاتيجوري سي 3 فما لي فيات فيات باندا.
2: فما فيات باندا اي هذوكم يستعملوا المسلك نمبر واحد معناها المسلك الساهل بالكل. خاطر هذوكم سيارات معناها محدوده شويه في الفرانشيسمون وكل شيء دونك هذوكم نعطيهم المسلك الساهل.
1: فما جيب رينيجيد مثلا
2: هذوكم المسلك يا اثنين يا ثلاثة هذوكم في المسالك هذوكم انت والبيلوت اما هذوكم نجموا ياخذوا حتى في المسالك نمرو ثلاثة.
1: وفما السوزوكي جيمني زاد كيف كيف فما اللاندروفر ديفندر البرجيرو زاد كيف كيف.
2: لا فما الانواع الكل عندنا فريمون عندنا سوبارو عندنا انواع مختلفة نتاع السيارات رباعية الدفع.
1: اي فما انواع ما نعرفهم تويرغ موجوده لاند كروزر موجوده فما لكسس ال 470 زاد كيف كيف موجوده نيسان باترول موجوده الفورد رانجر رابتور زاد كيف كيف موجوده فما سوزوكي ساموراي اول مره نسمع بها السياره هذه دونك ايكيب طليانيه في الاكسبير بوتشيني هكا يظهر لي السائق
3: شنو سوزوكي ساموراي اول مره
1: نسمع بها هي
3: من الاخرى اللي تحكي الكراج
1: لا ريت ساموراي بيدو بحذاك
3: لا بحذاك سوزوكي البيضه هذيك
1: بالحق ساموراي هذيك
2: والاكثر واحده معروفه في تونس هي الجيمي هذاك
3: الجيمي لا اما ساموراي قبلها
2: هي الجيمي تعرفها هي الجيمي
1: باهي. دونك لاريفي ان شاء الله باش تكون في عنق الجمل حاجه مزيانه برشا. تونيزي تشالنج التنظيم شطر تونسي وشطر برتغالي يظهر لي.
2: اي دونك برك الله ولو عندنا دي كومبيتونس توانسه هنا نجموا نعملوا عليهم للتنظيم. وعندنا زاد الناحيه التنظيميه الاخرى للجيم البرتغال هو زاد المنظم ينظم في راليات اخرى في بلدان شقيقه. دونك قاعدين نعملوا يخدم في العام دوت رالي واحنا حريصين باش قاعدين كل عام
1: رويز هكا كان مانيش غلطه
2: في المغرب ينظم ماروك تشالنج.
1: باهي خارق للعاده. باهي انيس خذيناك في وسط فورماسيون نجم نعرف شويه الفورماسيون هذه شنو هي؟ مازالوا ثلاث دقائق وترجع تقرا على روحك خويا. نجم نعرف شنو هي الفورماسيون كيفاش؟
2: هذه سي انفورماسيون منها للفيدراسيون تونيزيان اوتو فيدراسيون تونيزيان موتو pour un stage de navigation. باش جمع على فيشير كون شاء الله فما تونسي تشالنج وفما رالي فينيكس وفما كل شيء. دونك التوانسة المغرومين بالراليات يحبوا يشاركوا يلزمهم ان ستاج دو نافيغاسيون باش يعرفوا كيفاش يستعملوا رود بوك. رود بوك هو كما
1: معناها خريطة قدامك.
2: سي لا باز دو نافيغاسيون في لي رالي. دونك عملنا هذايا ان ستاج. باش الناس معناها خاطر كي انت واحد يعرف حتى يسوق وما يعرفش يعمل نافيغاسيون يبيع يخسر برشا وقت.
1: بيان سور. دونك
2: بور اميليوري لو كلاسمون دي تونيزيان اي بور دوني ان كو دو بوس باش ينجموا يعملوا يشرفونا بالكدا في الراليات هذوما قاعدين نعملوا فيهم باش نعملوا فيهم سو تيب.
1: سي بلوس ادريسي او كوبيلوت كوبيلوت.
2: اي مي بون ساعات ديما حتى الكوبيلوت وعندنا زاد بيلوت موتو. لو بيلوت موتو يعمل بيلوت وكوبيلوت.
1: بيلوت وكوبيلوت بيان سور.
2: مي مستحسن زاد حتى البيلوت حتى هو زاد حتى دو فواتور يولي يعرف فهمت خاطر ينجم حتى في يدخل زاد معناها في ساعات ينجم يعاون الكوبيلوت. ساعات الكوبيلوت مثلا فما حاجه ما ينجمش يسعى عليها ولا حاجه هكا ينجم يتعاونوا باش يحلوا المشكله.
1: واضح. مشكور جدا انيس النابلي شرفتنا وان شاء الله اكيد نعاودوا نرجعوا نحكيوا على لي زوتر رالي اللي باش يكونوا موجودين في تونس. مشكور جدا انيس يعطيك الصحه
2: وان شاء الله نحكيوا. اوكي عايشك سلامه.
1: تحيه لسمير رزقي بالطبيعه اللي كان في التنسيق فيما يخص الرالي هذا تونيزي تشالنج. لولا التعليق على تونيزي تشالنج
3: حاجه عجبه
1: توحشناهم لي رالي. نتفكر رالي التونيزي نتفكر الكرهب اللي كانوا يجيو
3: حتى بالي داكار كانت تعدى على تونس.
1: اي ما مش في كل الدورات نتاعو تعدى على تونس. اما
3: الدورات نتاعو ما يهبطوا في حلقه الواد وتعدى على تونس. يبداو من هنا ويهبطوا لافريكو بعد ولا تبدلت البلاصه نتاعو على حد الحرب في مالي والبلايص الكل.
1: صحيح.
3: الوغ ما عادش فما سيكوريتي بدلوه. اما
1: نحكي لك على الرالي التونيزي مثلا في التومبوك نتاعو هذاك هو لو رالي اوبتيك 2000 مع سيليل نوفو مع لو سيليبر جون لويش لاسير بيير لارتيغ.
3: قبلها بعامين عملوا زاد رالي جابت جماعه من رالي تعدى بالكدا زاد قاعدين يرجعوا بشوي بشوي قاعدين يرجعوا.
1: باهي شاكي بيزور لي عندنا شكون اللي حضروا الكراهب بور لي رالي؟
4: ايه فهم فما عباد مغرومة صحيح.
1: اي عندنا شكون اللي فهمي مثلا نوجه له التحية تجيب له الكاتفوكات نتاعك تسلمها له مدة شهير يظهر لي من زمان انت والخدمة اللي موجودة عنده يرجعها لك كهرباء نتاع رالي باللي زارسو سيكوريتي باللي سياج باكي باللي تحب عليه انت معناها وتولي الكهرباء اومولوجي 100% للرالي. اون توكا هذه بادره احنا ما نجمو كان نشجعوه. باهي خلينا نمشيو للموضوع اخر ما علقناش على الدياغنوستيك شكيب فقره كونسي براتيك بالطبيعه قبل ما نمشيو مع المستمعين نتاعنا في اون بان.
4: بالنسبه للدياغنوستيك نوجهوا تحيه لسعى المهدي. الدياغنوستيك يفرق من الماكينه لماكينه. انت والابارين تاع الدياغنوستيك خاطر فيهم برشا انواع وفيهم دي لوجيسيال غاليين برشا ولهنا باش نشوفوا حاجه مهمه برشا خالد، اللي باش يعمل دياغنوستيك لازم يكون مينيموم معناتها يكون مثقف وقاري وعامل دي فورماسيون باش عارف على شنو باش قاعد يحكي، وين باش يشوف، وين باش يدخل باش يثبت في لي ديتاي الكل نتاع الكهرباء. فهمت؟ والمهم في هذا الكل باش طلع البان، خاطر هو مش باش يطلع لك البان 100%، انت باش يقرب لك والباقي عليك انت اللي باش تتبع المشكل وين بالضبط وتمشي تصلحه. معناتها مش القطعه اللي باش تقول لك عليها تطلع لك تمشي تبدلها ديريكتومون، لا، نجم يكون معناتها فيها الكورون قص عليها، خيوط مخصوصه، تنجم تشكي من قطعه هيك وقت اللي هي مش منها ريالمون، معناتها فما حاجه اخرى. هذا كل لازم نثبتوه وناخذوه بعين الاعتبار الحقيقه باش ما نشريوش العباد في قطايع
1: زايدي،
4: قطايع زايدين وكيف كل مشاكل. فهمت؟
3: قطايع ما ترجعش، اي الكترونيك
1: ما تنجمش ترجع،
3: تجربها وتقول له رجع لي
1: تحلت،
3: يقول لك سي ما عادش نجم
1: تحلت ومست الضوء.
4: بطبيعة خاطر يقولوا واحد راهو باش يعمل دياغنوستيك لازم يكون زاد باش يتحمل المسؤوليه نتاعو في القطعه اللي باش يبدلها له. وانا ديما نحب نخلي الميكانيسيان هو اللي يتحمل مسؤوليته، حتى كان قال القطعه هذيك يمشي يتصرف ويجيبها ويثبت ويجرب بها ويشوف معناتها كان طلعت منها ولا مش منها. هذا انا راه اني احسن حاله خير ما اللي تقعد مشاكل بيني وبين الكليون هاك شريتني فيها وطلع مش منها المشكل وش ندخلوا في حاجه اخرين الحقيقه. ثاني حاجه اللي كنا نشوفوا فيه الكيلومتراج مهم برشا،
1: صحيح.
4: موضوع كبير برشا، فهمت؟ هذا قاعده تطرح الحقيقه، واليوم بريسك مانيش باش نقول لك برشا كراهب جايه من برا طايحه الكونتورات نتاعها بالحق راهو
1: صحيح،
4: ويقول لك جايه من برا ما يشكش،
1: اي يشكش يطيح حتى 100,000 كيلومتر.
3: علاش كيف برشا جايه من برا؟ اني شك اكثر حاجه كي تبدا جايه من برا في الكوميرسيال، سورتو في الكوميرسيال غادي برا ما يقول لك كهرباء كوميرسيال كان باش يخدم بها،
1: اي ريزونمون تاعك تريلوجي
3: ما يخوش كوميرسيال باش يحط راقدة في الدار باش يجيب عليها دابوس الغاز، راهو غادي غادي يخفي كوميرسيال ديجا ما عندوش حقيقة، كوميرسيال هو مواطن عادي ما عندوش معناتها الكوميرسيال يا خويا كان انسان عنده كوميرسيال، باهي يا خو كوميرسيال معناتها تخدم غادي كياساتهم كبار في شعبة باريس مارسيل 1000 كيلومتر معناتها
1: صحيح،
3: معناتها باش يخدم على روحه كهرباء تخدم نقولوا على بلومبيي ولا أي حاجة راهو يفا فيغ برشا كيلومتر
1: اي باش يسركل
3: فوالا. معناتها تجيني بعد تقول لي كهرباء ماشي 50,000 عمرها 4 سنين ونص
4: وهي تلقاها ماشي 400
3: وهي ماشي 400
4: بالحق،
3: فهمت؟ علاش هما من الاول كانوا يطيحوا في الكونتور وفما حاجات ما يعملوهمش؟ هو نثبتوا في البيداليي، نثبتوا في البلاصه وين تحط تاكسيلالي، وين تحط ساخك، تلقاها متهريه،
1: اي مهريه
3: بلاصه الكرسي، الجوانات نتاع البيبان،
1: صحيح.
3: افوكم توا يوصلوك
1: فما حاجات اخرين اللي حكى عليهم مهدي قبيله في الفيديو، هي اللي كانوا فما ديبان مثلا ما يظهروا كان بعد 100,000 كيلومتر، دونك كل 100,000 كيلومتر تلقى معناها لانديس هذاك موجود، دونك يجي هو يلقى مثلا مبدل حاجه اللي هي تتبدل كل 100,000 كيلومتر والكهرباء ماشيه 150,000 كيلومتر،
3: لا ماشيه 80,000
1: ولا ماشيه 80,000 وهي ديجا عامله 280,000 كيلومتر، دونك ولاو لهنا في تونس والحمد لله معناها عندنا كفاءات باهيه اللي ولات تفيق بالترافيك اللي قاعد يصير قبل ما تدخلت لنا الكهرباء لهنا. فما زاد حكايه الدهن سامي اللي قلت لي عليها المره اللي فاتت، قلت لي فما اباري ولا شنو يقيسوا به، شي يقيسوا
3: ليبيسور نتاع الماستيك،
1: ليبيسور
3: نتاع الماستيك
1: اللي هو يجي تحت الدهن،
3: اللي يجي تحت الدهن اللي انت ما تراش بالعين المجرد تبدا مخدومه بالكدا تقول الكهرباء عمرها ما تمست فوال كامل، تقول الكهرباء عمرها ما تمست، وهي تلقاها فما بلايص كي نعديو الاباري تطلع لك الماستيك غلف الماستيك معناتها ديجا في الدوريجين تطلع لك.
1: نزيد نبسط شويه حسب ما فهمت وقول لي صحيح ولا غلط، معناها الكهرباء تبدا القطايع نتاعها معناها الطوله نتاعها لا قبل ما نوصل للدهين الطوله نتاعها تبدا كولور نوتر، من بعد يحطوا فوق منها ماستيك، ومن بعد يحطوا فوق منها الكوش نتاع الدهن.
3: خليني نفهمك هذاك كي نجيو ندهنوا الكهرباء، اما احنا كهرباء مثلا تجي من الدار مش تلقى عليها ماستيك.
1: معناها اللي تخرج من الدار بلاش ماستيك،
3: بلاش معناتها خدمه عندها دي تريتمون يتعملوا اللي نوصل تدهن الكهرباء من غير
1: واضح ما فيهاش ماستيك، معناها كهرباء جديده باكو بلاش ماستيك.
3: الماستيك كي تبدا تطبق الكهرباء على تطبق لا لا لا لا الجارد بو ولا باب ولا حاجه رجعوا باللي باش يرجع ماكش ترجعوا ماستيك
1: كيما كان،
3: فهمتني؟ الوغ اون سوغ اتخاب بالماستيك هذاك ديجا المستيل فيه برشا كاليتي
1: برشا نوع كيما الليقة مثلا في البني
3: فوالا ما عندك برشا نوع فما مستيك نتاع البلاستيك فما مستيك نتاع الفيبر فما مستيك نتاع الحديد فهمتني معناتها المستيك انواع وانت كيفاش تخدم بيان سور فما مستيك الغالي فما مستيك الرخيص
1: باهي
3: سا ديبون
1: دونك كي تعدي انت لاباري هذيا تعطيك تو ديتكت المستيك معناها اذا كان فما مستيك راهي الكهرباء تمست
3: هي كي تتع فوالا
1: مش معناها راهي طيشها لا با دو تو اما راهي الكهرباء تمست
3: مست لازم تكون تمست خفيفة تجيب مثلا جراتور صغيرة خارجة من الكراج جوست
1: تخبشت
3: تدري تستويها الكهرباء وتعملها شوية ماستيك أما هاكا ليبيسور نتاع الماستيك
1: تلقاها جويدة
3: جويدة حاجة خفيفة كي يبدا برشا
1: مش ماكلة ضربة كبيرة باش استويها استويها بالماستيك
3: فما كراب يجونا ياكلها ضربة كبيرة والطولي ما عندوش باش ينجم يجبدك الضربة هذيك ويستويها
1: يغلف بالماستيك
3: يغلف مثلا ما عندوش طوليه يخدم واحد هو دهان وكذا يجيب يعبيها بالماستيك ما ينجمش يحاول يعمل شويه شويه وخليها غارقه باش يعبي بالماستيك ويجيبها مستويه هكا هذيك وقت تعدي الماكينه تقول لك البيسير نتاع الماستيك قداش
4: خاطر راهو 100,000 كيلومتر اللي هنا نحملوهم في 10 سنين ولا 5 سنين معدل 10,000 فهمت البر يعملوهم في عام
1: أكثر عام. شوية احنا توا ما بين 20 و25 هذا المعدل توا في تونس ولينا نحبوا نمشيو ونجيو نعملوا قهوة وكذا
3: والله نمشيو ونجيو على خاطر ما عندناش ترونسبور تو سامبلومون
1: اي على خاطر نستعملوا سياراتنا
3: ولينا نستعملوا سياراتنا 100%
1: اي
3: معناتها فماش تخلي كرابتك وتمشي على ساقيك ولا تقول ناخذ مترو يوصلني وين حاجتي انا
1: صحيح
3: لا فماش هذيك توا تعمل كنا على كرابتك
1: صحيح
3: اوكي
1: باهي دونك خلاصة القول دياغنوستيك يعطيك مكمن الداء وين الإشكالية وانت والكومبيتونس اللي موجودة عند الميكانيسيان ولا عند الإلكتريسيان باش يطلع بالضبط البانجنية وباش يعمل الانترفونسيون بتاعها متاعو على السيارة وترجع معناها تتصلح الكهرباء وتولي الكهرباء أمورها واضحة اسكو ترى فما دخلاء على ميدان الدياغنوستيك شكيب
4: لا شوش نقول لك
1: لا بالحق فما شكون معناها اللي يجي كما جراج نتاع 10 متر ويجي يحل دياغنوستيك يجيب زوز ماكينات هو ما يفهم حتى شيء من الميكانيك
4: والله هو موجود الحقيقه موجود هو كل واحد عارش
1: ما عارفش على قسمه
3: لازم واحد شكيب امبون دياغنوستيك شكيب قداش هم
4: ايوا
3: ماذا نقول لك لا لا لا هاني باش نجاوب خالد الحكايه هذه 60-70,000
4: مينيموم
3: باه اسمع كي يجيك واحد يقول لك دياغنوستيك ب 20 دينار
1: ب 15
3: باه هاك انت تريح ب 15
1: فما ب 15
3: زعما كيف وبعد توا احنا كي كلمونا بعثت تقول لك والله زدت دياغنوستيك وقال لي كذا
1: ما فيها شيء ولا قال لي ما فيها شيء
3: ولا بدل
1: وانا نحس في الكهرباء
3: وبدلت وما عملت لي شيء
1: اي
3: اسال وقول له الدياغنوستيك هذاك بقداش تقول لك 15,000 20,000
1: باهي اللي باش ناخذوهم من بعد اذا كان عملوا دياغنوستيك تقول لهم قداش عمل دياغنوستيك
3: باهي نكمل لك الفكره نتاعي ولهذا قبل ما شكيب بكري قال راهو الماتريال سا ديفير نتاع الدياغنوستيك ونتاع البروغراماسيون
1: خاطر فما ماكينات ملتي مارك وفما ماكينات
3: المشكل بعد ساعات عندك ماكينه
1: باهي
3: لكن ما عندكش اجون يخدم عليها بالكدا
1: يعرف يقرا
3: راهو كيف كيف بلاش لكن هذيك تولي الدياغنوستيك العربي تاع نحن يولي يمشي خير
1: صحيح
3: فهمت ولهذا دياغنوستيك لازم وديجا معناتها توا ان بون دياغنوستيك في كهرباء تحب تشريها اوكازيون اللي هي لازمه
1: شطر شريان الكهرباء
3: شطر شريان الكهرباء
1: شطر ديسيزيون بلوتو نتاع شريان
3: الكهرباء وبليس دو سا تتكلم حتى 300,000
1: باش يعمل لك جوله كامله
3: للطوله وللميكانيك اي جوله كامله يطلع لك على البون ويثبت لك بالبدا ويعطيك رابور مكتوب وكل شيء
1: واضح باهي يعطيكم الصحة شباب بعد شوية نستقبلكم انتم في فقرة أمبان 73-275-830-300,000 خونا محمد زاد كيف كيف على الفيسبوك يسأل يقول البام إكس 3 موديل 2016 ديزل بوات أوتو زيت البوات لازم يتبدل وإلا لا وإذا كان يلزمه يتبدل بقداش وكل قداش يلزمه يتبدل طبعا بعد شوية نجاوبوك خونا محمد نمشي للموسيقى تفضل

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105.
2: جوهرة FM. Publicité.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: Publicité.
4: مع خالد التومي. شوف اسمع ومتمتع. 45 دقيقة وقيت باش نستقبلكم انتوما في فقرة اون بان. قبل ما نمشيو لخونا المنجي وخونا عادل وخونا الصادق، نجاوبوا على سي محمد اللي قال لك البي ام اكس 3 موديل 2016 مازوت بواط اوتو زيت البواط لازم يتبدل والا لا، واذا كان يلزمه يتبدل بقديش وكل قديش ولا كل وقت ايش حاسلو. فهمت السؤال
5: قديش وكيفاش وكل
4: شيء
5: يعمل كل شيء
6: وطب يقول لك علاش بعد ما تقول له السوم وكل شيء يقول لك علاش بدل بيه.
5: هو راهو الساعه زيت البواط باش نكونوا واضحين عندنا من 50 حتى كش ال 100000
4: كيلومتر
5: باش تبدلوا. لهنا باش نكون واضح، راهو فما انواع تاع زيت انت وزيت باش تصبوا، فما دوريجين والسوم يفرق من زيت لزيت.
4: كانوا زيت دوريجين 70 80 ولا شنو الريفيرونس
5: كاع؟ لا هذاك لا لا هذاك يمشي للبوات مانيوال.
4: مانيوال شنو هي الريفيرونس؟
5: الريفيرونس هو بالطبيعه باش يطلع نورمالمون اي تي اف، اما اي تي اف معناتها فيه ريفيرونس، فهمت؟ معناتها انواع.
4: ما عندكش اكزومبل نتاع دي ريفيرونس؟
5: دي ريفيرونس ما عرفتش، خاطر كل واحد ريفيرونس نتاعها في ال
4: كيفاش يكون نوامر احرف
5: نوامر طبيعه نوامر. اي اي 236.14 236.14
4: فوالا، مش كيما الزيت العادي 10 دبليو 40 ولا 5 دبليو 30 ولا
5: لا مش كيك. وعندنا الزيت وعندنا الفلتر.
4: اي
5: فهمت،
4: اي فما فلتر في
5: وسط الفلتر ومعه جوان كارتير انت بتبيعه الفلتر باش اللي باش تاخذه، وبتبيعه كيف كيف زاد الفلتر فيها انواع وفي برشا سوين انت والماركه اللي باش تاخذها. دونك لهنا معناتها
4: دونك اجابه نتاع السؤال الاولاني، كل 50 70000 نبدل الزيت نتاع البواطه، يلزم ما ننساش نبدل الفلتر وما ننساش زاد الكارتير نتاعها اذا كانوا لاباس عليه، مش لازم اذا كانوا
6: هو في الاكسترا في البي ام الفلتر
5: والكارتير كامل بالفلتر
6: نتاعه الفلتر نتاع كل شيء
5: هذاك
6: يهبط بكله يتبدل. تكلف حكيت بالزيت كل شيء اللي عملته جمعيه بلاسك 800 دينار
4: دوريجين.
6: اي
4: هو باللطف انا كنت نتوقع اكثر فلوس.
6: يهز خمسه روايات
5: اي دوريجين
6: خمسه روايات
5: سي نورمال معناتها ينجم يوصل.
4: لا كنت نتوقع اكثر، قال لي 800000 دوريجين.
5: اي
4: انا كنت نتوقع في الاوريجين مليون و200 مليون ونص، فهمت؟
5: ما هو انت ونوع انت والمركز هذا يفرق، فهمت شنو معناتها؟ ساعات
6: كيما بوطه سبع روايات كيما بوطه خمسه.
4: فهمتك انت، هذه اللي بدلتها جماعه هذه 5 لتر
5: فما اللي تز 10
6: فما اللي تز 10 شفتوا في المرسيدس
4: فما البرشا بو 10
6: في راديتور برا نتاع تبريد الزيت السيركولي برا هو السيركوي نتاعها بركا
4: جوج ما في تتبيع. باهي منين نشري لا دبلو نجم نصبه في اي وقت والا كان كي تعطيني الكهرباء الاشاره اللي يلزمني نصب لا دبلو بيجو 2008؟
5: بالنسبه لا دبلو ديما خذ حاجه دوريجين ولا ماركه معروفه باش هكا تبعد عليك الماركات اللي قاعده تدور برشا هكا في السواقي وفي الكيوسكات. دونك ننصحك بحاجه باهيه الحقيقه، معناتها مش الكيوسك خايب راهو.
4: دونك وقتاش نصب ديما نصب والا كان وقت اللي تعطيني اشاره اللي كان يلزم نصب؟
5: والله هو ينجم يدخل يشوف معناتها النيفو نتاع الدبلو نتاعو مع تقريب يوفا مازال فهمت قداش مازال يمشيه يطلع له ميساج ساعات هاك كان طلع لك ميساج برا يمشي صوب ديريكتو ما تقلقش
4: سينو قد تفقد اذا كان وصل للشطر مثلا نزيد
5: عادي
4: قداش يعمل مشكل. فلوس
5: البيدون ينجم يكون 5 لتر كيما ينجم يكون 10
4: اي
5: والاسهم من 50 حتى ل 100 فهمت انت ولا كيف كيف انت
4: وزاد على حسب تقييم يوفا لدبلو
5: والله ممكن 10 لتر يمشي 6000 7000 حاجه كيف
6: هكا وفي ريزرفوار تعبى
4: ذكرني المره الجايه باش نبدل الكهرباء من اخوها بلاش ادبلو باهي سي المنجي
7: قال
4: نهارك زين خويا
7: انا تباهم
4: الله يحفظك هاي سيدي شبيه البولو خويا
7: والله سي خالد اني عملت ندمت عملت مشكله وندمت ندمت ما تصور سي خالد
4: قل
7: باهي خديت بولو كات
4: اي
7: صدقني يعني ثلاثة شهور المرلوله عامله عليها بون كيف
4: اي
7: تعرفني بون كيف يعني في الكياس مريق ل 5 5
4: اي
7: فما شكون اللي نصحوني قالوا لي تبدلها الكرواتشيه خاطر ما تعرفش عليها قديش ماشيه وكذا وكذا
4: اي
7: قلت بون هاني مادام عامل عليها كيف نقبلها الكرواتشيه مشيت الميكانيسيان قلت له راه مش مبدلها الكرواتشين وهزيته معايا وخذاها هو بيدو وصل يعني وصلتها له وقال لي برا اخدم على روحك والعشيه اتعدت تلقاها مريك قلت له مريك بون العشيه وقت اللي خطف هذه الصوت نتاعها مبدل مش كما قبل كلمته قلت له علاش شبه قال لي لا خاطر الكرواتشين جديده باهي قلت له مريك
4: اي
7: خرجت بهم من با 2-3 كيلومتر
4: اي
7: وسكت
4: اي
7: كرهبة سكت خطفت ما حبش تخطف طلبت وقال لي اني سكرت طو رخيلي نكلم ميكانيسيان اخر يعني نعرفه قلت بربي راي الكرهبة راي سكت لي كذا كذا قال لي جيبها رموركا هزيت هذا رموركاج وقت اللي شي يثبت فيها يلقى الكروة مملوسة مناش مملوسة على خاطر فما اللاكس نتاع التوندور انفوري
4: باه
7: باه شنو هو الحل ركب لها يعني مشيت خذيت لها لاكس اخر ركب لها خدمة لكن الصوت نتاعها مبدل اش قال لي الميكانيسيان هذا قال لي سي المونجي راهو فما توندور يظهر لي شو اسمه السوباب تعوج لكن بطول المدة تو يرجع
4: ليه؟
7: تو عندي قرابة أربع شهور ولا خمسة شهور نفس السيستم يعني
4: وانت خرج ولا لم يعد
7: صدقني كرهتها الكهرباء اللي مثل ولا عامل عليها كيف تو كرهتها
4: باهي شوف سي
7: ماني شويه ماني خايف لنهزها الميكانيسيان اخر يزيد يهرس الموتور كومبليتمون
4: اتو يجاوبوك الاولاد انا جوست نحب نعمل تعليق صغير على اللي صار لك راهو اللي صار لك راهي حادثه معزوله دونك نجم تكون تصير موجوده اما راهي حادثه معزوله معناها قليل وين تسمع الـ الـ الـ الاشكال هذا اللي طرحته انت معناها ميكانيسيان ما خدمش خدمته بالطريقه الباهيه اللي ما حطش القطايع في بلايسهم اللي ما ثبتش ينجم يكون الصناع خدمه وانت جيت باش تهز الكهرباء دونك مولا المحل برا هز وكهو نورمالمون لاباس الى ترو في كونفيونس للبرسونيل اللي عنده يخدم معاه في الكراج دونك فما اسباب اللي خلات تنجم تصير الحكايه كيما هكا
7: والاشكاليه سي خالد سامحني الاشكاليه انه حتى الكرواتشين كي نحيناها لقيناها جديده مازال كي عاملها الراجل
4: اي معناها ديفو دو مونتاج ديفو دو تركيب ماهوش انا نستبعد برشا سي المنجي اللي كونه عن جهل الراجل حال المحل نتاعو يخدم قديم فهمت دونك ما ظهرليش كان عن جهل تنجم تقول
7: لكن سامحني سي خالد حتى طولت عليك سي خالد
4: اي
7: بربي الانسان تو ما تعرف يعني الكرهبه
4: واضح
7: راهو الواحد فلوس يدفع عليها
4: بخلاف الفلوس هذيك يديك وهذاك سقيك وتتحرك بها وعطاتل وغيره واضح سي منجي باهي خلينا نمشيو فيسع فيسع خاطر مازال عندنا سي عادل وسي صادق دونك شكيب وسامي في كلمتين شنو ينجم يعمل سي المنجي السوباب هذايا اللي بعدت
5: لا هي الساعة الغلطة الأولى هو كي بدل له شان أنا مش باش نلوم على الميكانيسيان راهو نكون واضحين الكارو تحت له كهرباء بان يرجع له باش يتحمل مسؤوليته
4: باهي
5: هذه ما سالش كان منها يدور لي واضح العمليه فهمت
4: باي.
5: مش نزيد نهزها لواحد اخر فهمت باش عاود يحل
4: خاطر له لاني النجم يقول لك لا هو اللي هلك
5: انت خلصت دونك خلصت ركبت
6: باهي من فجاه
4: سامي مازالوا عندنا ثلاثه دقائق وزوج تليفونات
6: سكرت توا تفهم شنو كان سمعني كل احتراماتي ليه ملي اني سكرت توا انت توا كي تسكر وكهرباء خرجت من عندك انت من با درجين تالي وتيح عمبان نورمالمون مسؤوليتك انت
5: باهي هو شوف هاش نقول لك انا
6: ابسط
5: حاجه كان ينجم يرجعها
6: يرجعها له بالرمر
4: كان خلينا نقدموا من الاولاد مثلا على زوج تليفونات شنو ينجم يعمل بالضبط في
6: الموتور الموتور لازم تحل
5: كل شيء طبعا شي طبعا المشكل وين بالضبط الحقيقه معناتها
4: لازم يصلح السباب
6: باش يحل كل شيء
5: والله ما عندها
6: باش يطلع سباب تنجم تطلع صحيحه راه باكي ما باينلوش راه شي ديستريبيسيون تنحات باكي ما باينلوش
4: كي رجع سورتو عاود خطف هو كان ينجم يضرب العصافر الكل
6: فوالا معناتها هو سي ديجا با مارك قاعدوا سبابات الفوق وما تضربلوش تنسى السباب تعاود شويه لازم يبدلها
4: فما دي ترافو اخرين يسيروا اللوطه باش تهبط في بقعتها
6: شنو المفاجاه اللي باش يلقاها
4: واضح
5: ينجم راهم موجودين هذا اللي نحب نقولوا راهو يسيروا موجودة فهمت أما سبحان الله كهو
4: سي عادل سي عادل
8: مرحبا أخويا
4: أهلا بيك سيدي أي شبيه تراسون أي
8: الشغال داني عن التربة جديدة واخدها
4: أي
8: عمرها طوى عامين ونصف بالضبط
4: أي
8: عايش داني تراسون
4: أي
8: طوى مدة ثلاثة فيدانجات لاحظ إلي المستوى نتاع الزيت يزيد
4: يزيد
8: مراجل عندي خبرة 40 عام فما شاء الله نخدم منها مش ناقصة الخبرة نقيس الزيت نتاعي
4: اي
8: تو نجيب على التالي نقيس نلقى المستوى يزيد شرطة ولا زوج يزيد منها
4: هذه تزيد في الزيت مش تاكل في الزيت هذه
8: لا لا تزيد
4: اي هذه تشري الزيت وتصب لك الزايد معناه
8: اي هيك انا قلت لهم هذه بالعكس تعمل وما يتشكاو من التراسون
4: التراسون هجدي
8: باهي
4: دونك شيء مقلقك انت تحب تفهم علاش الكهرباء تزيد في الزيت
8: بالضبط ولا عندي تضيع ولا عندي حتى شيء
4: بالعكس انت
8: نحس موتور مريقل كل شيء مريقل
4: انت عندك شكون يجي في الليل يزيد هالزيت بالعاني
8: والله هيك ساكن في جنون ربي يعفو
4: ايش
8: محظوظ
5: باش يثبت الزيت باش يطلع فيه المازوت سيرمون معناتها ماهوش باش يطلع فيه الماء على خاطر كان هبط فيه الماء باش يولي كولور ويتبدل
4: اي
5: دونك المازوت باش يلقاه في وسط الزيت
4: اي
5: هذاك علاش النيفو قاعد يطلع
4: دونك
5: لهنا باش تبع منين جاي
4: اختيره العمليه مش اختيره
5: ينجم يكون السبب نتاعو فيلتر بارتيكول دونك الكهرباء قاعده تريجينيري هذاك علاش المازوت قاعد يهبط برشا في وسط الزيت ويثبت المشكل علاش فهمت
4: من يفوت تريتي المشكله هذه ولا عادي نجم يتغاضى عنها
5: لا بالطبيعه لازم يركحها سينو باش تبين له الكهرباء
4: باهي اول حاجه يثبت فيها الفلتر بارتيكول
5: اي يثبت
4: واضح سي عادل
5: شوف ماش
4: سعاد
8: واضح
4: خويا ثبت الفلتر بارتيكول
8: باوي لانجكتور يزيد الزيت في
5: سيبريه باهي نجم يبدا يخرج في برشا مازوت دونك باش يتعبى لك هذا كيف كيف
4: دونك فما اشكاليه
5: فما اشكاليه
4: فما اشكاليه
8: اي فما اشكاليه
4: ولا واضح مشكور جدا سي عادل نختموا مع سي صادق اللي يظهر لي ماهوش له باش يحكي معايا لا معاك شيكي باش يحكي مع سامي على خاطر عنده 205 مرحبا سي صادق
9: اهلا وسهلا بك يعطيكم الصحه البرنامج اولا
4: عايشك يفضلك
9: ال عندي 205 هذه من جوا ما هزتهاش من ما خرجتش بها بالكل
4: اي
9: كل مره نخطفها مش ديما ساعات نقعد بالشهر تخدم لك هالنهارين هذول تخطفها بديت نسمع في حس مش طبيعي نحيت التدليكو مسحتها شفتك فمش ميديتي فمش كذا لكن نحيتها حتى البوجيات
4: اي
9: مش عارف شنو الديفو
4: باي سيم
6: شو الحس
4: اي الحس منين جاي من قلب الموتور
9: في الموتور في الليماج وقت نعمل الليماج
4: في الليماج
6: نورمالمون ما عندكش حس كان خطفت هي تخطف ديجا كورون موجود ما عندكش حس معناتها كان فما حس باش يعملوا حاجه اخرى معناتها تسبب فيه
4: تنجم تكون فيسا مثلا ماهيش مكبوسه مليح راهو معناها هذاك ينجم يكون الحس جاي من هكاك
9: الى درجه ان الولد ما عادش تخطف جمله
4: ما عادش تخطف توا
9: توا ما عادش
6: عنده بان ميكانيك عنده بان ميكانيك مش حس ما عادش سيرتو الدلكو الكل ما يعملش حس باش لين يولي تثق به انت معناتها
4: الشربونات نتاع الديمارير زعما لا
6: لا لا
4: ما يعملوش حس
6: خطفت كهرباء كاو جاء كورون غابت ليسونس خطفت كهرباء
4: نحس لاش كاربيراتور مثلا
9: نعم بوجيات انا بوجيات عندهم عامين
6: ما يعملوش الحس بوجيات يا يخطفوا لك ما عادش يخطفوا كاو
9: ايوا
6: اما ما حس راسي ميكانيك
4: ايه
6: عندك في الكلاس لازم يكون في البركاي لازم يكون اي حاجه تدور لازم نحس
4: دونك كيفاش نجم نداويو هذه لا دياغنوستيك لهم يحزنون تو
6: تجي الكهرباء قدام ميكانيس يقول
4: اي ويلزم يسمع الحس هذا اللي يسمع فيه سي صادق باش يعرف على الاقل يقرب البلاصه وي
6: كيف الكهرباء يدور الموتور حتى كما يخطفوش يفهم تو يفهم يعرف يدور الموتور
4: اش معناه يدور الموتور
6: يدور الموتور يدور حد
4: ما مانويل
6: ولا مانويل ولا ني
5: ني ما الحس كيفاش بداله كيفاش جاء
6: هو قالك عنده عامين ريقت وبعد خطفها عملت
9: لا لا مش عامين
4: لا لا من جوان
9: من جوان
6: من جوان ريقت
4: هو مستنسي خطفها كل شهر كل شهر كل شهر وغفر عليها من جوان حتى لتوا اكتوبر جاي خطف فيها ما حابش تخطف تعمل الحس ما تخطفش
6: عملت حس نظف الدلكو ونظف البوجيات وقعد الحس بعد ولد ما عادش تخطف
9: انا تو شريت بوجيات جدد قلت ركبهم معناها
6: جرب
9: اي شريت لها دوريجين ديجا
6: جرب اما لو الحس ما تموش من البوجي ما تعملكش حس
5: الزيت الزيت تطلع الفوق معناتها
4: اي مش
5: طلع ما طلعش الزيت
4: اه كاتولي ماتش اخر
5: فهمت
9: لا لا لا البوجيات كي نحيتهم ما فيهمش زيت
4: ما فيهمش زيت باه خارق العاده ماضي ساعتين بالضبط على راديو جوهرة مشكور جدا سي صادق على الاتصال نذكركم اللي فقرة كونساي براتيك تلقاوها بعد شوية موجودة على الباج يوتيوب متاع جوهرة اف ام مازلنا متواصلين مع بعضنا مازلنا في فقرة كونساي براتيك إذا كان عندكم أي اقتراحات تنجموا تحطوهم تحت اللايف متاعنا كسواء على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب سينو ما بقى لي كان باش نشكر كامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار حتى التوا ملتقانا على قريب إن شاء الله ديما على راديو جوهرة على جوهرة تي في باي باي
0: أوتوموتو. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
10: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11-357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: مالوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبار.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالمنتخبات الوطنية وبصراحة باستثناء منتخب أقل من 23 سنة خيبة جديدة للمنتخبات الشابة. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة مدرب نبيل الطرابلسي يفشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. 4 مقابلات للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة في الدورة الترشيحية للدور حاليا في مصر. 4 مقابلات دون فوز دون انتصار، تعادل ضد الجزائر، تعادل ضد المغرب، هزيمة ضد مصر، والبارح تعادل ضد ليبيا. هدف لهدف دورة تأهيلية من 5 منتخبات. المنتخب الأول والثاني يتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، لكن المنتخب التونسي يكتفي بالمرتبة الرابعة وقبل الأخيرة بـ3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة. المغرب يضمن تأهله حاليا في رصيده 7 نقاط المرتبة الأولى، والبطاقة الثانية بين مصر 6 نقاط والجزائر 4 نقاط. المباراة باش تدور بعد غدوة بيناتهم، بعد غدوة 3. نذكروا أنه المنتخب التونسي أنهى كل مقابلاته. مجموعة من المقابلات الودية دارت يوم أمس قبل أسبوع من عودة نشاط البطولة. النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقيت الدائر هدف لهدف، والمدرب أبراكوني عول على التشكيلة. هذه صبري بن حسن، موسى ديورا، ببكر ديورا، وجدي كشريدة، أنس قريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبد الله العامري، موسى سانجور، أشرف بن ضياف، وأيوب الفشري. بقيت المقابلات الودية اللي دارت يوم أمس، الاتحاد الرياضي المنيسيري تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، النادي الرياضي الصفاقسي تعادل مع واحد قبلي بنفس النتيجة 0-0، الملعب التونسي خسر ضد الهلال السوداني 2-2، الأولمبي الباجي تعادل مع مستقبل المرسى 2-0، الترجي الجرجيسي فاز على اتحاد جرجيس 2-0، أهلي بنغازي الليبي في مدينة بنغازي الليبية تعادل مع النادي الإفريقي 0-0. البارح كانت أول حصة تدريبية في الحديقة بالمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو. قبلها كان استقبال للمدرب واجتماع تعرف عليه على اللاعبين. مجدي تراوي هو المدرب المساعد في انتظار وصول المدرب المساعد الإسباني إيتور فان ديبرول. الرابطة الثانية، الجولة الثانية، كوكب عقارب يخسر ضد سبورتينغ بن عروس 3-0. مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي، تفوز على محيط قرقنة 2-0. جمعية مقرين تتعادل مع النجم بن خلاد 2-0. هلال مساكن يتعادل مع هلال الشاب 0-0. سكك الحديد الصفاقسي يتعادل مع مستقبل جابس بنفس النتيجة 0-0. اتحاد تطاوين في مباراة كبيرة يفوز على الملعب السوسي 0-0. اليوم الدفعة الثانية مضت 3 بعث بوحجلة مستقبل سليمان تحكيم سفيان جبارة نادي القرب قواف القفصة محمود قصيعة جندوبة الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط القلعة الرياضية شباب القروان سمير العنالي اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني الملعب الجابسي سبورتينج المكنين ياسين المزغني هلال رديف أمل بوشمة حمد المسليني مستقبل قصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني. كرة اليد الجولة الخامسة ذهاب جمعية الحمامات تخسر ضد النجم الساحلي 23-28. نادي كرة اليد بجمال يتعادل مع نادي ساقية الزيت 27-27. نسرة بولبا يخسر ضد الترجي 24-43. المنزه الرياضي يخسر ضد سبورتينج المكنين 28-34. مكر المهدية تخسر ضد النادي الإفريقي 20-22. اتحاد منزل تميم يخسر ضد بعث بني خيار 17-32. بطولة كرة السلة تتواصل. البارح الموعد كان مع الجولة الثالثة ذهاب، النجم الساحلي فاز على ديليت جرومبالي 74-69. اتحاد الانصار يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنسيري 42-80. شبيبة القيروان تربح النادي الافريقي 61-57. النادي الصفاقسي يربح الملعب النابلي 65-53. نجم حلق الواد يربح شبيبة المنازة 76-63. اليوم الاربعاء نادي كرة السلة بحمام سوسة يواجه النجم الراتسي. نختم بدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة، كرواتيا تخسر فوق أرضية ميدانها ضد المنتخب الإنجليزي 7-0. إسبانيا دون هزيمة للمباراة 41 على التوالي، تربح تشيكيا 3-1. اليوم 8 غير ربع اليونان، ألمانيا، هولندا، صربيا، البرتغال، النرويج، ويلز، الدنمارك. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: écoutez Jawhara Sport. Jawhara Sport avec l'équipe Sport.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لي ظهوره.

0: rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تفيد في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. دولياً، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها مؤكداً أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحاً يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات، مضيفاً أن هناك جوانب من المفاوضات يجري بحثها لكن طهران لا تزال متمسكة بشروطها السبعة للدخول في مفاوضات كاملة مع الولايات المتحدة. وسائل أعلام رسمية تنقل عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في جوان. وختاماً، مصادر يمنية تفيد بأن جماعة الحوثي أحرزت تقدماً في جبهات عدة في تعز وسط اشتباكات ضارية مع القوات الحكومية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.johrafm.net

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: مدي 3:07 دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة في متابعة لأبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا جولة باش تكون بين الأخبار الوطنية وبين الرياضة في العالم، جولة بين المراسلات وبين متابعة المقابلات المباشرة وعودة كذلك لأبرز وأهم الأحداث الرياضية. نيس أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية كل تبع فينا على جوهرة فين.
1: إذا عنا أكيد بعد شوية يعني عنا جولة مع المراسلين، ذول لي باش ناخذوا كل الأخبار نتاع النوادي، خاصة أنه فما أخبار جديدة.

عودة زياد الجزيري إلى النجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي، ونحكي كذلك على الرياضة في أوروبا، إلى جانب أنه طبعا كرة يد كيف العادة كنا ارتحتكم مثلا المدرب حبيب إبراهيم في الجزء الأخير، نحكي عن النتائج الترتيب وكل الكواليس. هيا نبدأ بالموسيقى، بعد وبعد ننطلق في مختلف المتابعات متاعنا.

0: هذه 23 دقيقة قبل ما نعملوا طلع على رضا الخليفي ناخذوا ما عنده آخر الأخبار يظهر لي في الرابطة الثانية تقريبا 20 دقيقة في المجموعة الثانية مقابل كل نطلقوا ماضي ثلاثة بالضبط
1: بالفعل جمال تقريبا مقابلات الكل ما بين 20-21 دقيقة في كل مقابلات المجموعة الثانية مقابلات الجولة الثانية في الليغ دو نادي القربقة في الرياضية بقفصة دائما تعادل 0-0 جندوب الرياضية جمعية أريانا 0-0 القلعة الرياضية الشبيبة القيروانية 0-0 قصور السيف أولمبيك مدنين كيف كيف 0-0 مستقبل القصرين أولمبيك الكيف 0-0 الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين نفس النتيجة هلال رديف أمل بوشمة كيف كيف 0-0 مازال ما فماش أهداف مع مقابلة زادة في المجموعة الأولى اللي هي بعث بوحجلة ومستقبل سليمان دائما التعادل 0-0 بين الفريقين على عكس الجولة الفارطة اللي ما شفناش بنك بودلاء لأولمبيك الكيف والملعب الجيبسي تم تدارك في الجولة هذه بالنسبة للملعب الجيبسي تقريبا عنده 3 ملعبية فقط على البنك بينما أولمبيك الكيف مكتمل العدد في اللقاء هذا ببنك البودلاء متاعه
0: به هاي هو رضا الخليفي معنا رضا مساء الخير أهلا وسهلا بك رضا
2: مرحبا بك جمال تحية لك وتحية لنيس وكل المستمعين والمستمعات كما العادة أخبار الأندية والجمعة ذي نبدأ بالنادي الإفريقي اللي يحتفل اليوم بمرور 106 أعوام على انبعاثه وهذه مناسبة باش نهنيه كل عائلة الإفريقي مسؤولين ولاعبين وأحبة هذا على بالنسبة للأمور الفنية اليوم الفريق رجع لتونس بعد رحلة ليبيا أجرى خلالها الفريق مقابلة ودية ضد أهلي بنغازي انتهت التعادل 0-0 عودوا الفريق باش يكون مرتاح ونهار الثلاثة يستأنف التحضيرات نتاعو استعدادا لمواجهة اتحاد بنقدان ضمن الجولة الخامسة تحضيرات الفريق ابتداء من نهار الثلاثة تشهد انضمام بعض العناصر اللي كانوا يعانوا إصابات على غرار أسامة بوقرة ومامادو ديادا بالنسبة للصدقة الجديدة باش يجري فحوصات طبية جديدة كان تعرض لإصابة مع المنتخب الوطني باش يجري فحوصات جديدة في وسط الأسبوع يتقرر على إثر موعد عودته للمباريات بالنسبة لأخبار الترجي البارح باشر المدرب الجديد الإسباني فرانكو بابلو مهامة كمدرب أول للفريق أين أشرف على أول حصة تدريبية وقبل التمارين كان عمل اجتماع مع مسؤولي الفريق ثم اجتماع ثاني مع اللاعبين وحاليا قاعد موجود على بنك البودلاء باعتباره يشرف على تسيير المباراة الودية اللي انطلقت منذ دقائق في البارك بي ضد الاتحاد العسكري الليبي وعلى ذكر المدرب الجديد باش يكون المساعد نتاعو اسبانيوري يوتور فاندان المساعد الثاني هو مجدي تراوي ومعد بدني سليم لابري
0: وتشكيل رضا تشكيلة الترجي يلعب بها توا بشير بن سعيد محمد دراجر نيدال العيفي رائد الشيخاوي حمزة جلاسي محمد حاج محمود عبد الرحمن كوناتي لوكاس ريبيرو يوسف البليلي عماد فراج وحازم المستوري
2: ومقدم انت جمال حكيت على تشكيلة الترجي نشير الى انه اللاعب محمد بن علي باش يتغيب في الايامات القادمه باعتبار انه تعرض لاصابه في الستاج نتاع عين دراهم وباش يخضع الغدوه للفحوصات الطبيه يتقرر على اثر لكن الاصابه باش يكون غايب في المباراه عاد استأنف خلال مواجهه الاولمبي البيجي السبت الجاي الغدوه راح الفريق ونهار الثلاثاء يستأنف التحضيرات استعدادا كما قلنا لاستأنف نشاط البطوله نهار السبت بملاقاه الاولمبي البيجي بملعب حمادي العقربي برادس بالنسبه لموضوع الساعه القضيه المتعلقه كان باللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو رسميا الإدارة لحد الآن مازال ما وصلها شيء ولكن حسب ما يقولون أنه الإدارة عندها علم بالموضوع وقت تعاقدت مع اللاعب البرازيلي والموضوع هو يخص اللاعب والفريق ماموندي سان داونز معنا لكن الترجي حاس ينتظروا في القرار نتاع الفيفا باش يستأنفوا القرار وثم اللجنة القانونية هي اللي تصرع الموضوع والقضية حتى كان يكون الحكم كما شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي هو مهمش الترجي ولكن القضية باش تطول باعتبار وأن الترجي تم استئنافه وفما تعقيب وتنجم تقعد حتى عام كامل للحسم فيها نهائيا بعد المواجهة متاع الأولمبي البيجي السبت الجاي يدخل الفريق في طرابلس قصير بالعاصمة استعداد لمواجهة السويحلي الليبي ضمن ذهاب الدورة الثانية من كأس رابطة الأبطال ونشير هنا أن الترجي باش يسافر الليبي اللي خوض لقاء الإياب عبر الطائرة الخاصة بالنسبة للفريق الثالث الملعب التونسي البارح أجرى مباراة ودية ضد الهلال السوداني انتهت بفوز الفريق الهلال 2-1. مباراة البارحة هي الثانية منذ توقف نشاط البطولة. اليوم أجرى الفريق حصة خفيفة لإزالة الإرهاق وغدوة راحة، ونهار ثلاثة يشرع في التحضيرات لمواجهة النجم المتلوي. أهم ما لاحظناه في مباراة ودية ضد الهلال السوداني هو شفاء الحارس نور الدين الفرحاتي اللي شارك البارح في الشوط الثاني في المباراة بعد أنه تقريبا تغيب في الجولة الماضية إثر إصابة تعرضنا في التحضيرات الصيفية. نختم تدخلنا اليوم جمال بالحديث عن مستقبل المرسى. استغل فترة توقف نشاط البطولة، أجرى زوز مباريات ودية آخرها مع الأولمبي البلجي نهار الجمعة وانتهت التعادل هدف مقابل هدف. الفريق يواصل تحضيراته على نسق حثيث بمشاركة كل اللاعبين، استعداد لمواجهة لحد جيدة شباب طرعمران بملعب الشادلي زويتن. هذا تقريبا فيما يخص جمال أخبار أندية العاصمة يعني.
0: واضح. شكرا لك رضا الخليفي، يعطيك الصحة. بعد شوية تناخذوا جديد هذا في النجم الساحلي، تنحكيوا على النجم ونحكيوا على بقية النوادي. ذكرنا بالتوقيت أنيس في الرابطة الثانية إلى حد الآن
1: تقريبا وصلنا في كل المقابلات إلى 27 دقيقة لعب، ما زال التعادل 0-0 تقريبا في كل المقابلات، فقط مستقبل القصرين يفتتح النتيجة قدام أولمبيك الكاف هدف مقابل 0. هدف حسان المانع دقيقة 23 من ضربة جزاء. بقية المقابلات استيدا المكنين 0-0، رديف بوشما 0-0، كيف كيف نفس النتيجة قصور السيف مدنين، قلعة جي اس كا، جندوبة أريانا، قربة قوف القفصة، وفي المجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل سليمان.
0: واضح.

0: هذه 3:45 دقيقة عودة في راديو سبور. نذكر احنا معكم حتى للسبعة. خلينا نذكر بنتائج الرابطة الثانية قبل ما نمشي وناخذ معنا طارق فوال في آخر الأخبار من القيروان الشبيبة في الباسكيت وفي كرة القدم. مقبلها نعطيكم النتائج بتاع الرابطة الثانية في تونس. طبعا مقابلات تتلعب تقريبا 44 دقيقة في كل المقابلات. بعث بوحجلة ومستقبل سليمان 0-0. مستقبل قاسرين متقدم على أولمبيك كيف 1-0، نفس النتيجة بين قوافل نادي القربي متقدم على قوافل قفصة 1-0. هلال الرديف كذلك متقدم على بوشمة 1-0. 0-0 بين جندوبة وأريانا. القلعة الرياضية القيروان والشبيبة 0-0. أيضا الملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين 0-0، واتحاد قصور السيف وأولمبيك مدنين 1-0 لاتحاد قصور السيف. هذوما ذول النتائج
1: تقريبا، هذه النتائج الحصيلة. فما 3 أهداف وأربع أهداف إلى حد الآن في المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه اللي نذكروا الدفعة الثانية من الجولة الثانية في الليج 2.
0: باخا ناخذوا معنا طارق الفوال ومن بعد ناخذوا معنا عندك زاد أنيس آخر أخبار النجم الرياضي للساحلي. مقبلها طارق الفوال. طارق أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال أنيس، تحية لكيف الكل وكل مستمعين جوة فين. بالنسبة للجيسكا بداية الرابطة الثانية كانت الأسبوع الفارط بانتصار ثمين على جندوبة الرياضية،
0: وحاليا متعادلة مع القلعة
2: بالضبط 0-0. وبالرغم من غياب الأداء فإنه مقابلة اليوم كما قلت أنت جمال أمام القلعة بتكون نتيجتها مهمة جدا لتوضيح الأجواء العامة للفريق. رينا في وسط الأسبوع هذا ضغط كبير من الجماهير مطالبة الهيئة التسييرية الحالية باللعب على هدف واحد وهو العودة للرابطة المحترفة الأولى. إجمالا هناك تغييرات مكثفة بقيادة الإطار الفني بقيادة المدرب لطفي القادري. من جهة أخرى ما ننساوش على مستوى الهيكلة والإدارة فإنه تواصل الجيسكا جمال خاصة في الإدارة القانونية للنادي مع التنسيق مع عدد من المحامين مستجدات الملف المرفوع لدى المحكمة الرياضية الدولية التاس. من جهة يعني تم رسميا إيداع الملف هذا في التاس بانتظار الجواب من جهتهم خاصة بعد رفض الجامعة استعجال النظر. من جهة أخرى تحرص الهيئة المديرة على حشد الدعم الجماهيري وتوفير الضيوف اللوجستية المناسبة للعمل بالرغم من متطلب الجماهير المتواصلة بتحسين البنية التحتية ملعب صندا العواني. نذكروا أنه الملعب هذا بيتم غلقه في شهر نوفمبر الكامل، ومقابلات الجيسكا بتكون على الأرضية الاصطناعية في ملعب بوحجلة. هذا في الفوتبول، لكن كل الأنظار في القروين الجميل في موسم هذا متجهة لفرع الباسكيت.
0: أي حجوة كبيرة البارح.
2: جيسكا قاعدة تقدم في عروض قوية في البطولة، آخرها انتصار ليلة أمس قدام النادي الأفريقي في قاعة عزيز الميلاد وهو الانتصار الثالث، وهكا جيسكا تتصدر الترتيب البطولة بمفردها ب6 نقاط بانتظار الانتداب القادم الجديد وهو لاعب أمريكي. وحاليا الهيئة قاعدة تقوم بمزيد العمل من أجل توفير المداخير المالية لتغطية مصاريف الانتداب هذا الجديد، واللي باش يكون نوع ثقيل حسب تصريحات المسؤولين في الفريق، واللي باش يساعد جيسكا على تحقيق البطولة المنتظرة واللي غابت منذ سنوات على رفوف فرع كرة السلة وسط أجواء جميلة وطيبة خاصة من الجماهير. ورينا تنظيم محكم وحتى الجماهير ما عادش نراوك، يعني تنظيم جيد فيما يخص الباسكيت السنة. الخبر اللي عمل ضجة جميل وسط الأسبوع المفرط هو انتصار فرع الإسبورتس الجيسكا على فريق برشلونة، وهذا وبعدها قابل عديد الفرق العالمية الأخرى كما البايرن كما فريق تركي. لكن عموما جميل ما زالت الرياضة الإلكترونية ما لقاش الأهمية اللازمة في تونس بالرغم من أنه مداخيل متاحة راهي كبيرة برشا واللي تنجم توفرها للفرق مهما كان سواء جيسكا أو غيرها. جميل
0: هذه أخبار دونك هذه إيش عندك يا طارق؟ هكا ولا
2: تقريبا هذه أهم الأخبار فيما يخص الجيسكا اللي انتهى الشوط الأول توا بينها وبين القلعة 0-0.
0: شكرا لك يا طارق الفوالة في النجم الساحلي. برشا جديد أنيس هكا ولا
1: بالفعل برشا جديد. نبدأ بالأخبار تقريبا اللي اليوم كان على عيون اللي هو عودة زياد الجزيري إلى النجم الرياضي الساحلي، وأعطى موافقته لتولي خطة مدير رياضي. زياد الجزيري ماهوش غريب على الإتوال البسمري والإتوال،
0: والبارح كان موجود في المقابلة الودية وهبط الفيسير زاد
1: بالفعل. دونك زياد زاد لآخر خطة كان توليها كانت في المنتخب الوطني التونسي مدير رياضي، قبلها زاد تولى خطة مدير رياضي في النجم الرياضي الساحلي. دونك عودة مرتقبة الصعوبه لزياد الجزيري في فريقه النجم الرياضي الساحلي. مادام نحكيو على الليتوال نحكيو على المقابله الوديه اللي حضر فيها زياد الجزيري البارح اللي هي كانت ضد تقدم سقيط الدير، ومقابله اللي تلعبت في الملعب الاولمبي بسوسه دون حضور جمهور. علاش دون حضور جمهور؟ على خاطر فما اشغال في الملعب الاولمبي بسوسه، وايضا دون حضور وسائل الاعلام. المقابله ذي وفيت على نتيجه التعادل هدف مقابل هدف. بالنسبه لكريستيان براكوني بدا بالتشكيله هذه: صبري بن حسن في حراسه المرمى، موسى ديوارا، بابكار ديارا، وجدي كشريده، انس قريره، عثمان ديكيتي، اسامه عبيد، عبد الله العمري، موسى سينغور، اشرف بن ذيف، وايوب الفجاري. صاحب الهدف هو المهاجم المنتدب الجديد اللي هو مهاجم شاب نيجيري عمره 20 سنه اسمه يالانكتون اوسكار، هو صاحب الهدف في دقيقه 63. دونك هذا بخصوص النجم الرياضي الساحلي وفرع كره القدم. نقعدوا مع ليتوال في الفولي. اجتماع رئيس النادي الدكتور كريم العكروت مع فريق الفولي استعداد الموسم الرياضي الجديد، والفولي اللي دعمت رصيدها بلاعب كاميروني جديد اسمه مارسيل جيوندونغ اللي رسميا صح في الليتوال. في الباسكيت نذكر ليتوال فازت البارح على غرومبيليا الرياضية وداليت غرومبيليا في قاعة حمام سوسة 74 مقابل 69. وفي الهوند نذكر زادة انه ليتوال ربحت البارح جامعة الحمامات في الحمامات بنتيجة 28 مقابل 23.
0: باهي يا سيدي، نرجع بعد الأخبار في الساعة الثانية من راديو سبور.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 30 و2000، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحل للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. دولياً، تغير قواعد الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران وطرح ترتيبات جديدة لتسهيل حركة السفن وتأمين عبورها في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية. هذا وصرح وزير الخزانة الأمريكي لموقع أكسيوس بأن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر هرمز، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديه هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وختاماً، ترامب يعلن عن تشكيل قوة الذكاء الفائق لتنسيق جهود الحكومة الأمريكية وضمان ريادة واشنطن في هذا المجال. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: 15 دقيقة عودة في راديو سبور. خلنا نعمل طلع ساعة للرابطة الثانية النتائج والتوقيت قبل ما ناخذ معنا زميلنا فوزي الخميسي. أنيس وين وصلت النتائج والتوقيت؟
1: أكيد مع المقابلات اللي مازالوا متواصلين في أشواطهم الثانية تقريبا ما بين 7 و8 دقائق في الأشواط الثانية. البداية بالمقابلة الوحيدة من المجموعة الأولى اللي هي بعث بوحجلة مستقبل سليمان، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. في المجموعة الثانية نادي القربي يضيف الهدف الثاني قدام القافة الرياضية بقفص 2-0 مقابلة في دقيقة 52 مع زوزة ورقة حمر إلى حد الآن. مصطفى التمني من جانب قرب دقيقة 45 ومحمود المسعي من جانب قوافل القفصة كيف كيف في نفس الدقيقة. قوافل القفصة نعرفوا تعاني على مستوى النتائج وأيضا حتى الأمور المادية. جندوبة أريانا 0-0، قلعة رياضية شبيبة القيروانية هدف مقابل أو 0-0 بين الفريقين. قصور السيف مازالت متقدمة على أولمبيك مدنين 0-0، ومستقبل القصرين متقدمة على أولمبيك الكاف 1-0. الملعب الجبسي سبورتينغ المكنين 0-0، وهلال الرديف يضيف الهدف الثاني قدام أمل بوشامة مقابلة تتلعب في دقيقة 53.
0: باهي يعني ناخذ فكرة مع فوزي الخماسي آخر أخبار النادي السويقسي سقيت الدائر وبقية الفرق. وأهلا وسهلا يا فوزي.
2: مرحبا بجنان، مرحبا بديس، مرحبا بكافة المستمعين جولة فام. كما تعرف يعني نهاية الأسبوع الفارط يعني أمس والأمس يعني كانت زوج مباريات ودية بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي وتقدم سقيت الدير. النادي الصفاقسي اكتفى بالتعادل الصدري 0-1 قبلي في ملعب الفرع ملعب طايمري، وتقدم سقيت الدير يعني تعادل هدف لهدف فما لناش بالساحلي. يعني نهاية الأسبوع المقبل يوم السبت يعني 10 أكتوبر يعني مباراة الدربي، يعني الدربي صغير ولا الدربي كبير؟ يعني بعد 30 سنة غادي جميل منها من عام 1996 عودة الدربي ملعب طيب ميري بتفاقس في شخص
0: يعني عودة الدربي من الدربيات مش هذية مش المقصود ساقية الدير. يعني سفاقس عندها مدة ما عنديش دربيات.
2: ايه هذا هو اللي قال جوار يمكن قاعد يتبعوا فيه في الرابطة المحترفة الثانية. يعني وجود نادي المحيط القرخ من الجارب الرياضية و
0: كوكب عقارب
2: وسيك الحدي السفيرس يعني وسقيت الدير يعني موسم الفارط يصعد الموسم الفارط طبعا المحترف الأولى. مباراة يعني الفريق المستضيف هو تقدم سقيت الدير، مباراة يعني الضيف هو نادي الرابي السفيرسي. سقيت الدير غدا يعني بتحول إلى مدينة مستير للدخول في تربص مغلق إلى غاية يوم الخميس. نادي الصفاقسي مش يكون حصص تدريبية عادية في ملعب طيب ميري. يوم السبت يعني عودة فريق تقدم سقيت الدائر يوم الخميس المقبل يعني بمدينة الصفاقسي. يعني تحضيرات على قدم وساق تقدم سقيت الدائر. نادي الصفاقسي يعني عودة علي معلول يعني وأيمن دخمال لاعبين دوليين اللي شاركوا في المباراة الودية من واحد قبلي، وعودة محمد رابلسي غياب يعني يكون كير عبد المؤمن الرحماني بداع الإصابة وهشام بكار اللي كان مصاب في المدة الأخيرة. نادي الصفاقسي الأمور ما زالت تلاحقه يعني المنع من الانتداب بالمرة هذه على زوز لاعبين ضاحي الصغير وآدب اللمين كورة مش 500 مليون لازم توفرها من الأيام الحالية. اجتماع لجنة الدعم وهيكل سوسيوس يمكن شقاو الحلول يعني الآلية خاصة نادي الصفاقسي باش تحول الأسبوع يعني بداية من الأسبوع المقبل يعني مباراة 17 أكتوبر لملاقاة الفريق في الكوديفوار. السيد محمد علي الحشيش يعني هذا المدعم الفريق اللي عنده فريق بيدرو يعني هو اللي بيتكفل بفريق النادي الصفاقسي باش بيتكفل بالنادي الصفاقسي يعني التنقل بتاعه. كما قلت لك المباراة اللي سقيت الدير، سقيت الدير يعني في الاجتماع الأخير مع اللجنة الجهوية يعني يحب ياخذ تذاكر يعني 6000 اعتاد يعني من الطيبيري، لكن يمكن ظروف امنيه ولا ظروف احتياطيه على خاطر تعرف جماهير الصفاقس هي جماهير سقيت الدير. جماهير سقيت الدير يعني بعض من جماهير سقيت الدير اللي الحقيقه وضعوا اشتراكات على ذمه الاحباء، لكن الاقتناء كان 600 اشتراك هما 1500 يعني ما فماش قبال كبير ياسر. يمكن المباراه هذه النادي الصفاقس يحبوا توفير اكثر تذاكر للفريق حبا سقيت الدير، لكن جماهير نقولوها بكل وضوح يعني بشكل جماهير نادي الصفاقس مدرجات ملعب طيبيري يعني تعرف الانتماء النادي الرياضي الصفاقسي حتى حبا سقيت الدير. لكن جماهير النقطة اللي يمكن باش ياخذوا منها احتياطيين امنيين والا حتى في القرارات الرابطه. هي مثلا الجماهير نتاع سقيد الدير، مباراه سقيد الدير يعني كله متواجد في مدرجات ملعب طيب، يرجع الفريق سقيد الدير في صوره مثلا مقذوفات ولا في صوره تجاوزات
0: من يتحمل المسؤوليه؟ باش يتعاقب جمهور سقيد الدير
2: اللي هو يجب يكون جمهور النادي راضي يسفيه بكل وضوح. هذه النقطة اللي يمكن شقاء ويمكن تقعد شي 3000 تذكرة يعني على ذمة حبا سقيدان. إن شاء الله يتمنى الشارع الرياضي في صفاقس حسب الكواليس اللي عنا بيكون تكون مباراة يعني فيها الروح الرياضية العالية، يعني زوز أندية من صفاقس نترقبوا يوم 10. تعرف أنت حتى في الترتيب يعني سقيدان أفضل من نادي صفاقس، يعني فريق دون هزيمة منذ انطلاق الموسم، يعني نعتبر مفاجأة بداية الموسم الحالي. يوم كما قلت لك سقيد الدير داخل في بص لها شخص يعني تدريبات عاديه وتحضيرات على قدم وساق زوز الانديه خاصه يعني زاد فما لقطه بالحق زمان هي حجه الملابس والبنك البدلاء البنك الدكه الاحتياط يعني ويمشي يكون مكان النادي راني شخصي. تعرف انت هذا ملعب تيميري وملعب بلدي فريق الضيف يعني على ضف على كيما نقولوا على الواق الايمن ثم كل ورايم الوظائف فريق الفريق اللوكال يعني يكون على الايمن وفريق الضيف على يعني
0: فوزي شنو المشكل؟
2: ما هو ديما اعتادت او مثلا سامحني جمال في دربي العاصمه يعني نادي الفريق والتراجي قعدوا ديما في حجره ملابس هي بعيده حتى عليه وروتور حتى الفريق الضيف ولا فريق مضيف ديما حجة الملابس
0: بالاتفاق هذيك بالاتفاق
2: يعني
0: هي ما كان نحبوا نطبقوا القاعده ان الصفاقس يقعد في بلاصه الفريق الضيف. شنو
2: هذا هو موضوع للمتابعه يعني احنا نترقبوا يجب يكون فما جلسه يعني في السي ام او غدا ولا يوم الثلاثاء باش يطبقوا على كل كبيره وصغيره يعني فهمت جمال يعني نحكوا على الكواليس ومن بعد الكواليس وما هي القرارات التي ستكون.
0: باهي باه فماش حاجه
2: كما قلت لك كاول وضعيه صعيبه النادي محمد القرقمي يعني فرق المحترفه الثانيه زوز هزائم متتاليه كوكا عقارب يعني انهزم الامس يعني في ملعب كوكا في عقارب ثلاثه اهداف مقابل صفر عكس مباراه الاولى يعني في مرحله البطوله يعني الجوله الاولى امام ملعب السوسي يعني يعني عاد بنقطه ثمينه سكس واحد الشخص اتصل على الهلال الشابي في الشابي لكن اكتفى بالتعادل امس امام فريق امام فريق مستقبل جابس.
0: واضح
2: العفو.
0: شكرا يا سي فوزي. العفو العفو العفو طبعا ما لا يمنع عليك باش نجاوبك. العفو ليك انت ما عندك تعفو على روحك انت.
2: لا لا على الكحه على الكحه المستمعين يعني العفو المعذر يعني فهمت.
0: واضح واضح لا ما في بلاصتها يا فوزي يعطيك الصحه. هاي شكرا لك يا فوزي. فماش اخبار اخرى؟
1: لا باش نحكي على ثلاثه فرق ايضا تحذيراتهم بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي كما نعرفوا يلعب مسابقه كاس الكاف مقابلته زاده باش تكون في ملعب الطيب الاميري بصفاقس مباراه الذهاب ضد ريال باماكو المالي باش تلعب بنهار 17 اكتوبر في ملعب الطيب الاميري. الرتور باش يكون نهار 24 اكتوبر في باماكو. الترجي الجرجيسي لعب البارح مقابله وديه ضد اتحاد جرجيس كان ربح هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد سجله محمد الهادي جرتيلا بما أنه كانت مقابلة مبرمجة ضد نجم المتلوي لكن المتلوي صعوبات مادية كبيرة. الملعبية رفضوا أنهم يتحولوا الجرجيس لخوض المقابلة الودية هذه وطالبوا بمستحقاتهم المالية. نحكي أيضا على اتحاد بن قردان اللي نذكره كان راسل الرابطة وطالب أنه ما يلعب مقابلته ضد النادي الافريقي الا لما النادي الافريقي يلعب الديربي ضد الملعب التونسي المؤجل.
0: فماش اجابه لحد هنا؟
1: الاجابه حسب الكواليس انه المقابله باش تحافظ على موعدها. اتحاد بن قردان النادي الافريقي باش تكون 10 اكتوبر والسبب والرد نتاع الرابطه انه فما ضغط كبير نتاع الرزنامه وانه سبب نتاع تاجيل مباراه الملعب التونسي النادي الافريقي كان بسبب قوه قاهره. منتظر انه المقابله هذه باش يتم تعيينها نهار 5 نوفمبر.
0: ايه وفماش تغييرات في النتائج في الرابطه الثانيه؟
1: في الرابطه الثانيه فما هدف جديد بالنسبه للنادي القربي 3 بلاش قدام قواف القفصه. جندوبه الرياضيه 1 بلاش قدام اريانا. القلعه الرياضيه الشباب القيروانيه 1 بلاش للقلعه. اتحاد قصور السيف مازال متقدم على مدنين 1 بلاش. مستقبل القصرين مازال متقدم على اولمبيك الكاف هدف مقابل صفر. ملعب الجبسي 0-0 مع المكنين. هلال الرديف 2 بلاش قدام امل بوشمه. وبوحجله قدام مستقبل سليمان 60 دقيقه دائما التعادل 0-0 مع ثلاثة حمر إلى حد الآن زوز منهم في استاد قربة وورقة حمراء لأولمبيك الكيف.
0: واضح. حيث نمشي مع الموزيكا وبعد رجعينا جوهرة أفهم
3: l'été.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.

0: 37 دقيقة مازلنا معكم حتى للسبعة. نذكر انطلاقا من الخمسة يكون بحثنا كل من المدرب توفيق زعبوب والدكتور عادل ختالي، وطبعا نبدلوا شوية النسق ونحكيوا على عدة مواضيع تتعلق بالمنتخب، سلطة الشراب بمنتخب أقل من 20 سنة، بجديد النوادي، وخاصة زاد الرياضة في أوروبا. أما قبل أقول مشي الوالد الجزيري ذولي نعمل مطلع مرة أخرى على الرابطة الثانية نيس.
1: بالفعل في الرابطة الثانية مقابلات ما زالت متواصلة تقريبا ما بين دقيقة 72 ودقيقة 76 أو 77 في بعض المقابلات. القلعة الرياضية الشبيبة القيروانية، النتيجة ما زالت 0-0 بين الفريقين في المجموعة الثانية. نادي القربي متقدم على قوافل القفصة 3-0. جندوبة الرياضية ما زالت متقدم على أريانا هدف مقابل صفر. أيضا اتحاد قصور السيف نزل متقدم على أولمبيك مدنين هدف مقابل صفر. مستقبل القصرين متقدم على أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر. ملعب الجيبسي سبورتينج المكنين 0-0. هلال رديف يضيف الهدف الثالث قدام الأمل الرياضي ببوشامة 3-0 في 76 دقيقة لعب. بينما في المجموعة الأولى بعث بوحجلة مازال متعادل مع مستقبل سليمان 0-0 مقابلة في دقيقة 74.
0: بيه خلينا نمشي بحث وليد الجزيري. وليد أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك جمال نيس، ناس كل اللي يسمعوا فينا مرحبا بك. آخر الأخبار الاتحاد الرياضي المونتيري، بطبيعة الاتحاد استغل فترة التوقف البطولة إجراء زوز مقابلات ودية، مقابلة أولى فاز بها 3-0 ضد اتحاد قصر المديوني، والبارح تعادل 0-0 مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز مقابلات صاروا في الميدان الرئيسي الملعب مصفى بن جمال بن منسير. ولو أنه جمال برش حديث عن مقابلات الودية على قرار الفلوس المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المونسيري أنه يجريهم دون حضور جمهور، خاصة مباراة أمس ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة كانت بحضور الجمهور، ثم قرار المدرب أنه دون حضور الجمهور. على كل الجماهير امتثلت لقرار المدرب، ولو أنها حبت تشوف الاتحاد الرياضي المونسيري بعد انتصار ترجي رجيس بعد توقف النشاط البطولة، خاصة بعد رفع منع الانتداب ودخول اللاعبين المنتدبين الجدد كيفاش الفريق، لكن قرار احترمت قرار المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المونسيري. مباراة النادي الرياضي بنزرت السبت القادم ماضي 3 في بنزرت باش تشهد عودة جماعية لكل لاعبين الاتحاد الرياضي المونسيري بعد رفع المنع من الانتداب. باش نلقاو ريان بوقديدة، بيرم من نويسر، بشير يعقوب، كل اللاعبين اللي انتدبوا من اتحاد الرياضي المونسيري باش يكونوا تحت ذمة المدرب فلوس والثلاثي اللي موجود في منتخب الأوس تحت 20 سنة ومنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان الموجودين في التوغو باش يلعبوا مباراة ضد المنتخب البنيني بعد غدوة 3 اللي هما ريان بسباس، يوسف الحرش، وريان بوقديدة. هما زادة نهار الخميس باش يكونوا تحت ذمة المدرب فلوس كما قلت عودة جماعية، لأنه المدرب باش يخلي التشكيلة اللي فازت على ترجي رجيس آخر مقابلة قبل توقف البطولة أو باش يدعمها بلاعبين جدد والتحقوا بالاتحاد الرياضي المونسيري. هذا هو السؤال المطروح، خاصة أنه الاتحاد مازال في انتظر في فلوس مهدي القنوني، في مصطفى سام، في إبراهيم السويسي، على كل الأموال هذه الكل باش تجي في قادم الأيام. كرة السلة جمال رسميا رفع المنع من الانتداب، وهذا يحصل البارح، والمدرب الصربي للاتحاد الرياضي المونسيري فرع كرة السلة شارك كل اللاعبين تقريبا 500,000 دينار، 500 مليون الاتحاد الرياضي المونسيري دفعهم لفرع كرة السلة، خاصة اللاعب ساني هذا كان شارك معاه في البال. على كل سوى كل الدوسيات الاتحاد الرياضي المونسيري والأمور على العال بالنسبة لفرع كرة القدم وفرع كرة السلة. ولو أنه جمال رفع المنع من انتداب عاد جديد لفرع كرة القدم، نحكيه على شهر ديسمبر تو ما عادش نحكيه في الفترة هذه، خاصة فريق نويذيبو الموريتاني يحب على منابه من صفقة انتقال اللاعب شيخ والي. الاتحاد الرياضي المونسيري خلص الشيخ والي ورفع المنع من الانتداب في شهر سبتمبر بالنسبة للشيخ خوالي، لكن توا فريقه تخلى على الخط وقال اعطيوني، معناتها يحب على الفلوس نتاعه. هيك علاش الاتحاد الرياضي المونسيري الى حد الان نحكيه على الفتره القادمه باش يسوي وضعيه الفريق هذا باش يلقى روحه مرتاح في شهر ديسمبر القادم.
0: واضح، شكرا لك وليد الجزيري. مره اخرى نذكروا بالتوقيت، فماشي اهداف ني صحيح الى حد الان
1: لا تقريبا نفس النتائج نذكر بهم في الرابطة الثانية الجولة الثانية المجموعة الأولى بعث بوحاجلة مستقبل سليمان 0 مقابل 0 المجموعة الثانية نادي القربي قاف القفصة 3 بلاش مقابل تقريبا في الدقيقة 80 جندوبة رياضية جمعية أريانا جندوبة متقدمة 1 بلاش القلعة الشبيبة القيروانية 0 مقابل 0 قصور السيف متقدمة على أولمبيك مدنين هدف مقابل 0 مستقبل القصرين متقدمة على أولمبيك الكيف هدف مقابل 0 ملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين 0 مقابل 0 وهلال الرديف متقدمة على أمل بوشمة 3 بلاش تقريبا مازال أقل من 10 دقائق في كل المقابلات
0: أيه مازال معكم كما قلت حتى للسبعة

0: 57 دقيقة خلينا نطلع للربطة الثانية. هذول نلعبوا في الوقت بدل الضيع، فما بعض المقابلات اللي وفات وبعض المقابلات اللي مازالت متواصلة في الثواني الأخيرة، آخر النتائج أنيس. فما هذول جديدة،
1: فما الجديد في مباراة القلعة الرياضية والشبيبة القيروانية، مقابلة تقريبا تتلعب في 90+3، والشبيبة القيروانية يتوصل إلى تسجيل هدف واحد بلاش، الهدف الوحيد إلى حد الآن سجله اسكندر النفاتي من ضربة جزاء في دقيقة 85. بقيت النتائج اللي نذكر في المجموعة الثانية، النادي القربي مازال متقدم 3+ قدام قوف القفصة، أهداف كل من مصطفى الثمانية دقيقة 41، رامي البغدادي دقيقة 45، وآدم لشهب في دقيقة 53. جندوبة رياضية متقدمة على أريان هدف مقابل صفر، مقابلة في 90+1 آدم القريشي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في دقيقة 58. قصور السيف متقدمة على أولمبيك مدنين إلى حد الآن 90+1، عبد البخروف هو صاحب هدف التقدم في دقيقة 41. مستقبل القصرين متقدم على أولمبيك الكيف 1+، الهدف الوحيد كان سجله حسين المناعي في دقيقة 23 من ضربة جزاء، نذكر محمد عزيز المرزوقي ورقة حمراء من جانب الكيف دقيقة 61. الملعب الجيبسي سبورتينج المكنين مقابلة في الدقيقة 90، دائما التعادل 0-0، وهلال رديف أمل بوشمة 3+ للرديف، سهيل وشتاتي دقيقة 33، أيمن السعيدي دقيقة 79، وسهيل وشتاتي لسجل الثالث الفريق ودوبلي في المقابلة هذه، دونك 3+ مقابلة في 90+2 مع دقيقة 90 في مقابلة من المجموعة الأولى، بعث بوحجلة مستقبل سليمان دائما التعادل 0-0، في انتظار تقريبا الثواني الأخرى في المقابلات.
0: إذن تو بعد الأخبار أكيد مازلنا معكم احنا حتى للسبعة، بعد الأخبار نعطيكم النتائج النهائية للرابطة الثانية، ونستقبلوا بتبيع بحذانا كذلك كما قلت من ونمشيوا في الفقرات الأخرى اللي نهاية مباراة الشبيبة والقلعة بانتصار الشبيبة 1+.
2: Fresh from England, English teacher, Matt Costing, Mr. Bombastic, Matt Cong Shaggy, so far from Keen Alpha, Chuchulas.
3: It's come to think, Carl. We have dropped them on the 18 wallet.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 تظهر تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايمر بارتنرز هولدينغ. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن بقايا المبيدات قد تصل إلى المستهلك بكميات متفاوتة حسب نوع المادة والجرعات وطريقة الاستعمال، ومشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة خاصة مع التعرض المتكرر لها. دولياً، إيران تدين استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القيادة المركزية تحفظت على شن ضربات في اليمن خشية صرف الانتباه عن إيران. وختاماً، القوة الحكومية اليمنية تعلن عن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء ما وصفته بالانقلاب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance. Tendance.
4: برعايه
5: عسلامة، get ready with me، bon plan. And guess what؟
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة تندانس، وكما استنستوا كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 100 مليون دولار. أنكور اون فوا، تيك توك ترجع إلى الساحة بالفلوس، وين نلقاو التيك توك توافق على فرض مجموعة واسعة من القيود الجديدة على حسابات المراهقين، هذا بعد ما باش تدفع 100 مليون دولار. شنو حكاية 100 مليون دولار؟ هي تسوية قضائية مع ولاية ألاباما الأمريكية في قضية اتهمت فيها المنصة بتصميم خصائص تشجع على الاستخدام المفرط وتعريض المستخدمين الأصغر سنا لمحتوى ضار وغير مناسب. بموجب التسوية هذه، يعني تفاهموا ما بينات بعضهم، تيك توك باش تدفع لولاية ألاباما 100 مليون دولار في 45 يوم فقط، مع إمكانية ارتفاع قيمة التسوية ل 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بالإجراءات هذه. هذا وفقا لمكتب المدعي العام لولاية ألاباما الأمريكية. الإجراءات الجديدة اللي يلزم تقوم بها التيك توك هي تحديد استخدام المراهقين للمنصة بحد أقصى اللي هو ساعتين يوميا، مع إمكانية تجديد الحد هذا من خلال أدوات الرقابة الأبوية يعني هكل كونترول بارونتال. فما دي رابيل باش يخرجوا باش تاخذ فترة راحة بعد 15 دقيقة من الاستخدام المتواصل، بعد 60 دقيقة بعد 90 دقيقة. هذا الهدف منه هو الحد من التصفح المستمر. القيود باش نلقاو فيها زادة كيف كيف منع الوصول إلى المنصة خلال ساعات الليل ابتداء من نص الليل حتى للستة انتع الصباح، إلى جانب تقييد الإشعارات يعني لنوتيفيكاسيون والرسائل خلال الليل وساعات الدراسة. تيك توك تزيد توافق على تعزيز آليات التحقق من أعمار المستخدمين وتشديد مراقبة المحتوى. دونك الخطوة هذه جات في وسط موجة متزايدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية واللي تستهدف تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سناً، بعد ما وجهت شركة تقنية أخرى مطالب بفرض قيود إضافية على استخدام المراهقين. دونك خلاصة القول، تيك توك باش تدفع 100 مليون دولار خلال 45 يوم، ينجم يوليو 300 مليون دولار إذا كان ما قامتش بما يجب القيام به حسب ولاية ألاباما لحماية المستخدمين الأصغر سنا للتيك توك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريمون ديمونش أتوس في لمن.

0: 5:12 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور من توا حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين زاد اللي يلتحقوا بنا توا على عبر جوهرة تي في، نوجه لهم تحية خاصة المقيمين خارج حدود الوطن. طبعا معكم حتى للسبعة، آخر الأخبار آخر المتابعات. نحكي على منتخب أقل من 20 سنة اللي غادر سباق كأس أفريقيا بعد نتائج مخيبة للأمال بين ظفرين في دورة اليوناف. كذلك نحكي على منتخب الأكابر وبعض الأخبار والمتابعات. نحكي كذلك على بعض أخبار النوادي، خاصة الأخبار الكبيرة كما عودة زياد الجزيري للنجم الرياضي الساحلي، وأيضا نعمل جولة أوروبية. هذا كل بحضور كل من ستوفيق زعبوب اللي حاضر بحذانا. أهلا وسهلا، مساء الخير ستوفيق.
1: مساء الخير جمال، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: أمورك باهية؟ ويكانت عدد ستوفيق ولا مازلت الويكاند؟
1: الويكاند مازال، الليلة يكمل.
0: الليلة هذيك ما كملها الاخر ما انت لا فهمتش ما انت الليلة تكمل
2: الليلة ما هي معناها
1: معناها نص الليل بعد ما نتفرجوا على مباريات
2: غدوة خدمة راهو غدوة اثنين
0: او جايك سي
1: عادل، يعني روتريتي سي عادل.
0: ثم الناس مازالوا ما يعرفوش انت حاضر وتدخل ديريكت في العديد.
1: انا روتريتي غدوة صباح كالعاده شد اثنين
0: بيشد اثنين. رحبوا بالدكتور عادل الخطيلي. اهلا وسهلا بك دكتور، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا سي جمال، تحيه ليك، تحيه لسي توفيق، تحيه زاد للفنيين اللي في المنبر، تحيه للمستمعين ومستمعات جوهرة فام، كذلك مشاهدي ومشاهدات جوهرة فام.
0: باهي، عندك متعلق ولا لا انت؟
2: عندي معلق الويكاند هذايا نص الليل ما يجيش خاطر غدوة عمل ونحن في حاجه الناس باش تخدم تو وشوف وشوف.
1: يا سي عادل راني روتريتي، راني متقاعد.
2: انا في الهواسه واحد، انا مازلت
0: كي خرجت. ما تاثرش على العباد، ما تاثرش على العباد.
1: انا مش مجبور مش نقوم 8 نتاع الصباح، اما 8 ونص 9 تلقاني في البحر. نعمل هما ونرجع خويا كالعاده. انا هذاك الاسبوع بدايته ديما ان شاء الله الطقس يطلع
2: بيه، لكن باكرا وقوم باكرا ما عندهاش معنى.
1: لا لا
0: لا، ما عنده مع هو ما عندهاش معنى لانه عنده عنده جو اخر.
2: على كل هو مازال قائد فريق سي جمال ولا
0: قائد فريق
2: بكل امانه. قولي بكل امانه
0: بيني وبينك، بيني وبينك راهو

0: الستاف والمدربين ما انت ما مش راضين يعني مش راضين عليه يحبوا يغيروه
1: ما لازم نحطها في الكونديكتور تاعنا
2: عندي اعضاء في الجامعه نتاع نتاع الكوره نتاعنا عاملين لي بوتش قاعدين يحذروا في المدرب الجديد
1: رد بالك هكا ما برشا مدربين
2: دونك راني باش نمشي نبدل جو وبعدها نرجع
0: هاي سيدي خلينا نحكي لكم نتائج الرابطة الثانية هم عنوان هو فوز الشباب القيروانية فوز الشباب القيروانية في القلعة على حساب القلعة الرياضية دونك هاو كم النتائج بعث بوحجلة ومستقبل سليمان صفر مقابل صفر ثم نمشي لبقية النتائج كما قلت انتصار الشباب القيرواني في القلعة القلعة الرياضية واحد بلاش مستقبل القصرين تتفوق على أولمبيك كيف واحد بلاش قربة تتفوق على قوف القفصة ثلاثة بلاش كيف كيف هلال رديف يتفوق على أمل بوشمة ثلاثة بلاش جندوبة تتفوق على جامعة أريانا واحد بلاش صفر مقابل صفر بين الملعب الجبسي وسبورتينج المكنين وانتصار اتحاد قصور السيف واحد بلاش على اولمبيك مدنين عندكم تعليق على نتائج تعرفت على الثانيه ولا ما كنتوش متابعين برشا
1: شبيبة على كل حال سمح لي سي توفيق شبيبة انتصار خارج الديار تسمى به كانطلاقه وكل مع ذلك معناها كي تشوف مستويات الجمعيات النتائج ترجمت المستوى وعموما معناها أنا سمعت اللي النوادي هذه تحل مشكلة ولا لا كنت منيش مواكب على مستوى أنه كانوا
0: لا ما دامت قاعدة تكور هذا تحل مشكلها
1: هي تحل بمعنى ماليا ماديا أو كيف تسول المشكلة هذه باش ما يرجعش سي جمال باش ما يعاودش يلعبوا زوز ثلاثة ماتشوات وعاود يرجع خاطر إن شاء الله ماذا بينا الحلول تكون حلول معناها قطعية
0: حلول مستحيل هذا ما فماش حلول قطعية هو حل وقتي كالعادة الله أعلم تنازلات صارت من المحامين نتاع اللاعبين وغيرها باش
1: إن شاء الله ما تكررش احنا نقولوا ثم على مستوى الملاعب بسرعة شفت ملعب القلعة بكل صراحة حتى حكيت مع سي توفيق شبه كل شيء إلا ملعب كرة أنا نجم تشبه جردة منطقة مسقية منطقة مش مسقية ما عش على كل حال اللي رينيها اليوم معناها مش ترابطة ثانية بيتم معنى الكلمة ودعوة ورسالة إن شاء الله المسؤولين اللاهين بالملاعب على كل حال أنهم يحسنوا من أرضية الملعب يحافظوا على اللاعبين بتاعنا وكذلك معناها يعملوا انفيرونمون بوزيتيف هذا اللي ما تنادي ليه الفيفا
0: بس استفيقت عندك تعليق على الرابطة الثانية بين البارح واليوم
2: بين البارح واليوم فما تغيرات كما هي الرديف قراحوا تو زوزها دو فيكتوار قراحوا فما تصدر هو القصرين اللي بدأت بقوة وشباب القيروان وهي الفرق اللي كنا ننتظروا أنها تعاني من
0: المهدية
2: في البول الأخر
0: ربحت يعني خسرت اليوم المهدية
2: لا المهدية ربحت اثنين بواحد
0: ربحت اثنين زوز مقابلات ربحت
2: دونك هي المصادرة الوحيدة اللي في البول الأخرى المهدية مع سليمان مقرين ومساكن قاعدين في المراتب اللي بعد تبقى مالها لبداية مازلنا فما برشا نوادي اللي بدات متأخرة وفما برشا نوادي إلى قبل بداية البطولة وعندهم 12 و13 لاعب وشوفنا أولمبيك الكيف مشى ب 11 وشوفنا فريقهم الملعب الجابسي زاد مشى ب 11 لاعب فقط ما عندهمش لاعبين احتياطيين فبرشا مشاكل تعاني فيهم دونك الفوز ستون ثلاثهم سانكيام سيسيام جورني باش يكتمل النصاب والمدربين يبدا ليفكتيف الكل كامل عندهم مش يقدروا على الاقل النتائج تتحسن اما بالشكل هذا مش تلقى ديما دي ريزولتا سوربريز ما تعرفش شكون يفوز على شكون لانه تفاوت في التحضير تفاوت في المستوى نتاع اللاعبين ومازالوا ينتظروا معناها في الدعم لانه بصراحه 20,000 دينار اللي اعطاتهم الجامعه غير كافي لا تنقلات ولا تكفي حتى دو ديبلاسمون دو سويت من الجنوب للشمال
0: نحكيه على منتخب اقل من 20 سنه ما عادش كان تابعته البارح تعادل مع المنتخب الليبي 1-1 والحقيقه كان حتى ينجم يقبل هدف الثواني الاخيره طبعا الاخوه في ليبيا يعني منرفزين على لقطه التسلل اللي كانت في الثواني الاخيره لانه كان فما انفراد اللاعب يعني ماشي قدام مرمى فارغ لانه الحارس نتاعنا موجود في الركنيه وقع الاعلان على التسلسل اللقطه هذه تعليق على توفيق تسلل ولا مش تسلل؟
2: والله ما بصراحه يا جماعه تلزنيش الكذب ما شفتهاش ما شفتش معنا المباراه
1: ما شفتهاش نفس الشيء ما تفرجتش في المباراه ما خسرت حتى شيء على كل حال
0: ما خسرت حتى شيء اللقطه كيفاش ما بالكش بها؟
2: ما في بالي شنو هي اللقطه ساعتها
0: كان عندك انيس نجد عدي هنا اللقطه ما نساش هاتوا عدينا انيس اللقطه ونشوفوها اللقطه كثر فيها الجدل طبعا
2: خاطر المباراه ما زالت عندك المنتخب الليبي مش يقابل الفريق
0: لا هما زوز غادروا تو البارح تعادل زوز غادروا وانتهى البارح
2: دونك المغرب الاولى ومصر الثانيه والجزائر. مصر الثانيه
0: والجزائر طبعا يعني الجزائر والمغرب ومصر هذوما الترشحوا زوز. دونك فما لقطه نيسه اللحظه دونك حكمه في انتظار ان تحضر لقطه ونرجع نحكي عليها. هل خروج هذا سي التوفيق ماذا يعني المنتخب هذا اللي زاد يعني حكينا عليه برشا وكنا نتوقع نتائج افضل الحقيقه.
2: صحيح شفنا في البدايه نتاعو ضد المنتخب الجزائري تفرجت على الماتش ضد المغرب عملوا دو ماتش نول في البدايه كنت نتصور اللي باش نفوزوا على المغرب ونفوزوا على ليبيا ونترشحوا ولكن فاجانا ضد مصر هزيمه وضد ليبيا تعادل
1: ضد الجزائر تعادل وضد المغرب
2: تعادل زاد فالنتائج ما كانتش في انتظارات المسؤولين ولا حتى احنا كمتابعين لشان رياضي واللي نحبوا منتخبنا ونحبوا بلادنا تبقى العناصر موجوده فما بعض العناصر اللي قادره لو نزيدوا نخدموا عليهم ونزيدوا باكثر كومبيتيسيون مش على ليشيل ناسيونال ولكن مباريات الوديه والاحتكاك مع الفرق حتى اللي اعلى منا مستوى حتى في اوروبا لو نكثروا لهم من مشاركات مش نزيدوا على الاقل
0: مشاركات
2: لا المشاركات تقعد شد انت على البوان فرغيل وشد على النقطه اللي يبدا يلوج عليها
0: لا تو يا اخي مو
2: نصلح شويه باهي باهي باهي نزلت
1: برشا هو الحرف كي
2: هو دوره
0: ونزل هو دوره مش نصلح
1: كا يولي بالفرنساويه
2: باهي زي ايه باهي تحبوش حاجه
1: كيما كاتالي
2: كاتالي
0: خليك كم تو سايل الافكار وتبعثر
2: فتمنياتنا انه سي المكتب الجامعي تو نرجعوا له انه يعمل تقييم وسنسونه بالتقييم والنتائج نتاع التقييم نتاع كل دوره ولا كل مشاركه تخرج لنا في وسائل الاعلام ونتبعوا فان شاء الله نعاودوا نشوفوا نفس التقييم على المنتخب هذا ومن سيقيم المنتخب هذا من الفنيين اللي موجودين في الجامعه لانه المدير الفني موجود في تونس ماهوش موجود في مصر.
0: باهي هاي سي عادل هذا الخروج
1: صراحه في عناصر واعده وشفناه قبل شفتوا الفريق هذايا في بعدة عناصر واعدة وخليني أقول فيهم حتى الممتاز يرتقي لما زلت الممتاز لكن أنا ديما عندي نقطتين واحدة على مستوى الاستراتيجية للفريق ذايا هي عدد المقابلات بتاع المشاركات كل كل عام ليكيب نعطي أمثلة برقية الفريق بتاع 1990 ذاك الجروب اللي كان شادو مير كانزاري معناها المقابلات الودية اللي تعملوا قد ما نقول لكم الميزانية اللي تصرفت رهيبة جدا صنعنا منتخب خاطر الاحتكاك بالاحتكاك وباللعب مع فرق ومنتخبات نقول منتخبات اللي هي افريقية وحتى اوروبية هو تحسن على راسه خاطر على سي جمال سهل برشا المنتخب هو المشكل الكبير هو اللحمة الانسجام الاوتوماتيزم بين العناصر ونحن منتخبنا معناه متشكل مع عدة عناصر في تونس وفي الخارج ما مش منتخب كيما معناها منتخبات اخرى تلقى نوايو كبير ويبنيو عليه لا دونك في حاجه الى المباريات واحد اثنين راع على مستوى الكفاءه ان الكلمه هذه عزيزه علي كفاءه يا ترى المدربين والاطر هذه اللي تريني الفنيه كل يا ترى استحقت المكان ولا لا باش لوميريت استحقاق هو بالعمل لانه في فرق في تونس المنتخبات ونجحوا به وتدرجوا شيئا فشيئا الجواب عند برشا ناس معناها انا الاطار الفني اللي ريتو ما نعرفوش انه شط في تونس ولا ما نعرفوش انه حقق نتائج وهذا الاشكال سي جمال
0: لكنه عنده خبره على المستوى الافريقي درب منتخبات افريقيه كبيره دولي نيجيريا خدم مع رور
1: كان مساعد كمساعد لمد لمد كما برشا ناس سي في تلمد راهو انا نحكي على مستوى كفاءه في الشبان راهو يترتقي شيئا فشيء مفروض انه يكون تو نشوفوا راني نقول لك مش في رايي نقول لك في تجارب حاسمه وحقيقيه وقت منتخبات فرنسا منتخب دو لافوينتي منين جاء معناها تقول لي انت رينا وما سمعناش دو لافوينتي عنده سي في رينا كبار ولا رينا البر لكن استحق وهذا الاشكال اللي موجود في كره القدم التونسيه معناها المساله مساله استحقاق فني معناها الى بروفي ورا اللي هو يستحق
2: شكون يعطي الاستحقاق ساعات
1: الاستحقاق لا اعطينا ساعه على مبدا الاستحقاق وبعد انه بالتليفون هذا ياخذوه هذا ما ياخذوش هذا مدعم هذا غير مدعم هذا شخصيه قويه هذا كذا هذه مشكله الرياضه في تونس يا جمال يجب تطرح كما هي انا على الاقل موجود اليوم في معناها فدال للاسلوب نتاعي لاني ما عندي اشياء تحب نغيره اعطيه استحقاق الناس كلاعبين وبعد نرجع لك للاعبين كيفاش نحكيو على المنتخب تاع الفريق الاول كذلك انت باش تجيب مدرب شنو استحقاقاته شنية أدى تقول لي في إفريقيا هي بدأنا بنا نحن معنا نحن علاش بنا نحن فما خطاب للعب التونسي فما عمل بتاع البروفايل أو البروفيل بتاع اللعب التونسي فما عقلية اللعب التونسي هل المدربين والفنيين ذوما معنا عندهم الخبرة الكافية واستحقوا المكان أو معنا عبي وسيفي شوية مساعد مع فلان وشوية مع فلتان شوية زينة منا نعطيهم المنتخبات الشباب ثم النقطة الثالثة هي تسييرية بعد احنا في كرة قدم التونسية ماهيش المعضلة ولا خليني نقول ضعف ولا مستوى فني فقط بل حتى على مستوى تسييري نرجع بعد ما المنتخب الأول المسيرين اللي عندنا هل عندهم الخطاب الأنسب الخطاب الإيجابي هل عندهم خطاب تطويري تكويني اللاعبين الشبان هذا شاب يجب تكون عندك دغارة بالضبط دراية وكيفاش تخاطب وكيفاش كذا 20 سنة مازال كيخرج والمراهق كيف التخاطب معها مجد كيف التحفيز متاعه وهذه كل أمور هامة جدا
0: به هاي سيدنا نعم ترتاح أنا صغيرة مع الموسيقى وبعد نحكيه ما قبلها مو قلنا تعادلنا مع ليبيا هاي اللقطة قدامنا ما قلت ما شفتهاش تفريق هاو شوفوا الفيديو قدامنا طبعا ونحبكم تحكموا هل أنه فما ما عندي راو عندي الإجابة ما نحب ناخذ عليكم أنتم ساعة قبل في اللقطة هذه هاي اللي باش تمر بعد لحظات هي قاعدة تمر تو حاليا قدامكم شاهدوا فيها قدامكم شوف اللقطة هل اللاعب الليبي في موضع تسلل ولا لا دونك هنا أخزر الانطلاقة متاع الكرة اللاعب راهو الأبيض تونسي والأحمر ليبي
1: دونك لحد الصورة هنا ماهوش في متسلل
0: ماهوش تسلل ماهوش تسلل
1: ماهوش متسلل
0: باهي ثم تقولوا مش تسلل لك ولا باهي باش نعطيكم تو الرؤية القانونية اللي يعني تنجم تعطي الحق لأنه شفنا هجوم كبير على المساعد تاع الحكم لكن المساعد الحكم أظهر أنه متكون قانونيا ومتفطن تعرفش عليه سعاد
1: نعم
0: هاو شوف الهجوم هنا عليه تعرفش عليه رفع التسلل هو الحكم
1: لا
0: لأنه فما القانون يقول لك في الحالات هذه وقت اللي باش تمرر كره من وسط الميدان للفريق الخصم يلزم يكون ثم زوج لاعبين من المنتخب المنافس هنا ثم لاعب برك لانه الحارس غير موجود في المرمى بتاعه الحارس هو الحارس اخزروا الحارس كان يلعب في الركنيه دونك هنا القانون لا يسمح والقانون يعلنها وضعيه تسلل فهمتش توسعات
1: والله يا من نحترم القانون ونحترم
0: رايي لا تواني فسرت لك قلت لك معناتها الحكم طبق القانون
1: بالتفقيد
0: علاش القانون يقول لك يلزم بعد خط وسط الميدان في التمريره وقتاش ربما تكون ماهوش تسلل لو كان انطلق بالكره اللاعب هذاك وما مررش انطلق
1: وحده بالكره
0: ماشي وقتها
1: مشى كونديت ما ضربش
0: باش يمدها للاعب هذاك باش يخرجه يلزم يكونوا ثم زوج لاعبين طبعا بالحق الحارس حارس ولا هو الحارس نتاعنا دونك في الهجوم هذاك علاش تعتبر تسلل ما عجبكمش القانون
1: لا مش ما عجبنيش أما كل شيء غريب وعجيب في التحكيم يجي كان عن والله يا عمري ما سمعت بها الحكاية هذه بتاع القانون أنا مش مختص قانون
2: في الخط
1: أنا مش مختص قانون لما حالة
0: ويمكن زي الحكام مع أخويا سيشيل غيرة أتفضلوا تدخلوا معنا وفسروا لنا كأنك اللقطة
1: أنا بش نتكلم في منطق وروح الكورة وروح اللعبة خليني أقول لك مش في روح قانون يعدلوا فيك كم يحبهم روح اللعبة منا تعطيك الملاعب تضرب كرة طويلة ولا ليه منا ما المانع منا في هالقانون اللي يعملها القانون هذا ولو أنه موجود وقلت مختصين قالوا باش يفيد اللعبة ما يفيدش اللعبة نحب نتدرج بالكرة ولا نحب نضربها طول أخي دونك وما ريناهاش في العالم ريت لقطة كيف هذه في العالم
0: لا ما ريتش
1: هي كان ريت ما نقول
0: لا لا لا
2: معاك
0: كل شيء معايا باهي نمشي وزيك وبعد نرجع يلا

تنفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. تنفس مليح واش نعمل بالقدا، فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق، طرف زون في الظهر قلب تفتليك، حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمه للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كتر انا طايرين بيك، مريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك، اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في ديال النفس البرانسيب، تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك، موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس، ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس، باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس، ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس، باس اذا

0: 35 دقيقة عودة في بلانيت سبور. صديق المدرب يقول لي بربي سي شوية على سي توفيق زعبوبة، ها عندك بعض اللي يدافعوا عليك سي توفيق.
1: بارك الله فيه خويا سي توفيق.
0: يقول موش رجو، لا سي دريك راهو رجو بالقانون. به هاي نمشيو نحكيو على المنتخب الأول. سعادة الآن المنتخب الأول طبعا تعرف الكل اللي زاد وضعيته صعبة. احنا مطالبين باش نربحوا بوتسوانا غادي، باش نربحوا ليبيا، وباش نربحوا أوغندا.
1: اي صعبة لكن ماهيش مستحيلة سي جمال. قبل هذا انا خليني بسرعه نقول رانا نحن من ضمن الضعف اللي عندنا هو لا جيستيون دي كريس، هو انه كيفاش نتعاملوا مع ازمات فنيه شفنا في النوادي ولا في المنتخبات، لانه التشخيص موجود في كل المناب، لكن اين الحلول؟ يا ماذا بي انا نسمع ناس يعطيوا حل وسي، اما مش كل واحد يعطي رايه في اختيارات المدرب، واي واحد ماهوش فني سي جمال. وهذا اشكال معناها في الكره التونسيه وفي الرياضه عامه، انه ناس لا اختصاص لهم ويجيو يحكيوا على الاشياء هذه. ماذا بيه بكل صراحه كل واحد يعمل كريتيك لكن تكون كونستركتيف، اي بناءه، اين الحلول؟ طيب انا تو قدامي ميكرو نجم نقول منتخبنا حد شيء وما يعمل حد شيء وكذا كذا، لكن انا من واجبي زاد كذلك كفني وكمختص ان اقدم البعض من الحلول، وهذا اللي ينقصنا بكل صراحة. منتخبنا شفناه يتعدى بفترة خائبة بلغة التونسية، فترة سيئة جدا، وشفنا معناها بعد النكسات الثلاث ممكن أن تنتظر فينا نكسة رابعة لا قدر الله في الكرة القدم التونسية، قد تعفص بالأخضر واليابس كل صراحة، وهذا اللي شفناه. لكن أنا بودي وحضور
0: يعني
1: اليوم
0: يعني تتحس فما نكسة جاية ولا
1: قد ما نجم تكون
0: عندك على قراءة
1: أي قراءة قد ما قد ما ترشحوش منا للبطولة الإفريقية، منا زيد تعكر الأجواء في هذا وذاك، وشفنا مع انسحاب المنتخبات معنا السنية في تونس، منا زيد تعكر الأجواء. الوصف والأوصاف كلها موجودة، لكن نعود نقول كذلك لأنه هي مسألة اختيارات ومسألة كفاءة. كلمة كفاءة نسطر عليها بالأحمر سي جمال، لأنه بعد ما النكسات اللي صارت نحن عنا باش نسميه إطار فني. الإطار الفني معناها كنا نقولوا له معناها من كان من الأمنيات نتاع التواس، اليوم ماذا بهم أن الإطار الفني هذا يمشي. لأنه علاش؟ أنه عنا تحاليل ونظرة ذاتية معناها فيسع، والجمهور الرياضي التونسي متقلب ومتلون يمين يسار كان على النوادي حتى على المنتخبات. المطلوب هو أن العمل بالعقل بالدراية بالفكر بالرصانة، هذا هام جد. دونك منتخبنا اليوم في وضعية معناها صعبة لكن غير مستحيلة، معناها من منتخبات اللي هي النجم ونحن نتجاوزها ونجم نربحوا على ليبيا دو فوا وبعدها على بوتسوانا وغاندا. يبقى شنو يبقى؟ أنه كل واحد من الطرف متاعه أنه يقدم المقترحات ويقدم الحلول. الحلول شنية؟ الحلول الآنية عاجلة
0: اللي هي
1: حلول عاجلة، أنه على مستوى اللاعبين، على مستوى تأطيرهم، اليوم فما مسؤولية، فما زاد أيضا ضعف على مستوى تأطير اللاعبين، الإطار الفني ككل في تشكيلته. أنا كنت نود أنه معين يستأنس كذلك بتجارب تاع أكاديميين، راهي العشرين سنة والخمسة وعشرين سنة التالية كلها مدربين أكاديميين، والمنتوج كان طيب جدا. اليوم الأكاديميين وقع استبعادهم كل هذا، يجيك مدرب يقول لك هذا صاحبي وهذا معايا وهذا معايا، وينسى. نفكر الناس المستمعين والمستمعات أنه زيدان توا في حوار يحب يرجع الصندوق الأسود للكرة القدم الفرنسية لجي ستيفان باش تشوف الاستئناس بتجارب. نحن كل واحد يخدم يمشي على روح، كل واحد عنده أفكار يمشي على روح، وهذا معناها بالنسبة لي أنا ما يهزناش الحلول. معين اليوم موجود مدرب المنتخب بعقد 4 سنوات، والناس تقول لا ومشى المغرب ومشى كذا وما كذا، وهذا بالنسبة لي أنا عيب. أو التطاول على أي كان كمدرب أو كمسؤول، أحكي على كل شيء إلا أنك تمس الشخص. معين شعباني على الأقل ولا أدافع عليه وهو يدافع عن نفسه، أنه على الأقل مدربين في السنوات الأخيرة اللي درب المنتخب وهز القاب، عدة مدربين تعدوا على المنتخب مش باش نسمي احترام مدربين بدون القاب 6-7 على الأقل دخلوا المنتخب وخرجوا بدون القاب. اليوم دورنا أنه يا رسول الله تلموا بعضنا شوية ونعطيو افكار ونجيبو كذا، مش كل مره ما نحنا هذا ذايا كذا. تقول لي الحلول، ادت حلول خليه ياخذ الخيال.
0: لا قبل ما ياخذ هو، ومشكور معنا السي هشام قيرات.
2: مرحبا بك
0: السي هشام قيرات، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق. سي هشام مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك خويا جمال وبضيوفك الكرام وبالساده المستمعين. اكيد
0: دونك كان جدل في الاستوديو، وانا قريت نوعا ما القراءه القانونيه اللي ربما تمكنت اني ناخذها حول قرار التسلل في لقطه المنتخب الليبي لاقل من 20 سنه، انفراد ومرمى شاغل لكن المساعد يرفع تسلل لصالح منتخبنا، وطبعا الاخوه في المنتخب الليبي والاعلام الليبي والجمهور الليبي والناس كل غاضبين كيفاش معناتها وضعية التسلل، خاصة وأنه وقت تشوف الملاعب، الملاعب طبعا فما لاعب مكسر التسلل والكرة انطلقت من وسط الميدان. دونك نحب نفهم علاش المساعد حسب رأيك رفع التسلل، وهل قراره صحيح أم لا؟
3: والله هو خويا جمال باش نبداو الحين، احنا يلزمنا نمشيو لتعريف التسلل. وقتاش ثم تسلل؟ يقول لك تسلل اذا كان اللاعب الكره جايه من زميل وهو معناها ما بينه وبين الخط النهائي المرمى، يلزم يكون ثم زوز لاعبين من الفريق المنافس او على نفس الخط. احنا دائما ابدا نعرفوا في العرف نتاعنا انه حارس المرمى ديما في الكاج نتاعو، وهذاك علاش ديما نخدموا على ثاني اخر مدافع. هنا في العملية هذه حارس المرمى مش موجود في المكان نتاعو، ولهذا نوليو نخدموا على زوج لاعبين، ما عادش نخدموا على لاعب وحيد. هنا وقت شفنا اللقطة الهجمة المرتدة، اللاعب اللي كان مستحوذ على الكرة
0: يعطي شاهده قدامنا وانت تحكي تفضل.
3: فوالا اللاعب اللي مستحوذ على الكرة يعطي كرة إلى الأمام، ما هيش إلى الخلف، لو كان جات إلى كرة إلى الخلف نكملوا العملية، لكن كرة إلى الأمام. واللاعب هذايا ما بينه وبين الخط النهائي للمرمى نتاع المنتخب التونسي فما لاعب وحيد. هذاك علاش هنا نرجع للقاعدة العامة، يلزم يكونوا فما زوز لاعبين، يا حارس مرمى أو لاعب أو زوز لاعبين. هنا في اللقطة هذه نشاهدوا إلا في لاعب وحيد، ولهذا معناها قرار الحكم المساعد الحقيقة مشكور أنه كان مركز في العملية نتاعو، لأنه العمليات هذوما نادرة جدا ما تحصل. وهنا هذا هو التركيز متاع الحكام الدوليين، أنه يكون مركز في العملية متاعه ورفع الراية بدون تردد، لأنه كان متأكد من العملية والقرار متاعه كان قرار سليم برفع الراية وإلغاء الهجمة. معناها ما شفناش هدف احنا، وإنما فما هجمة واحدة كانت تتنجم تقول إلى هدف. هنا قطع الهجمة كان قرار سليم من حال معناها الحكم المساعد، وأكيد حكم الراية الحكم وسط الميدان سيروا في العملية، والقرار كما قلت لك قرار سليم، لأنه اللاعب اللي تحوظ على الكرة كذلك فما جزئية ثانية، اللاعب اللي جاته الكرة كان معناها في النصف الميدان متاع المنتخب التونسي، لو كان موجود في النصف الميدان متاعه متاع المنتخب الليبي نواصل العملية، لكن احنا وقت شلنا بالصور البطيئة الكرة وقت خرجت من اللاعب المستحوذ على الكرة في اتجاه اللاعب الثاني من المنتخب الليبي كان في وسط ميدان المنتخب التونسي، وما بينه وبين الخط النهائي للمرمى كان ثم لاعب وحيد ما كانوش زوز لاعبين. هذا تقريبا تفسير واضح شامل وظافي، واي واحد معناها صحيح العديد من الخيان سواء كانوا لاعبين او مسؤولين الجزئيات هذوما معناها يفوتوهم ما يعرفوهمش، ولكن هذاك علاش احنا دائما وابدا نطلبوا من الفرق باش يعملوا دروس معناها للاعبين نتاعهم فيما يخص ماده التحكيم.
0: ومهم جدا انه اللاعب يكون الحكم المساعد
3: من المغرب، هو طاقم الحكام من المغرب، من المغرب وحكام دوليين معناها.
0: لا يعطي الصحة أنك هناك طبق القانون بحذافيره رغم الهجمة الكبيرة من مسؤولي والمدربين المساعدين والطاقم الفني لمنتخب.
3: هو الحقيقة سي جمال
0: وقت شفنا المجردة سي شيخ حتى احنا بيدنا رانا نتفرجوا قلنا فما ظلم، ظلم المنتخب الليبي، لكن ظهر.
3: وهذاك علاش شكرته، علاش شكرته؟ لأنه كان عنده تركيز عالي جدا الحقيقة في العملية. معناها البريزون ديسبري وانه القراءه نتاعو العمليه انه يطبق القانون، عارف بالقانون، ممارس القانون نتاعو، هذا كل جزئيات مهمه جدا. والحقيقه معناها القرار نتاعو كان قرار سليم في حتى الوقت.
0: واضح. عندكم سؤال؟
1: لا عندي لك انت.
0: لا لا خلينا نسال، تسال فيه نسال سي هشام.
1: لا سي هشام اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا
1: عايشك. حبيت نقول لك علاش قلت نادره، خاطر ما رينهاش
0: قبل.
3: صحيح، علاش قلت لك ثم بعض اللقطات يجيو معناها يجيو صعيب باش تراهم في ميدان كرة قدم الا بعد سنوات تجي مره، وهذه هي العمليه تجي مره بعد قداش؟ بعد 4-5 سنين شاهدوها مره العمليه هذه. نشاهدوهاش دائما.
0: هشام، هل فيه تنقيح، هذا تنقيح جديد ولا من قبل؟
3: لا من قبل، هذاك هي الجزء هذاكم هما التنقيح الوحيد، انه قبل يقول لك ما بين خط النهائي للمرمى ومعناها المدافعين يكونوا زوز مدافعين، ولا زوز مدافعين معناها خلف اللاعب او في نفس الخط التنقيح، ولكن عنده تنقيح قديم زاد عنده 7 أو 8 سنوات
0: باحتساب الحارس.
3: الحارس هو لاعب ثاني او زوز لاعبين او لاعبين
0: لاعبين، نقولوا لاعبين، احنا نقولوا لاعبين،
3: يعطيك الصحه، لاعبين نفس الخط او خلف اللاعب.
0: تعليق سي توفيق.
2: لا مشكور، نقطة هامة جدا توضيحية، معناها يعطيه الصحة اللي وضحها لنا وأعطانا تفسير شافي وظافي.
1: وأنا جو صوت شو لوكازيون باش نقول ريتكي واحد مختص في حاجة يعطيك الحاجة هذيك الزبدة نتاعها، وما حوجنا في تونس أنه كل واحد يتكلم من اختصاصه. هذه اللي حبيت هنا، معناها تكلم من اختصاص وعطاك بالضبط، عرف لك التسال، عرف لك كان كل واحد في تونس يتكلم من اختصاص ويتلهى بالحاجه اللي ينجمها خير، اما يتكلم عن كل مواضيع دون ان يتقنوا، هذه المشكله في الرياضه.
2: والله يعني عطاني باس حلو.
0: لا بلغتنا
1: ديما باسات حلوين.
2: لا الباس هذه
1: ما علاش
0: خاصه خلينا نشوفوه. تفضل.
2: لا الباس اللي عملها تو سي عادل وكانه معناها في الجامعه تبارك الله الكلهم اختصاص كره قدم والكلهم نوابغ، من اللي يعطيونا غادي كي هما اللي ماسكين كرة القدم.
0: هذا ملف فاخر.
1: هذا علاش قلت لك أنا في شكل همسة ولمسة. قلت معناه كرسالة، قلت معناه يبدأ واحد مختص عيط له يحكي على اختصاص محله.
0: اي انا بلغتنا الدارجه بلغتنا تاع هذا كل واحد يكور قدام
1: دارو. اي هذاك هو ماشي يحكي منه هو مختص في القانون، يحكي في التشكيله، مختص في القانون، يحكي على تكوين المدربين. يا رسول الله هذا من ضعف الرياضه التونسيه ككل.
0: هاي وقفه مع الاشهار والموسيقى ومن بعد نرجع.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: الست غير درجي نعود في راديو سبور نحكي على النجم الرياضي الساحلي، النجم اللي طبعا اليوم من مصادر رسمية تأكد أن زيد الجزيري يعني وافق على العمل في الفريق والعودة في خطة مدير رياضي. نعرف اللي كانت مطروحة الفكرة هذه منذ تقريب عندها زوز أسابيع ولا أكثر، وقعد الموضوع معلق طبعا عند زيد الجزيري، وفي الأخير اعتبر موافقة نتاعو. وحتى البارح حسب المعلومات اللي عندنا كان موجود في حجرات الملابس في المباراة الودية اللي لعبها البارح النجم الرياضي الساحلي مع ساقيت الدية. دونك هل العودة هذية نبدأ بك توفيق، عودة زيد الجزيري للنجم كيفاش تراها؟ هل في الوقت المناسب؟ هل الدفع للفريق؟ هل يعني النتائج بتاعها باش تكون آنية ولا مستقبلية؟ كيفاش ترى بالضبط؟
1: شوف يا جماعة، زياد ملاعب كبير وما يولى واحد يشك، مسؤول شد في النجم الرياضي الساحلي وعنده تجربة، كان في المنتخب درنيرمو. سؤالي للهيئة المديرة المؤقتة متاع كريم العكروت، هل زياد جاء لإنقاذ الهيئة المديرة أو جاء لمشروع مهم؟ لأنه ما نعرفوش الهيئة ذي وقتاش مش تواصل، هل مش تقعد، هل مش تغادر، ما نعرفوش. دونك كان زياد جاي لمشروع مهم، علاش مش من الأول؟ علاش مش بعد نهاية كأس العالم جلس مع الهيئة المديرة اللي كانت منتظرة وحطوا مشروع العمل نتاعهم وخلوا الراجل يخدم على روحه وعمل الريكروتمون نتاعو المطلوبين وشاف
0: يعني لمشروع عمل أو لمرحلة انتقالية؟
1: إيه بيان سور.
0: سؤالك شنو؟
1: إيه، هل جاء لمشروع للنجم الرياضي الساحلي على المدى الطويل أو جاء لإنقاذ الهيئة الموجودة اللي المؤقتة اللي معناها المدة متاعها كما قال سي كريم العكروت 3 شهور ومش يعاودوا جلسة عامة أخرى. فوجود زياد تو في الفترة هذه الجاية ما هو دوره؟ للريكروتمان تمت، المدرب يخدم على روحه، المدربين الشبان ما عندوش ولا علاقة بيهم، لأنه المسؤول على المركز التكوين عنده معناها المجمع نتاعه وحده، ما عنده حتى دخل بالليكيب سينيور ومحيطها. فدونك شنو الدور نتاع زياد اللي مش يدخل به؟ مش تقول لي والله لتشجيع اللاعبين والوقوف على الجاهزية الذهنية اللي نتاع اللاعبين لإعطاء الأديان للاعبين و و و نقول لك باهي داكورد، زياد عنده الشيء هذا ويقدر يوصله للاعبين بطريقته الخاصة. ولكن هل زياد في الوضعية اللي عيشها النجم الرياضي الساحلي تو، هل سيكون معنا جندي اللي مش يتقاضى أجر ومش تحاسبوا عليه، ولا جاء زياد هبة مش ينقذ ما يمكن إنقاذه؟ هل النجم الساحلي في أزمة أو النجم الساحلي يمر فترة انتقالية متاع نتائج ولكن بداية مشروع؟ هل النجم الساحلي السنة هذه يلعب على البطولة والكأس أو النجم الساحلي يبني في فريق؟ هذو من أسهلة اللي لازم تتحط على الطاولة. مش نعرفه شنو الدور بتاع زياد الجزيري اللي ولا واحد يشك في حبه للنجم الرياضي الساحلي وفي العمل اللي قام به في السابق، ولكن المرحلة بتاع تو هل تقتضي أنه زياد الجزيري مش يكون موجود بجانب براكوني في النجم الرياضي الساحلي؟
0: سعد ناخذ رايك زاد انت في نفس الموضوع قدوم زياد الجزيري.
2: اكيد سعد نقول له مبروك زياد الجزيري، مبروك النجم الرياضي الساحلي بانتداب زياد الجزيري في خطه مدير رياضي. خطه مدير رياضي انا باش نكمل تتم عليك، انت عملت فيها عده محاضرات. المدير الرياضي راه مش يشري الملاعبيه ولا بيع الملاعبيه، خلينا نبداو فهمي. خط في تونس باع فلان جابوا فلان معنا مقتصرة على بيعان وشريان فقط، ألورك المدير الرياضي يجب عنده دي كومبيتونس كبار، يجب محبذا أن يكون لاعب محبذ، مش ضرورة سي خد خلطي كان لاعب كبير، مش ضرورة، هذا في المواصفات متاعو مش أنا جبتها، الناس كلها تعرف بالضبط. كذلك على مستوى لي كومبيتونس لينغويستيك، لغات، يزم يكون يتعامل مع ناس ملاعبيه من برا معاملين من داخل الاعلام وكل، وكذلك ايضا على مستوى انه يحل مشاكل، فما مشاكل فنيه، مشاكل بين اللاعبين، عده اشياء اللي تكون عنده. ثم كذلك ما تنساش الجانب بتاع الانفورماتيك الرقمي، معناها مستوى داتا. رقمي الداتا، الداتا تخزين معلومات توسكي دوسي نوميريك، كيفاش تحل دوسي نوميريك، اذا كيفاش تدخل كيفاش تخرج كيفاش عندك. هذا نحكي عامة، مش نحكي على زياد، نحكي عامة اش يلزم عنده يكون. ثم عنده أوسي لا كوميونيكاسيون، قوة التواصل، التواصل الإيجابي، راه رد بالك سي ان بومبي معناها أونترات. ويمثل كذلك حزام الفريق الفني، الفريق الفني الأول هو الحزام نتاعو. ثم يكون عنده اون بون ريلاسيون مع لو برومي اونترونور، لانه الاختيارات باش تكون، وذاك علاش نضم السوسيتي التوفيق، الاختيارات باش تكون مزدوجه في قالب تشاور. وقتاش؟ في وقتها، في اول العام قبل ما تقال
0: انتداب. هذاك علاش هو حتى التوفيق سؤال واضح يقول لك الانتدابات تمت
2: والاختيارات تمت. انا في تفسير
0: يعني هل انه زياد قادم لمرحله طويله وبالتالي باش يبدا من تو ومن بعد يبدا يصلح، والا
2: ثم اي الكلام هو ممتاز. انا زدت رجعت كالمواصفات على التدقيق في خطه مدير رياضي، لان مخلبزه في تونس بكل صراحه. مدير رياضي يجيك ملاعب يشري، لا لا مش هذا، يلزمك عندك انت زاد عندك دي كومبيتونس، يلزمك قاري.
1: فما ستاتيو، فما ستاتيو في الجامعه،
2: في الجامعه تاع تونس، في الاورجانيغرام ما فماش،
1: فماش مدير رياضي،
2: فماش. نحن وقت اللي عطينا مدير رياضي في الجامعه التونسيه كانت بدعه، اي حتى وقع مشكل معناها مالي على مستوى باش يخلص علينا خانه، علينا ترتيب.
1: دونك العقد اللي مستعملوه لك على اساس انه مدرب او مسؤول،
2: لا النوادي يحطوا،
0: لا النوادي يحط شي حب، النوادي موجود
2: على مستوى الجامعه،
0: المنتخب
2: النوادي قد مشكل على اساس انا خانه. لكن مع هذا، هل نحن خرجنا تكوين تاع مدراء رياضيين ولا في تونس؟ دونك عندك عده وعده مواصفات يلزمها تكون عندك باش تكون مدير رياضي ناجح، لكن مختصره في تونس شراء الملاعبية وكذا. الجمهور شو ينتظر؟ ينتظر من الاسم، من رنين الاسم، ليكو تاع الاسم، على اساس عند التجربه عندك كذا. علاش انا نفضل كلمه حزام للهيئه التسييريه؟ قد يكون، قد يكون، لانه انت هيئه تسييريه، انت مار وحط واحد قار، معناها ما فماش حاجه، زوز حاجات مع بعض، مش بروجي كامل. دونك وفما نقطه هامه جدا باش تختار اللاعبين، يلزم استشاره المدرب، باش يقول لك هذا يمشي هذا ما يمشيش، هذا كذا هذا كذا. وفي هذا وذاك يلزمك بيجي المال، هل النجم الرياضي الساحلي مال ولا بيجي كبير باش ينجم ياخذ لاعبين من شانهم انهم يغيروا المستوى الفني للمجموعة ولا لا؟ أنا باش ياخذ اشترى ملاعبي كذا، لأنك مربوط زاد كذلك بالمال، لو بودجي، لو بودجي هام جدا للمدير الرياضي باش نعرف. ثم المدير الرياضي يجي هو راهو اللي يحط. أنا في النقطة هذه فقط نحب نضيفها، يعني سي توفيق قال لا هذا الفئات السنية شيء وهذا شيء، لا، المدير الرياضي عنده الإشراف العام، لانه هو الذي يضع الاستراتيجيه الفنيه العامه. ثم لا معناها ما تكونش مش باش يكون في انسجام مع المسؤول الاول على الفئات السنيه، لانه هو اللي يعطي. علاش؟ فما فريق يبدا في الفرق المحترفه عندهم اسلوب، عندهم هويه، هو يكمل في الهويه هذيك بالفكره هذيك. لانه مثلا نقولوا النجم الساحلي منتج ما جابش لمده 10 سنوات الاخيره مهاجمين، يبحث عن لماذا؟ باش ينقص من البيدجي، يبحث عن اللاعبين اللي هما بكثره في دي بوست باش يجيبوا يخرجوا لاعبين. دونك حسن التصرف كذلك المالي والمادي كذلك. دونك ملف المدير الرياضي راهو جسيم جدا. ثم يحافظ على اسلوب فريق او لا. فما فرق تبدل مدير رياضي، لان خرجت من استراتيجيه لاستراتيجيه. ارسنال لسنوات مثلا كان مثلا يصدر في اللاعبين، يكون ويخرج اللاعبين، وفي فترات اخرى ولاو يستحفظوا، لان من وضع هذه الاستراتيجيه المدير الرياضي على حسب طموحات النادي وعلى حسب ميزانيه النادي. نقول لك المساله وكل وقت بذلك مش مساله اشخاص، وهذا كذلك ضعف ثاني في التسيير الرياضي في تونس، لانه نحن لا نبحث عن حلول للبناء، نبحث عن ترضيات بالاسماء، لانه زيت باسم خلينا معناها رانو يفيد كما قلت انت ممكن لا التسري، كذلك حتى الجماهير عنده معناها محبه الجماهير الرياضيه. وكهو
1: شوف الجمعيات الكبيره لا تدار بردود الافعال نتاع الجماهير بصراحه.
2: اي
1: تقول لي والله الجمهور والله يحب، هاي خلينا نرضيوه.
2: اي بالضبط بالضبط. قلت لك

0: ستاف زاد موجود يقول لك ستاف في انترنير اترونجي، فمع عقليه بتاع التوانسه في التواصل مع اللاعبين. لكن كلمه مدير رياضي راهي كبيره، وكبيره جدا، لانها حاجه منام يلزم لها يكون.
1: لكن سي عادل وسي توفيق ارتبط وجود زي الجزيره بالنجم بنجاحات قبل، فنجح مع
2: الظرف غير الظرف.
1: اي نعرف هي
0: الموال كانت موجوده،
1: نحن نحكيو على
2: وقت المال كان متوفر. تو النجم
1: يسجل
2: يعيش في ازمه ماليه خانقه. اي
1: نعرف، اما التاريخ يسجل انه زي الجزيره فتره اللي خدم فيها جاب القاب ونجح مع النجم الساحلي بشكل كبير.
0: وانا نطرح سؤال سي جمال، علاش ما جاش من الاول؟ علاش تو؟
1: هي هذا مش تسالوا لي ليه؟
0: هو انت اللي تقول نجاحات، حتى واحد ما يشك في ذلك، حتى واحد.
1: اي
0: لكن استخدامه في هذه الفترة بالذات، لماذا وقت لكل شيء؟
1: قول انت علاش ما طرحوش عليه الفكرة من الموسم؟ كان ينجم يفيد افضل
0: بالضبط. بناء اعادة بناء فريق جديد.
2: باهي باهي. شحال في المدير الرياضي القديم؟ اما انا تو هذا السؤال، هل معنى تمت اقالته؟
1: شكون المدير الرياضي؟
2: تو نجم راه سالم ما كانش عنده مدير رياضي قديم،
1: كان مستشار.
2: مستشار
1: فني عندنا، عنده مستشار الشيخاوي ياسين الشيخاوي، قرب للفريق في فترة معينة، يعني فترة اللي تكوين الفريق وإعادة ترميم الفريق والبحث كان قريب يعطي في رأيه.
0: هذا اللي
1: لكن عمرها ما هبطت مسؤول، ما هبطش مدير رياضي. كلمة مدير رياضي ما
0: تهمش، ولكن الاختيارات
2: مش كلام رئيس النادي، مش كلامي، كلام رئيس النادي موثق اللي قال ياسين الشيخاوي هو اللي جاب اللاعبين وجاب
1: فأسلموا. مادام جازي الجزير الشيخاوي باش يرجع لمركز تكوين الشبان، هو بطبيعته يشرف على مركز تكوين الشبان، فيها علم يا دنيا. هذه
2: ان شاء الله اخويا، ان شاء الله هو ما يستحقش، ان شاء الله اخويا اللحمه هذه ترجع، وان شاء الله الاجواء طيبه ترجع.
0: هو توصي توفيق على قد ما فهمت انه يلوج على الانسجام، معناها ما ذر لو تطرح الاسم هذايا والخطط هذه من الاول، لانه الاطار الفني تو الموجود على النجم هي شكون اختاره؟
2: براكوني.
0: براكوني والمساعدين نتاعو شكون اختار؟
2: عارف نمسك سي جمال، اختاروا الرئيس خاطر الاخر مستشار ما عندوش دخل.
1: اي مستشار ما في وقت اعطى رايه، شنو ما نحكي لك؟
2: دونك مسؤول.
1: هي ما يعني هل
2: ما نهربوش من الواقع.
1: هي انت ما فهمتش سؤالك علاش طرحته. هل يعني اليوم كي النجم جاب زيد الجزيري معناتها الشيخاوي هو عنده مكانه؟ الشيخاوي هو بطبيعته استوقع قاع الاستنجاد به الاكثر والاقل، وهو مسؤول على مركز تكوين الشبان، دونك باش يرجع يتلعب مركز تكوين الشبان. هذه مهمته الاساسيه اللي عنده سنوات يخدم فيها، يعني مش باش يقع الاستغناء عليه ولا باش يمشي على روحه، عنده مركز تكوين الشبان يشرف عليه لسنوات. هذا حبيت نجاوبك.
0: وذاك علاش انا قلت لازم يكون تواصل بين المدير الرياضي والمسؤول على مركز تكوين الشبان، لانه فما لاعبين اللي باش يصعدوا.
1: احمد فما فيديو كان نجموا نشوفوه، فما فيديو باش نعديوكم، لانه اللقطه اللي حكينا عليها بكري صارت زاد قبل منذ 4 سنوات في مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي. نصر الله الجوادي كان حكم، واحمد الذويوي كان مساعد وقتها، كليتها بعضها على اللقطه اللي صارت مع في ماتش ليبيا وتونس. كان نجموا نشوفوه الفيديو، هاتوا نشوفوه لقطه زاد هي بيدها وقتها، ماناش فاهمين القانون، وكليتها بعضها وقعد الماتش متوقف درجين، هما يودي مش تسلل، والحكم والمساعد يقول تسلل، مساعد دولي يقول راه تسلل، لاعتبار انه حسب قداش من لاعب موجود في الفريق المنافس، يعني وقت اللي تنطلق في هجمه في الدفاع قداش عندك واحد، وقتها فما لاعب فقط، دونك نحاه البونت وقتها. هذا هو اللي هذا هو شفته هاك هز تسلل، لانه فما لاعب ريتو كل لاعب اللي خرج من الواقع هذاك لا يحتسب، لازم يكونوا زوج لاعبين. شفتها تو ولا شفتها ستة
2: دو دو
1: هاي اول مشي غادي كي جاتو تو الكره اخسر وهنا في اللقطه هذيا اعتبروا في وضعيه التسلل باعتبار انه
2: فما لاعب اللي خرج ثم الخط.
1: اي فوالا هذاك هو. اما هي لا محاله مش كيف كيف، الاخرى كانت في خط وسط الميدان، مش كيف كيف. هاي نمشي موزيكا من بعد نرجعوا.

0: 6:12 دقيقة نرجع في راديو سبور وزي ماكم حتى 7 طبعا يحضروا بحديث توفيق زعبوب وعادل الختالي باش نختم معهم لأنه بعد باش نحكيو كرة يد نختم معهم حول المباراة الأوروبية والتجديد في أكثر من منتخب وطبعا القمة كانت البارح بين فرنسا وإيطاليا البارح نهار الجمعة بين فرنسا وإيطاليا شفنا مقابلة كبيرة برشا وفات بالتعادل 1-1
1: انجلترا
0: وانجلترا ربحت كرواتيا 7-0 طبعا برشا اهداف هي موجوده لمحاله اسبانيا ربحت 2-1 3-1 جمهوريه التشيك لكن خلينا من سعاده رينا بعض التغييرات او تغييرات كبيره في اكثر من منتخب مع قدوم مدربين جدد شفنا منتخب الالماني تغير بنسبه 90% او اكثر ممكن 99% مع يورجن كلوب شفنا المنتخب الإيطالي تغير 99% مع مانشيني شفنا المنتخب الفرنسي تغير 70% مع منتخب زيدان شفنا المنتخب البلجيكي كذلك تقريبا نفس النسبة تغير شفنا زاد المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني بدلوا تقريبا بعد الفترة متاع ميسي غير المنتخب بنسبة 90% خلى 3 لاعبين فقط من اللي يلعبوا مع ميسي ويحضر لكأس العالم 2030
1: المباراة الأخيرة متاع بوركينا فاسو تاعك تاع البارح الظروف اللي عاشها بوركينا فاسو كيفاش مشاو
0: عشان في الدركين نحكي على المنتخب على التغييرات
2: في الفلسفه انا لو سمحت سي جمال
0: او شيء بايطاليا وفرنسا
2: لا ماذا بين بدلك بلا روخا
0: لا روخا
2: بطل العالم نارينجي لا روخا هذا هو باش يسمعها بالقداسي توفيق والساده السيدات المستمعات دونك نبدا بطل العالم لا يعقل بطل العالم شفناه معناه حافظ على المستوى نتاعو وقاعد بالنسبه لي انا دولا فوانتي حاضر في فريق ثاني يتساوى مع الفريق الاول شفناه معناه الفريق قاعد في اللي بوست نتاعو جرب العديد من اللاعبين
0: جرب برشا في
2: برشا معناه حتى الكارديان دو بوت ريتم معناه الكامله لانه في فلسفه الاسبان انه لازم عليهم انه يجهزوا فريق ثاني يتساوى مع الفريق الاول ثم ايضا في الكره الاسبانيه حافظت على جودة اللعب وحافظت على فكرة فكرة شنو سائل برش كل جوار يخرج جوار يدخل ما يت... لا... لا يتغير شيء في أسلوب اللعب لأنه عبارة في زيب الحشاك أنه بواتا نحي 10 أمبير تهبط 10 أمبير إذا مش 15 لأنه هنا باش نوريك القوة نتاع بناء فريق متكامل يلعب كرة قدم في لعبة جماعية ممتازة جدا وهذا لحد الآن نجح فيه دي لافونتي بدرجة عليا وعليا جدا والملاعبيه اللي تراهم كيفاش يلعبوا بك الروح بك الحركيه حركيه عجيبه جدا ونعود نقول راهو المنتخب الاسباني مش نفخر فيه ولا كذا لا هو بطل العالم وشفنا المردود نتاعو لكن حتى في فلسفه اللعب داخل الملعب بطريقه اللعب بالتكتيك اللعب راي ديامونتا وقت اللي توحل تتحرك الديامونت اي تحرك اللاعبين منتخب حركي ما لم يجدها المنتخب الفرنسي اللي نعرف اللي زين دي زيدان مغرم كثير بالكرة الإسبانية يحب يعطي نوعا من النسق والحركية للمنتخب الفرنسي بالطريقة الإسبانية الديامونت المتحركة خليني أنا أقول ما نقص حركية فما عاد بناء الزين دي زيدان خاصة على مستوى الأطراف شفنا جاكي على اليمين

0: اليسار بليتو، وكالولو صلب جدا اللي اعطاه الكثير المنتخب. وسط الميدان كذلك، لكن الحركية ناقصة، إيجاد الحلول، فتح الفضاءات الحرة ناقصة في المنتخب الفرنسي. لكن أنا رأى منتخب قاعد يتغير على ديدي شو. شنو هي التغير في كلمة واحدة في المنتخب الفرنسي مع زين الدين زيدان؟ المنتخب يفكر. مع ديدي شو المنتخب لا يفكر، من اللاعبين تلعب بالمهارات نتاعها دون التركيز على الحركيه وعلى اللعب. وشيئا فشيئا باش يرتقي المنتخب هذا، ولو انه حتى زيدان معنا والمنتخب في فرنسي تضرر كثيرا من غياب كيليان مبابي، يضيف الكثير على المستوى الهجومي. لكن الفريق ككل معنا انا ريته قاعد يتحسن باسلوب جديد. باقي بعض اللاعبين ما عطاوش المردود كما شركي في السيتي، ما لقاش فضاءات كبيره، لكن هو مش قاعد يتحرك ويصنع في فضاءات معناها
1: بالرغم اللي لاعب يمتلك مهارات فنيه كبيره
0: بالضبط، لكن ما لقاش. وكانوا بعض ساعات نقولوا منتخب يزم يظهر، شفنا نحن ميسي بالحركيه نتاعو وباللعب، وهذا يرجع لتكوين اللاعب في فرنسا، غير تكوين اللاعب الاسباني، لانه كره قدم فرنسيه اساسا تعتمد الاسبانيه تعتمد على الحركه واللعب الادراكي اللي هو الكونيتيف، وكرة القدم الفرنسية تعتمد خاصة على البنية الجسمانية وكذلك على المهارات الفردية، وهذا اللي ما لقاش. شفنا أوليسي معنا سجل هدف، لكن زاد فما في وسط الميدان مازال فريق ما تحركش مليح، تحرك شوية وقت دخل كامافينغ اللي لو ميريت تعطاه زيدان لي. إذا تعدى بسرعة لو سمعت، فالفريق الإنجليزي تغير كثيرا مع توخيل. توخيل شفته معناها هو أدابت بتاع 3-5-2، لكن عدل فيه. وتوخيل الخطأ الوحيد اللي عمله منذ قدومه للمنتخب الإنجليزي هو خطأ تكتيكي اللي عمله مع مباراته مع الأرجنتين. منتخب رهيب يملك عدة نجوم متكاملين. الحق بكل صراحة أنا من محبي المنتخب الإسباني، لكن كنت مفضل التعادل أنه مع الأنجلتار.
1: استفيق عندك شما
2: تضيف؟ لا سرتو تكمل كلام سعاد. تشوف اللاعبين نتاع اللي يلعبوا في البطوله الاسبانيه وفي المنتخب الانجليزي كيما جوردن ملي مشى ريال مدريد لبرشلونه
1: تغير
2: واسلوب لعبه طريقه لعبه في افتكاكه في الكوره وتاقلم مع الوضعيه نتاع الكوره الاسبانيه نوعا ما. تبقى ما زاد هو من عنده بالامكانيات اللي عنده، دونك انا توخيل تنجم تقول عمل كما التوليفه ولا مينيميزي لي فوت نتاع المنتخب الانجليزي مع هاري كين مع بيلينغهام السنه هذه زاد مستواه قاعد يقدم فيه ساكا على اليمين، دونك كلهم نجوم في نواديهم. وعلاش نقولوا نرجعوا ديما راهو اللاعب في النادي مش كما اللاعب في المنتخب، راهو مدرب المنتخب ما يدربش، النادي هو اللي يخلق وهو اللي يحسن وهو اللي يطور اللاعب. الناخب يجي يختار عنده لومبارا دو شوا، يمشي يشوف المباريات الكل ويختار احسن اللاعبين في المركز اللي يتمشاو مع فكره واستراتيجيه العمل نتاعو والانضباط اللي مفقود في منتخبنا.
0: نضيف بركة بسرعه كلمه المنتخب الانجليزي، هو غير هويه الكره الانجليزيه. كان لاحظتوش منتخب الانجليزي كان الفوتبول انجلو ساكسون هذا يعتمد رفعات هز على اليمين هز، غير مع توخيل مشى اكثر للعمق الكره القصيره لي بينيتراسيون، ما نعمل ثوره على هويه الكره الانجليزيه خطر يحسب له بكل صراحه.
2: خاطر خمسه مدربين اسباني اللي في الدوري الانجليزي عملوا ثوره زاد هما في ناواديهم تشوف فيهم والنتائج نتاعهم.
1: نعطيكم المقابلات المبرمجه اليوم، طبعا كوسوفو لوتري 0-0، مالطا متقدمه على اللوندور 1 بلاش، فما اليونان المانيا مباراه كبيره، المانيا مطالبه بالانتصار
2: يعني لازم
1: اليونان
2: خاصة معه أول مرة في التاريخ،
1: خاصة كيشوفوا الترتيب نلقاو الجريس يعني في المركز الأول 7 نقاط وألمانيا عندها 4 نقاط، دونك مطالبة بالفوز إذا كانت تحب تترشح. طبعا فما زاد هولندا اللي باش تلعب مع صربيا، وهولندا زاد ضيعت نقاط في الجولة الفارتة.
0: هولندا كيك الكرة الهولندية معناها قوية جدا في تكوين لاعبين شبان، لكن ما تنجمش تصنع فريق قوي.
1: فوالا
2: السنة هذه مع جزافي عاد.
1: هل جزافي لازم يصنع معهم فريق قوي ولا
0: جزافي؟ بفكره هو يلزمه شوية وقت. بفكره هو ما يلزمه شوية وقت.
2: البرتغال نورفيج.
1: البرتغال والنورفيج، البرتغال والنورفيج ما غير كريستيانو رونالدو. وبيدو قال والدنمارك في المجموعة هذه البرتغال الأولى عندها 9 نقاط ترشحت وبرسك ترشحت والنرويج 3 نقاط طبعا نشوفوا شو بش يصير في المجموعة هذه طبعا هذا متقريبا
2: بالنسبة ليك كريستيانو عادي كان جاي ميسي راك عملت حالة أما كريستيانو خروجه
3: لا
2: خروجه كأنه أنا خروج عادي
1: لا أعطي كلمة تفضل
2: غير عادي بصراحة نكران الجميل موش به
1: وكيفاش ناكلوا جميل خي انا العب ناكل جميل
2: ليه بقات على نظره جميل
3: لا مش هيك يا سيدي جميل لا هو بعد ما
1: نسيت توفيق
2: تفضل مش نكمل
3: ندلل عليك
1: زوج
3: لا لا ندلل
2: على كريستيانو
3: ندلل عليك سيد شوف بالنسبه لكريستيانو حتى واحد ما ينكر قوه اللاعب هذايا معناها يقول لك لا نولد ابطال او لاعبي كبار لكن بالعمل نوصلوا هذا يقول
1: سعاد الفم مثال يقول لك لازمك تعرف وقتاش
3: هذا حكيت عليه
1: تعرف وقتاش تتغادر
3: لا حكيت عليه وقت اللي تحل الباب لازمك تخرج لكن هو قبل كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي ما هزش القاب كبير ما هو هز كثير ثم القوه انه كيفاش طوقوا الخلاف هذا في الاعلام البرتغالي وهذا مش موجود عنه توقوا قالوا يزي علينا وكذا لكن المعلومه صحيحه انه خسوس قالوا باش تلعب باش نعطيك ان طون جو وتراجع عن ذلك هذا هو مش لكن انا كذلك انا اللي حكيت على النرجسيه المفرطه لكريستيانو رونالدو فما ناس قالوا لي ما انت تحكي على كريستيانو رونالدو لانه فما وقت يزمك تخرج وذي قوه في اللاعبين الالمان شوف معناها انت كروس وقت في الريال خرج زيدا يخرج من الباب الكبير فما وقت نتاع خروج
1: لا يمكن ان يتمرد
3: لكن حتى ميسي قاعد بمستوى لا يمكن واحد يتمرد على عامل الزمن
1: ولا
3: ما تنجمش لكن مادام عندك ميسي مازال عنده واعطاه بكل صراحه لكن كريستيانو كمان بهيبته بقدره كل انت مره جبت لنا صحفي ليبي يحكي لكريستيانو دونك اسطوره في البرتغال يجب ان يحترم وذا نحن عندنا الكبارات ما يحترموهمش حتى في تونس
1: صحيح
3: شفنا ما يحترموش حتى انت تقريه انت استاذه وتقري يقول لك ما عنده شيء ولا كبر هاني انا قداش من واحد علمته كل شيء تيقول لك هذاك مازال ما عادش وما كذا لانه هذا نوع من التمرد بين الظفرين تمرد أخلاقي لأنه السيد هذا أعطى الكثير للكرة للعالمية ثم ما يلزمش يخرج من باب صغير هكا علاش أنا أحيي في الموضوع كريستيانو رونالدو أحيي الإعلام البرتغالي تعرف شنو ما ثم شيء
2: هجوم في الإعلام البرتغالي
3: وبرا وبرا
2: على خيسوس واللي صار
3: لكن اللي عملوا كذلك خيسوس كروين زاد سرع في اللعب نتاع المنتخب البرتغالي أعطاه جواو فيليكس ولا كابتن عظيم عطا زاد المهاجم نسيت اسمه من البي اس جي عطا فرصه وراه رد بالك انا ديما نقول
1: غونزالو
3: ديما نقول راه الريفال انا وقتاش قلت معناتها نبأت انه اسبانيا باش تهز كي تجاوزت معنا وين منتخب البرتغال خاطر لو المنتخب هذا يعذب الاسبان الاسبان عقده ضعفهم هو المنتخب البرتغالي يتجاوز البرتغال تفتح كل الابواب
1: راموس تحكي على راموس غونزالو هكا ولا
3: اي
1: اللي يلعب في باريس سان
2: جيرمان شوف فما زوز
3: ملاعب هذاك ما شفته كيفاش
2: يا جماعه التاريخ ما يرحمش وزيبيو تتذكر وزيبيو وكريستيانو
3: اي سي ان بورتوغي اوسي
2: دونك هذوما لي دو من ستار في البرتغال ما يمروش مرور كرام ويخرجوا من الباب الصغير
3: ما تنجمش ما تنجمش لكن شوف سي توفيق الحياه كذلك
2: الخسائر الماديه بعد خروج كريستيانو الماديه للجامعه البرتغاليه لكره القدم ما عندكش فكره الاسواق
3: اي اكيد
2: راهي عملت لك البورس
3: أكيد
2: معلم راهو
1: لا شنو معلم نقعدوا حياتنا كامله نلعبوا ما جا وقت
3: لا هذا هو انا مع السي جمال هذه الدوله في
2: خلق كيما ميسي كيما اعطي حق
1: صدق هو يقول لك ميسي
2: خلاص هي صح له
1: اليوم ولا غدا
2: مبروك عليكم
3: اي اما في الحياه
1: ليلى ضد ليلى
3: في الحياه
2: مع شكون؟
1: ماتش توديع
3: راهو سي توفيق في الحياه كيما في الكوره ديما فما باب خروج يفو جامي لوبي سات بورت
2: يفو سافوار كيتي لا تابل
3: لا تابل بالضبط والتوقيت في التسيير في التدريب
2: في كل شيء
3: جا وقتك قول السلام عليكم
2: اورفوار باي باي ميرسي
1: السلام عليكم جا وقتك شو موزيكا وبعد رجعين

0: 39 دقيقة شيئا فشيئا، بدينا نقرب من نهاية الحصة ونستقبل المدرب المختص في كرة اليد صديقنا المحلل في فقرة كرة اليد حبيب إبراهيم. أهلا بك حبيب، مساء الخير.
1: مساء النور جمال، مرحبا بمشاهدين ومشاهدات ومستمعين ومستمعات جوهرة في مشارة وتيفي. مرحبا
0: مرحبا أنيس، أهلا وسهلا بك كذلك.
2: مرحبا يا جمال، تحية للحضور كل اللي تابعونا على جوهرة في ام تي في.
0: إذا البداية بالجولة الخامسة هكا ولا ها جولة صحيح. الخامسة إذا أعطينا النتائج أنيس، وطبعا تنخذوا العناوين مع دخول حبيب.
2: البارح كانت لعبة الجولة الخامسة من بطولة النخبة في كرة اليد، جمعية الحمامات خسرت قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 23-28. اتحاد منزل تميم خسر بسكور نجم نقوله قدام بعث بني خيار 17-32. المنزل الرياضي سبورتينج المكنين الفوز كان لسبورتينج المكنين 34-28. نسترة بلبة خسر قدام الترجي الرياضي التونسي كيف كيف نتيجة عريضة 24-43. جمال سقيط اللازيت مقابل فات بالتعادل 27-27. ومكارم المهدية النادي الافريقي كانت لافيش الكبيرة البارح في الجورنية متاع البارح، وكان تسابق وتلاحق في المقابلة هذه لفات بفوز
0: كان موجودين نتائج احمد نجم وشوفوهم على الاها وقدم النتائج دونك
2: انتصار لفريق 22-20 في المقابلة هذه.
0: ما هو النتائج قدامكم اذا كان موجودين طبعا. دونك جولة خامسة كانت نتائجها كما كان يحكي انيس، وطبعا ها قدامكم هذا من النتائج ذولي. دونك فماش مفاجآت ذولي حبيبة هكا ولا
1: صحيح جمال؟ إذا كان نخرجوا من البرانسيب لي تران كي اري فالور ما نحكيوش عليهم اون اون بارلو با. الثلاثة فرق اللي في المرتبة الأولى الترجي التونسي نجم الساحلي والنادي الإفريقي قاعدين يقوموا بالمهمة نتاعهم وقاعدين معناتها ينتصروا 5-5، ولكن فما في الجولة هذه كما قال يعني فما برشا دي سكور كبار معناتها فما نتائج عريضة، ولكن فما زوج مباريات جلبوا الانتباه اللي فيهم المستويات العشوائية، لأن المستويات أو البطولة كانوا ردي. بالرغم من هذاك فما زوج مباريات اللي هما مباراة مكارم مهدية والنادي الإفريقي، اللي قلنا مكارم مهدية سنة باش يقلق برشا فرق. مكارم مهدية فريق قدم نسخة في المباراة هذه ممتازة جدا، كان متفوق في الشوط الثاني. عدنان بالحارث في برشا مواقف كان متفوق تكتيكيا. الفريق مكارم مهدية عنده عدة لاعبين، خليل بربورة، المثلوثي، أحمد عبيد، أحمد بنور، الحارس عزيز بن حسين عمل مباراة كبيرة، قادر باش يقلق برشا فرق السنة. في وقلناها من المرة اللي فاتت يظهر لي مكارم مهدية باش يرجع من الفرق الأولى باش يعمل نتائج طيبة باش يقلق برشا فرق، ومازال يمكن زادة فما تعزيزات لي في بعض المراكز يولي أحسن وخير إن شاء الله يكمل الموسم تاعه. مع هذا النادي الإفريقي كيف كيف قدم مباراة زادة، عرف كيفاش انتصر في الآخر، كان منهزم في الشوط الثاني. سورتو فما طابع في اللعب الافريقي، ولا المدرب دراغان ماركوفيتش قاعد يعطي للافريقي في نوعيه في طابع خاص في اللعب نتاعو، كسوا في الدفاع ولا في الهجوم. على ترى شوف السكاوتينغ نتاعو، انتدب لاعب جديد عنده اسبوعين من بني خيار، هو علي بن نوى اللي هو لاعب يساري يلعب اريير لي، ولكن الاضافه نتاعو زاد في الدفاع، لانه تعرف الافريقي لي غوشي الكل خرجوا، فما القلال وفما تاسماوي خرجوا، وعنده المصري الجديد احمد امام، وعنده اللاعب عصام رزيق، هذوما ثلاثه غوشيه جدد، ولكن عصام رزيق ستاني لي سبيسيفيك والمصري ظهير. الور بنوا اللي جاي من بني خيار اللاعب هذا وتو نحكيوا عليه، هو اللي قاعد يعطي وفي الدفاع يلعب بوست دو، يلعب في لي دو بوست، هو اني ليك يلعب الي ارير. هذوما اللي شفناه في ماتش معناتها مباراة كانت فيها برشا.
0: دونك كنت تقول زوج ماتشات، الماتش هذا ولا الماتش الثاني؟
1: الماتش الثاني هو ماتش جمال وسقيت الزيت، ماتش ممتاز تعدى فيه برشا تقلبات، فيه بوكو دو سوربريز. جمال نجم تقول فرطت في الانتصار، جمال كان قادر ينتصر، حتى الكرة الأخرى كانت عنده باش يسجل الهدف نتاعه. كالعادة هيك البوجي قدم بإمكانياته الإمكانيات المحدودة اللي يقولوا بها مع الحارس الشاب اللي عنده البرجي واللاعبين اللي عنده، قدم نسخة ممتازة وفريقه قاعد يقدم في الإضافة. نقطة الاستفهام تقعد على سقيط الزيت، هزيمة وتعادل، زوز نتائج سلبية، مش نجم نقولوا زوز نتائج سلبية. المدربين اللي لعبت لهم سقيط الزيت الزوز عدن بالحارس حارث وهيكل بوجي كانوا متفوقين تحسهم تكتيكيا، وفما برشا نقائص في نادي صغير بالرغم اللي عنده لاعبين مخضرمين كما قلنا النوري موا غشام وعدة لاعبين اخرين. هنا نقطة استفهام تقعد على ساقيه الزيت، النتائج نتاعها ماهيش في حجم الفريق.
0: هو الترتيب امان دوك الترتيب فهمنا كل شيء يعني ساكا ولا
2: بالفعل الترتيب الثلاثي التقليدي في الصدارة 5-5 بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي اللي عندهم 15 نقطة، ثم ساقيه الزيت في المركز الرابع ب 12 نقطة، بعد المركز الخامس بعث من خيار 11 نقطة مع سبورتينغ المكنين، المرتبة السابعة لمكارم المهدية عندها 9 نقاط، ثم جمال في المرتبة الثامنة 7 نقاط، ومن بعد البقية المركز التاسع الحمامات 7 نقاط، نسرة بلبة كيف كيف عنده 7 نقاط، المركز 11 المنزه الرياضي عنده 5 نقاط، صحبة اتحاد منزل تميم اللي عنده 5 نقاط.
0: دونك المدربين يتألقوا شكون احسن مدرب في
1: الجولة هذه؟ اخترنا مدرب
0: حسب النتائج،
1: حسب النتائج وحسب اذا كما قلت لك اذا كان نحكيوش على ثلاثه فرق الاولى فما مدرب قاعد يقدم في الاضافه في الفريق نتاعو، مدرب قاعد يعمل هو عمل كارير كبيره وعريضه وطويله كلاعب وكلاعب منتخب، اليوم في ابن خيار فريق عنده امكانيات متوسطه نجم نقولوا، ما زلت كي كانت فما لجنه تسييريه ولات عنده كوميتي، هو صبحي سعيد مدرب نادي ابن خيار قاعد هو الخامس الفريق في المرتبه الخامسه قاعد يقدم في انتصارات، شفتوا نتيجه عريضه من منزل
0: التنين. نوجه له التحيه صديقنا صبحي سعيد اللي
1: قاعد يقوم وشوف
0: قدم خدمه كبيره،
1: كان عم ناول في الافريقي ادجوان اليوم خلال ابن خيار قاعد ماشي المسيره نتاعو معناتها ما فيهاش حرق،
0: مدروسه
1: قاعد يعمل في اللي عليه وان شاء الله نتمنى له الخير ويكمل الموسم نتاعو في اريحيه ويكمل بالفريق نتاعو ان شاء الله باش يكون كيما مكار المهديه من الفرق اللي باش
0: ما تراش حبيب انه يعني لاعب كما صبحي سعيد المخضرم مشروع نتاع مدرب قادم ينجم حتى يدخل المنتخب في وقت ما
1: بالطبيعه
0: منتخب لانه مدرب عنده كل شيء
1: عنده كل شيء عنده الامكانيات
0: العاب
1: متخلق متربي من
0: نتمنى انه الجامعه كل شيء تفكر فيه
1: عنده ليزاتو نيسيسير الكل باش يكون ان ليدر في الهاندبال التونيزيان وباش يكون حتى
0: مش بالكلام راه الراجل بالواقع
1: المفيد ما يحرقش المراحل وخاطر شوف جمال كما قلنا فما ساعات راهو الناس النخبه هذه حتى المدرب يتعلم فيها راهم فما ديزاستوس فما كذا فما حاجات راهو مش كي مش اليوم تحك راسك تولي مدرب في النخبه راهو مش سهله فما كيف تجري مباريات
0: فما مراحل
1: فما حاجات في المباريات تجيب الخبره تولي انت تصلح من روحك وتصلح من لاعبيك وتصلح برشا حاجات وصبحي سعيد قادر باش يوصل الرساله للاعبيه ويكون مع اللاعبين النخبه واللاعبين الليت خاطر هو اصلا ستانجور ديليت
0: كان. دونك حسب رايي نحن طبعا فريق البرنامج اختار صبحي سعيد كمدرب الجوله واحسن لاعب
1: اخترنا اللاعب علي بن نوى اللي المدرب يظهر لي فيه خاطر المدرب شفته كيفاش تخلى على
0: يلعب في النادي الافريقي طبعا
1: هو دراغن ماركوفيتش لاعب النادي الافريقي المدرب دراغن نتاع الافريقي كيفاش تخلى على بعض اللاعبين في اول الموسم وجاب لاعبين اخرين انت عنده سكاوتينغ وشوف الاختيار نتاع لاعبك
0: كما قلنا
1: علي بن نوى بالرغم ما سجلش برشا اهداف ولكن دفاعيا في المباراه في الشوط الثاني باش وقتها كان خاسر زوز اهداف النادي الافريقي ضد مكارم مهدية هو اللي كان صد منيع امام احمد بنور وامام احمد عبيد معناتها في الكوتيه ذاك في البوست 2 سكر برشا اللعبة ذاك وكان في الهجوم عنده امكانيات
0: ويعوض
1: يلعب بوستريير ويلعب بوستيلي علاش قلت لك هنا كي يحب يرتح عصام ويرتح ولا يرتح المصري عنده بالنوى ينجم يستعمله في زوز معناتها رابح غانيون غانيون المدرب هذا يختار لاعب وهذا لاعب 2006 لاعب من المنتخب الوطني
0: شاب
1: معناتها قدامه مستقبل زاهر اخذته من ابن خيار ولد ابن خيار متكون في ابن خيار ان شاء الله يتحسن وان شاء الله يولي يقدم الاضافه في المنتخب وان شاء الله يزيد يتحسن قدام هذه بدايه تقلم فيسع مع النادي نتاعو يعطي في الاضافه قاعد تقول معناتها والجمعيه معناتها عنده مده
0: دونك من هو يمشي لكاس العالم للانديه
1: مازال عندنا لاعب ثاني لازم نرجعوا له هذا لاعب نحب نرجع له الاعتبار خاطر انا لعبت ضده في ابن خيار ولعبت ضده معناتها الاسكندر زيت 30 سنة من أوليد 96 لعب في النادي الإفريقي صغير ولد ابن خيار تكون في ابن خيار كان من المنتخب الأوسط وكان في المنتخب الأول مشى للخليج صارت له إصابة اليوم رجع من بواب ابن خيار
0: عن الصورة متاعو
1: عنا وهو يلعب ظهير أيسر وقدم الإضافة في ابن خيار من اللاعبين اللي ولي عندهم الخبرة عندهم وقادر إن شاء الله كان يقدم موسم ممتاز في ابن خيار باش يكون في
0: فرق
1: اسكندر وعنده هدف علي بنوا عنده فيديو عنده هدف اسكندر زايد زاد كيف كيف خذيت له زوز اهداف زوز من وسط من وسط الدفاع
0: عم شايفوا شوفوا الهدف من بعيد
1: زوز اهداف من من من الوسط الدفاعي يطلع ومرتاح ويسجل ويفنتي ويعمل في كل شيء شويه استمراريه في التحضير البدني لانه كان راجع من اصابه وان شاء الله نشوف اسكندر زايد قدم الاضافه في البطوله التونسيه اللاعبين هذوما اللي لازمنا باش البطوله باش الفرق الكل اللي فما تنافس وفما ماتشات
0: باش نتفرجوا قدمنا الهدف طبعا
1: هذوما نتاع اسكندر زايد في الوسط الدفاعي يخترق يصوب ما عندوش اشكاليه معناتها هاك تراه يعدي اللاعب ومن بعد يقدم لاعب اخر يصوب ويسجل باريحيه وبكل اريحيه لاعب عنده خبره وعنده برشا اضافه باش يقدمها لابن خيار في الموسم هذا ان شاء الله.
0: ابن خيار طبعا مدرسه في تكوين اللاعبين.
2: ديجا صبحي صعيد ولد ابن خيار بنوا ولد ابن خيار اسكندر زايد ولد ابن خيار.
1: ولد بالصدفه شفت
0: تحيه لهذا الفريق العريق. نمشي الوطني يظهر لي الوطني زاد حبينا نعطيكم وين وصلنا في الوطني الجوله قداش.
2: وصلنا الجوله الثالثه حتى الجوله الثالثه اللي هي مازالت كيف تلعبت نبداو بالمجموعه الاولى ولا نتائج الملعب النابلي حمام سوسة الملعب النابلي كان ربح 34 مقابل 30 جرومبيليا والمرسى الانتصار كان من نصيب جرومبيليا 33 مقابل 31 مجاز الباب النادي البنزرتي 27 مقابل 23 لمجاز الباب وأولمبيك سليمان الملعب التونسي الملعب التونسي فاز في المقابلة هذه بنتيجة 33 مقابل 28 هذا يعطينا الترتيب التالي الملعب النابلي مجاز الباب الأولانيين عندهم 9 نقاط ستاد تونيزيان وجرومبيليا عندهم 7 نقاط حمام سوسة والسيابي عندهم 5 نقاط سليمان عنده 3 نقاط صحبة مستقبل المرسى هذا في المجموعة الأولى المجموعة الثانية مدنين الشيحية الانتصار كان المدنين 37 مقابل 30 جرمدة النادي الهلالي الانتصار كان لجرمدة 32 مقابل 31 نادي هيبون صيادة الانتصار كان لهيبون 34 مقابل 27 ومساكن قصور السيف الانتصار كان لمساكن 28 مقابل 25 دونك الكلاسمون مدنين الأولى 9 نقاط الشيحية الثانية 7 نقاط مع هيبون جرمدة 6 نقاط مساكن 5 نقاط قصور السيف 4 نقاط النادي الهلالي وصيادة عندهم 3 نقاط
1: حبيب عناوين تنقصها مباراة مع جرمدا
2: صحيح
0: عناوين الربط عناوين الوطني شو نجم نقول
1: إذا كان ناخذوا المجموعة الأولى المفاجأة والمفاجأة مفاجأة صار هي الأولمبيك مدنين قاعد يقدم في مباريات ممتازة وقاعد يتحسن طالع من الديفيزيون معناتها اللي تحت اللي هي
0: المجموعة الثانية
1: هذه المجموعة البول بي
0: المجموعة الثانية تحكي
1: لأنه مدنين ثلاثة انتصارات ويربح شكون انتصر اليوم انتصر مع ضد الشيحية
0: الشيحية
1: اللي هو كل موسم يلعب طلو كان فافوري معناتها وفي المجموعة هذه في المجموعة هذه زاد اللي همنا وانه مساكن عملت تعادل وانتصار ما لازمتش عملت نتائج ممتازة
0: مع تجديد الفريق
1: تجديد الفريق امكانيات متواضعة يعطيهم الصحة كانت نتائج باهية وكما قلنا مدنين ولا بوتنسيال كونديدا للطلوع ان شاء الله مازال موسم طويل ولكن نشوف هنا كيف كيف في البول ا فما الملعب النابلي ومجاز الباب ملعب النابلي زاد ستون سوربريز اذا كان مجاز الباب مستناو منها وانه تكون كيك الملعب التونسي زاد نستناو منه باش يعمل بخير المفاجاه الغير ساره هي نادي حمام سوسه زوز هزايم في جره بعضهم انت كانت عندك ثله من اللاعبين في المنتخب الاوسط تبيعهم شنو البروجي نتاعك ما نعرفش يعني تو زوز هزايم شنو تبيع خذيت فلوس اش عملت جددت لاعبين خذيت لاعبين اخرين كونت معناتها فريق كما هذا بثلاثه لاعبين هذوكم كان ينجم يكون معناتها كونديدا للطلوع معناتها يكون واعد تو اذا كان انت صيبت لاعبيك وبعت ومن بعد ما لقيت حتى ومن بعد ما فما شيء وما فماش نتيجه إيه شنو الاوبجيكتيف نتاعك شنو هو معناتها ما فهمتش يعني الفريق معناتها
0: هل هي مشكله لاعبين مشكله حسب رايك انت ولا ما
1: ماش نقول لك زاد بشري ديما زاد البشري ديما زاد البشري ويمكن بون عندنا نحيوه من المنبر هذا جهاد جاب الله في الادجوان هو مع المدرب قريع نعرف جهاد اللي هو قادر باش يعطي الاضافه في الفريق نتاعه وينجم ولكن
0: خاصه انه يلعب في مستوى عالي دونك ينجم يفيد الفريق
1: اللاعبين اللي عنده خبره طويله في الاوروب وفي الخليج وفي تونس
0: ينجم يفيد
1: ينجم جهاد جاب الله ولكن الفريق نتسائلوا شنو هي سياسه الفرع شنو هي سياسه هل الوجود وكهو ولا باش تلعب على باش تلعب باش تربح
0: هو حسب النقاط بعد شويه تو
1: هكا معناتها زوز هزايم في جره بعضهم سورتو انك في الانتر سيزون بعت ثلاثه لاعبين
0: اي لكن ما يا اخي من حقه باش يبيع ما اسكو حذرت ولا ما حذرت زاد ما
1: وش عملت
0: مش كان هو باع الفريق الكل إيه؟ بعت اما اما اما اسكو حذرت فريق يعني كان الفريق حاضر ولا يعني
1: ما انت تحاول تقعد عندك دخلت لك فلوس تقعد فرت نيفو يا اما تعمل ريكروتمون يا اما تعاد تشوف حلول معناتها
0: باه نمشيو الى كاس العالم للانديه.
2: كاس العالم للانديه وفيز ابراهيم المجري يتوج بمونديال الانديه للمره الثانيه في تاريخه بعد الفوز على برشلونه.
0: تعليقك حبيبي.
1: صحيح جمال، المونديال الانديه انتهى وكانت فيه فيز ابراهيم مفاجاه ساره، ربح 42-33، كان عندك لافيش تاع الريزلتات تاع الماتش.
0: عندنا شوفوا
1: 43 مفاجاه كان
0: حتى واحد ما تصور انه برشلونه مش يخسر
1: بالنتيجه هذيك. الحارس امين نيلسون خذا
0: جائزة
1: افضل لاعب في المباراه النهائيه،
0: وهو كان يلعب في برشلونه عام اللي فات،
1: كان لاعب في برشلونه وانتقل لفيز ابراهيم. وفيز ابراهيم كان على قاب قوسين
0: تتويج،
1: فيز ابراهيم كان على قاب قوسين من الخروج من المرتبه الاولى، كان مشي يلعب، كان خسر مع فوكسي برلين يلعب المرتبه الثانيه. ولا على كل حال قدم مباراه كبيره، كانت الرباعي المصري
0: نتيجه عريضه الحقيقه،
1: نتيجه عريضه غير متوقعه. نتسائلوا على برشلونه شنو اللي ادى للنتيجه هذه، مع الذكر جمال ترتيب مباراه ترتيب بين الاهلي والزمالك اللي زوز تفوقوا في المجموعات على فوكسي برلين والفريق البرازيلي، عملوا مباراه انتصر فيها الاهلي على الزمالك، انهزم صاحبنا السبكي
2: 30-25
1: باسم السبكي، ولكن كانت مباراه من ناحيه الجماهيريه والفرجه والكل كانت مباراه تكون نهائي زاد. عندنا لاعب لازمنا نذكره في كاس العالم التونسي، حسين الزويوي.
0: عندنا تصويت
1: حسين الزويوي نهار 14 اكتوبر هذا باش الامريكا باش تجنس، هو يلعب في لوس انجلوس هاندبال لوس انجلوس، هو من فريق اخر امريكي خذوه باش يشيل الجلوب هذه السوبر جلوب، وباش يجنسوا
0: رجعنا صورته احمد الصوره باش يعرفوه العباد،
1: باش يجنسوه، هو لاعب ولد النجم راس الساحلي ولعب في البطوله التونسيه، باش يجنسوه الامريكيين باش يلعب معاهم الالعاب الاولمبيه 2028 اللي تصير في لوس انجلوس في بلاد الفريق هذا نتاع لوس انجلوس. ان شاء الله هو لا تونسي،
0: نوجه
1: له تحيه. حسين الضواوي اللي هو حسين الضويوي اللي هو من اللاعبين الممتازين، جوشي ستاندرو جوشي يلعب في لوس انجلوس هاندبال في امريكا وباش يجنس في المنتخب الامريكي.
0: شكرا لك حبيب، يعطيك الصحه. شكرا انيس الذوادي، تحيه كامل الفريق اللي امن لكم الاربع ساعات هذوما كل من راديو سبور. نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم، لكن قبلها طبعا موعدنا الرياضيه تعرفوها جوره سبور وكذلك بلانت سبور. إلى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بأبرز عناوينها. تونس تسجل سنويا نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي والعدد مرشح للارتفاع. وتعليق الدراسة في 100 ثانويات بفرنسا غدا بسبب الاحتجاجات الطلابية. تفاصيل أخبارنا، تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحالة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحلي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد الرحال أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100%، وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات، لافتا إلى أن نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 في تونس تتراوح وفق تقديره بين 10-11% مقابل نحو 2-4% في بعض البلدان الغربية. وفسر الرحال ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض بأن تونس تشهد تغيرا ديمغرافيا وارتفاعا تدريجيا في نسبة كبار السن، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات القادمة. في شأن آخر، نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة والصادرات خلال سبتمبر الماضي حوالي 50,758 زيارة رقمية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة. وطالت هذه التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بين المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. متابعة الخاصة للقطاعات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ضغطا على مستوى التزويد والأسعار، تم منذ بداية أوت 26 رفع نحو 1135 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، بينها 573 مخالفة مرتبطة بالأسعار والاحتكار، كما تم رفع 817 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، بينها 214 مخالفة تعلقت بتجاوز الأسعار والاحتكار. دولياً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تفاوض بشأن برنامجها النووي ولم تقدم مقترحاً يقضي بعودة المفتشين إلى إيران مقابل رفع العقوبات، مضيفاً أن هناك جوانب من المفاوضات يجري بحثها، لكن طهران لا تزال متمسكة بشروطها السبعة للدخول في مفاوضات كاملة مع الولايات المتحدة. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في جوان الفارت. قتل أكثر من 70 شخصا اليوم في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز جنوبية البلاد خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. كشف وزير التربية الفرنسي إدوار جيفري اليوم عن تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً غداً الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية. وقال الوزير إن إغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوفر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. وأكد أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت منذ مطلع الأسبوع الفارط. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تكون السماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الرحلة اليومية اللي باش تنطلق اليوم في اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد إمارة الشارقة، وين باش نكونوا حاضرين 10 أيام في تغطية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط. قبل ما نحكيوا على الملتقى، من فعاليات معارض وندوات، نعطيكم لمحة صغيرة على إمارة الشارقة. ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة في دولة الإمارات ب 2590 كيلومتر مربع. موقع متميز على الخليج العربي وخليج عمان، وعندها حدود مع عدد من الإمارات الأخرى في الاتحاد كما دبي من الجنوب وعجمان ورأس الخيمة من الشمال. معروفة بلقب الإمارة الثقافية بسبب اهتمام الكبير بالكتب، بالفنون، التراث، وفيها برشا متاحف ومراكز ثقافية ومكتبات. يحكمها الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي، وتشهرت في عهده بالثقافة والتعليم والفنون والتراث. على ذكر التعليم، موجود فيها برشا مؤسسات تعليمية وجامعات، منهم جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة. فيها اهتمام كبير بالحضارة والدين الإسلامي، وموجود فيها عدد كبير من المساجد، ووصلوا ل 3324 مسجد في سبتمبر 2025. الشارقة اللي نشحت باش تجمع بين التاريخ والتراث والثقافة والتعليم والاقتصاد الحديث، يخليها إمارة عندها شخصية مستقلة. تتوجه لنا الدعوة كل عام باش نكونوا حاضرين في مختلف الفعاليات اللي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، كما هو الحال بالنسبة لملتقى الشارقة للخط السنة اللي ينطلق نهار 7 أكتوبر وباش يتواصل حتى نهار 17 في الدورة 12 تحت شعار ميزان. نذكروا لي لجنة فرز ملتقى الشارقة للخط كملت خدمتها. استقبلت اللجنة 459 عمل خطي ل 182 خطاط وفنان، وأجمعت على اختيار 297 عمل يتنوعوا بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة والمعاصرة والزخرفة ل 145 فنان من مختلف دول العالم. شكلت لجنة الفرز السنة بعضوية كل من فاطمة الحمادي من الإمارات، مأمون يغمور من سوريا، ومنذر الدليمي من العراق، نور الدين الشاطر من المغرب، وياسر العشري من مصر. سعادت محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومدير الملتقى، أكد أن الملتقى رسخ مكانته كواحدة من أبرز الوجهات العالمية المعنى.

0: هذا يأكد المكانة اللي ولا يحظى بها الملتقى كموعد عالمي للاحتفال بجمالية الخط العربي وفضاء مفتوح للتجارب الفنية المتنوعة اللي تتلقى في الشارقة. وضح أن الأعمال اللي تم اختيارها تعكس روح الملتقى ورؤيته القائمة على الجمع بين الأصالة والابتكار وتقديم الحرف العربي في صياغ جمالية وفنية جديدة تكشف على طاقته التعبيرية الواسعة وتأكد على قدرته أنه يتجاوز حدود الاستخدام التقليدي باش يولي مجال للتجريب والتشكيل والحوار مع مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. مدير الملتقى في نفس السياق أكد أن الدورة 12 محطة جديدة في المسيرة بتاع الملتقى وتعطي فرصة للفنانين والخططين باش يعودوا يكتشفوا إمكانيات الحرف العربي وتقديم رؤية إبداعية في تجربة فنية تجمع بين العمق التراثي والانفتاح على المعاصرة. بالنسبة لشعار ميزان في دورة السنة فيها دلالات فنية وثقافية عميقة تستحضر مفهوم التوازن كقيمة جمالية وفكرية حاضرة في بنية الخط العربي. استمرار الملتقى في استقطاب التجارب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم فيه رؤية الشارقة لرعاية الخط العربي والحفاظ على مكانته في الهوية الثقافية العربية والإسلامية، مع العمل في الوقت نفسه على تقديمه للأجيال الجديدة والعالم بصورة مبتكرة تواكب روح العصر. ذكروا أن مسابقة الملتقى تخصص جوائز تقديرية للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام، يتم اختيارها من لجنة التحكيم، وهي الجائزة الكبرى قيمتها 15,000 دولار أمريكي وثلاثة جوائز للاتجاه الأصيل قيمة كل واحدة 8,000 دولار وثلاثة جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة قيمة كل واحدة زادة 8,000 دولار، مع جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي قيمتها 8,000 دولار. ونتصور اللي باش يكون فما منافسة كبيرة. يضم المعرض العام أعمال الاتجاه الأصيل اللي فيها الصياغة الفنية المتعارف عليها في إنتاج اللوحة الخطية الأصيلة في فن الخط العربي، وفيها أساليب متنوعة مع ضرورة الالتزام بالتقاليد الفنية والجمالية في صناعة اللوحة الخطية التقليدية من ناحية النص وتسلسل القراءة والأدوات المستخدمة. المعرض العام يشمل زادة الفنون الخطية المعاصرة والحديثة، وهي الأعمال الفنية الحرفية وأعمال الفنون التركيبية بأدواتها الكل. احنا باش نكونوا حاضرين في مختلف الفضاءات المخصصة للعروض وباش نتبعوا الملتقى من الأول للآخر. نذكركم اللي ملتقى الشارقة للخط يتواصل في دورة 12 تحت شعار ميزان. اتصوروا الفيديوهات تلقاوه مع السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوهر FM على الفيسبوك وانستغرام. منا حتى اللي نلقاكم قلكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معاكم. تشاو تشاو في الأمان. باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: تسمو دندن مع سفيان لخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام دندنة.
1: دندنة. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. سهريتنا تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل في دندنة. السبعة واربعة ينطلق المشوار الفني الطربي الابداعي كالعادة، باش نقدم لكم فيه اجمل الاغاني الطربية. لقائنا يتجدد معكم مع العمالقة، مع الفنانين الكبار والمدارس الموسيقى.

الموسيقية الكبرى، نقول الموسيقية لأنه تشمل الملحنين وتشمل الشعراء وتشمل أيضا المطربين اللي باش نستمتعوا بهم كالعادة في سهرتنا، وما ننساوش كالعادة الروبريزات المزيانين اللي زاد كيف كيف متنفذين يعني بطريقة عصرية حديثة على مستوى التنفيذ الموسيقي ولا على المستوى الصوتي. نلقاو تجهيزات حديثة، دونك نسمع اون كاليتي مزيانة متاع صوت لأغاني حديثة وروبريز بأصوات فنانين كبار اللي احنا يعني في الفترة متاعنا توا معناها مازالوا معاصرين وعايشين معانا، ينجوا الأغاني متاعهم وأيضا غناوا أغاني كلاسيكية للمدارس الغنائية الكبرى. تحية توصلكم من كافة فريق البرنامج اليوم. حسام، مرحبا بك حسام، اليوم في إخراج الحصة قدام الكونسولات، أكيد مش نستمتعوا أنا وحسام. سوفيان يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، مش نستمتع معاكم أيضا بالروائع الخالدة، وخاصة كي تبدأ البداية مع كوكب الشرق أم كلثوم. اخترنا أغنية ناس الكل تعرفها، فمش كل ما يعرفش أغنية سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي أولى أغاني مرسي جميل عزيز الشاعر لكوكب الشرق أم كلثوم. وفي الحقيقة هو قدم لها البداية كانت باش تكون يعني بعد الاتفاق بثلاثة أغنيات اللي هما سيرة الحب وفات المعاد وألف ليلة وليلة، ثلاثة من أشهر الأغاني يظهر لي أم كلثوم والناس كل تعرفهم، وكانت البداية في التعامل مع سيرة الحب، ولحنها طبعا الموسيقار الكبير بليغ حمدي اللي كالعادة بطريقته وأسلوبه في التلحين خلى الأغنية هذه تعيش أكثر في الزمن، وخلى الأغنية هذه تكون معروفة أكثر، فيها مزج كالعادة ما بين الجو الطربي وما بين الجو الإيقاعي، وتنوع المقاطع اللي فيها لأنه أغنية طويلة تمتد تقريبا 55 دقيقة، التنوع متاع المقاطع اللي فيها خلاها تكون أغنية ثرية جدا. ونعمل معها بون كيف في مقام السيكا بليغ حمدي سيرة الحب، هذه بدايتنا في جوهر أفهام مع تندنا.

تبدأ عامل كيف وانت تسمع فيها الأغنية، تبدأ تغني من غير ما تشعر، وتبدأ عامل بون كيف ومسلطن. والاختيار بتاع المقام ذي، مقام السيكا سي حسين، مقام ذي راهو يكبش في الوزن، الموسيقيين يعرفوا مقام ذي. كي تسمع الانتقالات متاعو تلقى روحك تزن في الأغنية وتغني فيها وعمل معها بون كيف، لأنه من المقامات اللي تلصق كيما نقولوا احنا في الوظن وتكبش. دونك الاختيار لبلي حمدي كان موفق وخلى الأغنية دي تعيش وإلى يومنا هذا نستمتع بها ونسمعوها ونعمل معها بون كيف. وباش نوصلوا معاكم مع كلمات مرسي جميل عزيز بكري، حكينا على أول تعامل ليه مع كوكب الشرق أم كلثوم. أيضا تعامل مع العندليب عبد الحليم حافظ عام 69، اكتب أغنية مزيانة برش الأغنية هذية من فيلم أبي فوق الشجرة. الأغنية دي تعديت، وكما تعرفوا قبل ما كانت الأغنيات كل تتعدى في الأفلام، يعني برشة أغاني تفرجنا فيهم من خلال وعرفناهم من خلال الأفلام المصرية القديمة. دونك فما ارتباط ما بين الفيلم والكليبات متاع قبل نقولوا احنا، دونك فما ارتباط وثيق ما بين الفيلم والأغنية. ففي الفيلم هذا تقدموا مجموعة من الأغاني الجميلة، اخترت لكم اليوم أغنية رائعة جدا من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكما قلت من تأليف مرسي جميل عزيز. العندليب يغني يا خلي القلب يا حبيبي.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

ظمآن والكأس في يديه.

الخالد وما أدراك من النهر الخالد، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هكا نكون استمتعنا بألحانه، سمعنا يا خالي القلب من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات مرسي جميل عزيز للعندليب عبد الحليم حافظ، ثم سمعنا عبد الوهاب في النهر الخالد. وباش نواصلوا مع أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ولكن كما وعدتكم في أول الحصة قلنا باش نسمعوا دي روبريز مزيانين.

الديرة نجاة عطية، والناس كل نعرفوا نجاة عطية وقدراتها الرائعة في أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. تبدع الحقيقة نجاة وقت اللي تغني لكوكب الشرق أم كلثوم، والغنية هي من ألحان موسيقار الأجيال. غنية أنت عمري الغنية الشهيرة الكبيرة اللي تسميت بلقاء السحاب لعبد الوهاب في لقائه بأم كلثوم، يعني كل واحد كان على روحه في شيرة يلحنه والأخرى تغني، وبعد تقابلوا عام 64 بالغنية الرائعة هذية وسميت بلقاء السحاب ما بين العمالقة الاثنين. خليكم تستمتعوا بالربريز المزيانة، أكيد بيش تعملوا كيف مع أنت عمري بصوت الفنانة نجاة عطية.

مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية مياد الحناوي سيبولي قلبي ورحلو عمار الشريعي، ومازلنا مواصلين معكم على الروائع الخالدة والفنانين الكبار. احنا مشينا هكا قربنا شوية، خليت نقول في الزمن، كنا في عام في الستينات، خليني نقول باش نسمعوا غنية توا صدرت في 2003، غنتها الفنانة أصالة نصري، هي من ألحان عبادي الجوهر، الموسيقار والملحن الكبير السعودي عبادي الجوهر، وتوزيع أمير عبد المجيد. عبادي الجوهر للناس اللي متعرفوش هو يعتبر من أهم الملحنين في الوطن العربي بشهادة كبار الفنانين، سعودي الجنسية من مواليد مدينة جدة، قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية، لحن لبرشة فنانين كما طلال مداح، نجاة الصغيرة، عبدالله رويش، سميرة سعيد، أصالة، رجاب المليح، أسماء المنور، ورابح صقر، وغيرهم من الفنانين اللي قدم لهم من المجموعة من الأغاني. يقال أنه الغنية باش نسمعوها اللي نتصور تعرفوها اللي هي غنية أد الحروف أصالة نصري، يقال أن الغنية هذه كانت تلحنت لي نجاة الصغيرة، ثم بعد نجاة أعلنت الاعتزال متاحة للغناء وخلت الأغنية هذه وكملت غنيتها أصالة نصري، وصدرت الأغنية عام 2003 من روائع الموسيقى العربية ومن روائع الموسيقار عبادي الجوهر، وعازف لقبوه بأخطبوط العود لأنه يعني عازف متمكن على آلة العود ويعزف العود بطريقة جميلة جدا. عبادي الجوهر ملحن ممتاز جدا، خليكم تستمتعوا بغناية من روائعه بصوت الفنانة أصالة نصري.

الله الله الله، غنية تعمل 66، كيف تسرح معها وانت تسمع فيها، تسمع الكلمات الرائعة واللحن الجميل. وأداء أصالة نصري كان رائع جدا في 2003. تبدع أصالة نصري لما قدمت الأغنية هذه. باش نوصلوا معاكم بكري، حكينا وقلنا نجات الصغيرة كانت باش تغني غنية قد الحروف، ثم اعتزلت الغناء وخذت الغنية أصالة نصري. أنا باش نسمعكم نجات الصغيرة، واخترت لكم روائع نجات الصغيرة مع موسيقار كبير برجة اللي هو محمد الموجي. خليكم تستمتعوا بأشهر أغانيها عيون القلب في البياتي. تعملوا بون كيف معنا في سهرة فنية طربية في دندنة على الدنيا وما فيها.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعوان نقطة الحراسة والتفتيش المتمركزة بالطريق الوطنية رقم 1 بمدخل معبر سجير يتمكنون من احباط محاولة التهريب وحجز 8599 حبة مخدرة، ووفق ما نقله مراسلنا في الجهة فقد كانت الحبوب مخفية باحكام لدى مواطن اجنبي. حملة نظافة جوية انتظمت اليوم بولاية القيروان بمشاركة 18 بلدية تسفر عن رفع نحو 1500 طن من الفضلات ومخلفات البناء، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية وتحسين المشهد الحضري. وشملت الحملة التي شاركت فيها بلدية القيروان عددا من المواقع والنقاط السوداء التي تستوجب تدخلا ميدانيا، من بينها حي المنشية إلى جانب نقاط أخرى بمختلف أحياء المدينة والأراضي البيضاء. وهذه التدخلات تندرج في إطار مواصلة حملات النظافة والعناية بالبيئة وتعزيز الجهود المشتركة بين بلديات الولاية للحد من تراكم الفضلات والمخلفات والبناء والارتقاء بجودة المحيط. ويتواصل البرنامج الميداني طيلة الأسبوع المقبل ليستهدف تباعا عددا من الأحياء والنقاط السوداء وفق برنامج تدخلات يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والحد من انتشار المصبات العشوائية. وأفاد كاتب عام بلدية القيروان الصاحب عمارة بأن الحملة الجوية تهدف إلى دعم جهود التدخل الميداني ورفع الفضلات المنزلية والمشابهة وفضلات البناء بعدد من المناطق. دولياً، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت ضربات ضد أهداف للحوثيين في صنعاء وصعدة وكذلك في تعز، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض صنعاء لغارات اليوم. ختاما، فرنسا تستعد اليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة بعد غد الثلاثاء بعد مع دعوة ممثلي التلاميذ لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي، بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى التي دعت أعضائها إلى الانضمام إلى التحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لابد من تلقي جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف، بيست اوف.
4: ربي اني داري سمعت الموتوات، ربي وقف اليوم علموهم قبل ما تشيلوا لهم موتوات الشنو هذا يا اخوي. راهو المجاوزة على اليسار مش على اليمين، يجيك يبدا وراك ويدك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت، وكان يزم يسمى اكلك. لا مخي، المجاوزة راهو على اليسار مش على اليمين، كهرباء تمشي بشوية قدامك دبل على يسارك مش على يمينك، جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد، وكان زي ما تسبوا وتسمعوا الكلام. يجي شكه مش معقول اخوي، قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل.
5: حبيت نعلق على الحادثه نتاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبه لسيد النايب سيتومي كي قال المواطن ابو ايش انتم عندكم من استراتيجيه نتاع النظافه في حمام بالمناسبات وبالحملات، المطاط راه لازم حاجه في ثقافتنا نعملوا لها برنامج. بالله سيد كتب عن بلدية حملون شنو يبدل من هارك اللي تشد، سيد يوري بنعروس كيف كيف شنو يبدل في حملون شنو يبدل في الولاية. يخي زهرور راهو زهرور منتزه وتخت صنطي، خرجنا وخليناه للخندير وعائلته، صارتش عملية جاردناج حتشك الأعشاب اللي ولات أشجار ناحتحات السحاب وصخ ونموس ومشي له، وحتى باللي تخت صنطي ومنتزه العمومي وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عام بلدية وكولاية. بالله ناجح بيه برقيبة وسط البلاد وسط حمامان فيما يختش عليك، ومشي تفرش في هيك النخلة اللي مقابلة الفطاير اللي هي مدخل الجامعة، مدخل باب النساء والرجال، وشوفك الحالة المزرية لك النخلة أدباء على المعتمدية أدباء على البلدية. نقطة وارجع للستر، ماش تكلموا على المواطن، المواطن طبق القانون، طبق القانون. الدول ما تقدمت إلا بتطبيق القانون، أعمقت معين نظف وعمل برنامج، مش في حمام لوف نتاع تهز فيها زبله مره في النهار يشوف الحاويات كيفاش معرضه.
6: جورا فهم بالله الاقتراح باش الملعب الأولمبي في سوسة يسميوه باسم عبد المجيد الشتالي تكريما له، ارفع الراية التونسية ويستحق أكثر من هيك. شكرا جورا فهم. هلو جورا فهم بربي من هنا مشلة متاع البلديات ماذا بينا الدولة واللي زاعة تخبر شوية في البلدية متاع سوسة راخدين الشرطة البلدية باين الناس اللي في الكياس توا في 2019 مخلي 4 و 5 متر و 3 متر و 4 متر ويبنيوا الدنيا تركوها الدنيا تضيعوها يفيقوا بربي يا أخويا ماذا بينا سلطة توم الإذاعة ومتاع الراديو وجورا فهم بلغنا صوتنا قولوا رئيس دولة راهي البلاد بلاش رئيس بلدية ما تجيش ما تجيش.
7: سيد وزير الشؤون الاجتماعية أخويا قلنا حلم على الكنام 50% من اللي جديرون ميداويوش لباس عليهم قصوا لهم ولكن هما ميداويوش دونك مليارات داخلة بلا أهناني بناني يا أخويا احنا اللي على استرجاع مصاريف هو مش معقول كذا شرط عداء وتخلنا ثانيين يا رسول الله أخي معقول يا أخويا كانتوا معاش تجبوا تسترجعوا المصاريف سيبونا معاش تقصونا وكهو نعرفش مين تخلصوا انتوما تو البي دي جي والعوان تبارك الله أجوجو مين تخلصوا تخلصوا من اللي زادير تاعنا.
8: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج طلبة من المدارس وقت الإقراض باهي ومتأسيس الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس بالشباب والرياضة يحذروهم من المخدرات والعنف مش عارف شو ما برك أو فما وزارة الصحة يجيهم حد منها وحي داخل وزارة العدل فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديركت السجون معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا محب ربي ما يحبوش وحرام ثم وحيد وزارة الثقافة والكونسرفاتوار لعل ثم في تلامزة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين الفن ويحبوا غني ويدربكو وكل ساعة لقوزك علاش ليه يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلاص.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسيها، خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسيها. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيها.

خملة الحب اسقنيها صباح فخري تسلطينا تعمل 66 كيف استمتعنا أكيد بالإمكانيات الكبيرة والرائعة لفنان قدير وفنان عظيم فنان أتقن الارتجال وأدى الموال باقتدار انتقالات مقامية رائعة وإمكانيات صوتية رهيبة يتحكم في صوته كما يحب هو الفنان صباح فخري أكيد استمتعنا بهالجولة الموسيقية بصوت صباح فخري ومواصلين معكم نوعوا في الستيل خليني أقول باش نرجعوا مرة أخرى مع روائع بليغ حمدي باش نرجعوا مع الفنانة وردة الجزائرية باش نسمعوها في غناية من أجمل الأغاني اللي قدمهم بليغ لوردة الجزائرية خليك هنا خليك وإلا الوداع عند زوز عناوين الأغنية ذي تحبوا تلوجوا عليها تلقوها بزوز عناوين من أجمل ما يكون كلمة ولحنا وأداء كالعادة بليغ حمدي ملك الرومانسية خليني نقول هو يقول هو فضل شاكر ملك الرومانسية فضل شاكر هو شارجع يغني في بالك به ولا منير تحية منير التحق بينا وقاعد مستمتع أكيد معانا فضل شاكر في 22 أكتوبر تقريبا يكون عنده حفل في السعودية عودة من جديد لفضل شاكر وعودة المسيرة الفنية وعودة ولا فنان ملك الإحساس ملك هكا سموه هكا ولا يا رومانسية ولا الإحساس واحدة منهم حسين وتيشبوا لبعضهم جاوب خلكم منير خلينا نستمتع بوردة الجزائرية والحان بليغ حمدي خليك هنا وانتم خليكم معنا مازالت السهرة متواصلة حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا وما فيها

الله الله الله الله الله، جزء جميل جدا من آخر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصوت الفنانة أمل ماهر. كنا نسمع فيه من غير ليه، أكيد استمتعتوا بالأغنية هذه. كنكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية لليلة في دندنة، أكيد عملتوا بون كيف مع الرحلة والجولة اللي قدمناها. تحية كامل فريق البرنامج الأمكن كونسارت اليوم، كان حسام ومنير في إخراج الحصة، سفيان الخشين من قدام الميكرو. يقول لكم بقية سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت اليوم ببادرة من المركز الطبي لديوانا وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وذلك بالمعهد الثانوي بالوسلتية، وبلغ عدد المنتفعين بها نحو 4000 شخص. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكر الجبري يقول إن المبادرة تبرز البعد الاجتماعي والإنساني للعمل الديواني الذي لا يقتصر على المهام الميدانية بالمعابر الحدودية والطرقات ونقاط المراقبة، بل يشمل المساهمة في الجهود التضامنية ومساندة مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنه قضى على معاذ جمال أبو نصيرة وهو قائد في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة في منطقة خان يونس بقطاع غزة، مضيفا أنه قضى في غارة أخرى السبت على عضو في وحدة المراقبة التابعة لحركة حماس. موقع عبري يقول اليوم أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة في إطار الاستعداد لاحتمال تصعيد في الشرق الأوسط. وذكر الموقع نقلا عن مصادر أمنية لم يسمها أن الجيش الأمريكي لديه حاليا نحو 3000 جندي منتشرين في أنحاء الأراضي المحتلة، تشمل مهامهم تشغيل منظومات دفاع جوي إضافة إلى طيارين وأطقم دعم وقوات لوجستية وعناصر تعمل في مقرات عسكرية. الحكومة اليمنية تعلن اليوم شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية، ورئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي يقول في خطاب بثه التلفزيون إن القوات المسلحة الحكومية ستواصل الهجوم حتى تحرير البلاد من وطأة من سماها بالميليشيا الإرهابية.
0: منال جبل المشهد مع زهير الجيس.
2: حالات استعجالية ما تستناش، تمشي للسبيطارات العمومية، ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش، مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات. علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية؟ هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد العلاج بين الانتظار والحظ؟ في المشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية ببرنامج مقابلات الدور التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية بالنسبة للأندية التونسية في الشامبيونز ليج. بالنسبة لممثلين التوانسة، النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية، تو بويسون مازامبي في لوبومباشي يستقبل النادي الإفريقي، مقابلة زفرها الحكم دحان بيدا اللي هو حكم موريتاني. 18 أكتوبر انطلاقا من 8 متاع الليل. السويح الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابل زفر الحكم الكونغولي بيير جان نغوي, والروتور باش يكون نهار 24 اكتوبر بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. انطلاقا من 5 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيرادس يستقبل السويحلي مقابل زفر الحكم المغربي جلال جيد, وبالنسبه للنادي الافريقي باش يستقبل تو بويسون مازامبي ماتش العوده 25 اكتوبر 6 متاع العشيه, زفر الحكم احمد ناجي موسى من مصر. من رابطة الأبطال الإفريقية إلى كأس الكاف اللي عنا فيها زوز ممثلين توينسا اللي هما كل من النادي الرياضي الصفاقسي وأيضا الترجي الجرجيسي. بالنسبة لبرنامج مقابلتهم نبدأ بمقابلات الذهاب 17 أكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشية, ترجي الجرجيس يستقبل ريال باماكو المالي مقابلة زفر الحكم الأوغندي لاكي رازيكي كاسالروي. مقابلة تلعب في استاد طيب لميري بصفاقس بما أنه استاد جرجيس ماهوش مؤهل لاحتضان المقابلة هذه. الخمسة متاع العشية أكاديمية أمادو ديالو تستقبل النادي الرياضي الصفاقسي كيف نهار 17 أكتوبر مقابلة يزفرها الحكم من الكابفير اللي هو فابريس أنداري سانتوس دوارتي. هذا الحكم اللي باش يزفر مباراة سي اس اس اللي يلعب للي خارج القواعد. مقابلة الإياب باش يكونوا نهار 24 أكتوبر الخمسة متاع العشية, ريال باماكو المالي يستقبل في باماكو ترجي الرياضي الجرجيسي مقابل زفر الحكم من الكوت ديفوار كواسي فريدريك فرانسو بيرو. وستة متاع العشية كيف نهار 24 أكتوبر يواجه أكاديمية أمادو ديالو مقابل زفرها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوها. نحكي على النجم الرياضي الساحلي. رسميا زياد الجزيري وافق على تولي منصب وخطة مدير رياضي في الفريق. زياد الجزيري اللي عرف نجاحات كبيرة كملاعبي في النجم الرياضي الساحلي وأيضا في نفس الخطة خطة مدير رياضي مع الليتوال, دونك وافق أنه يتولى الخطة هذه, وكان حاضر البارح في مباراة النجم الرياضي الساحلي وتقدم ساقيت الدير اللي تلعبت في ملعب الأولمبي بيسوسة المقابلة اللي فيت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. نحكي على المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان موجود في العاصمة التوغولية لومي وين يلعب غدوة ضد البنين انطلاقا من 4 متاع العشية في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان أقل من 23 سنة. دونك بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي نذكره كان ربح في اللالي هدفين مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة بفضل ثنائية عمر بن علي, ومباراة العودة تتلعب في العاصمة التوغولية لومي بما أن البنين ما فيهاش ملاعب جاهزة احتضان المقابلات الإفريقية. نحكي على المقابلات الودية. الترجي الرياضي التونسي كان ربح الاتحاد العسكري الليبي 3 أهداف مقابل هدف, مقابلة اللي أشرف عليها المدرب بابلو فرانكو مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما صح البارح رسميا مع الاسبيرانس. كان حاضر اليوم في أول مصافحة وأول مقابلة ودية. ثلاثية الترجي سجلها كل من يوسف البليلي في دقيقة 19, أشرف الجبري في دقيقة 88, وحمزة رفيعة في دقيقة 90+2. هذا بالنسبة ل المقابلة الودية للترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد العسكري الليبي. مادام حكينا على الترجي, محامي اللاعب لوكاس ريبيرو كان أصدر بيان بخصوص ما تم تداوله على عقوبة مسلطة على ريبيرو. دونك كان كتب في البيان ريبيرو كان علم عن طريق وسائل الإعلام بصدور قرار يفترض أنه تم اتخاذه من قبل غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا في إطار النزاع القائم بينه وبين ناديه السابق ماميلودي سان داونز. ويقول محامي الملاعب حتى تاريخ البيان الريبيرو لم يتلقى أي قرار رسمي بهذا الشأن, ويقول في حال بين أنه القرار هذا يقضي بإلزامه بدفع أي مبلغ لفائدة ناديه السابق اللي هو مبلغ يحكيه عليه على 4 مليون دولار, فإنه ريبيرو يعتزم التقدم فورا بطعن قدام التاس وبشلز عند الاقتضاء إلى جميع الوسائل والإجراءات القانونية الأخرى اللي راها مناسبة. اليوم النادي الافريقي يحتفل ب 106 سنة على تأسيس النادي, فكل عام والنادي الافريقي وجماهيره وكل مكونات النادي حيا بألف خير. نحكي نحكي على الرابطة الثانية اللي متلعبت الدفعة الثانية من المقابلات متاع الجولة الثانية. نبدأ بالمجموعة الأولى، مقابلة وحيدة تلعبت اليوم بما أن المقابلات الأخرين تلعبوا البارح. بعد بوحاجلة تعادل مع مستقبل سليمان 0-0. في المجموعة الثانية نادي القربي ربح قواف القفصة 3-0. جندوبة الرياضية فازت على جمعية أريانا هدف مقابل 0. القلعة الرياضية خسرت قدام اللاجازكا هدف مقابل 0. قصور السيف ربحت مدنين هدف مقابل 0. مستقبل الجسرين فاز على أولمبيك الكيف هدف مقابل 0. الملعب الجبسي تعادل مع سبورتينغ المكنين 0-0. وهلال رديف فاز على أمل بوشمة بنتيجة 3-0. نحكيو على كرة اليد، والجامعة التونسية أصدرت بلاغ كانت حكيت فيه على مباراة كانت شهدت أحداث، اللي هي البلاغ، نص البلاغ اللي جاء في الجامعة التونسية لكرة القدم، اللي يقول على إثر الأحداث متاع العنف الخطيرة اللي جدت مساء اليوم في قاعة صيادة بمناسبة مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، الجامعة التونسية لكرة اليد عبرت عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة لهذه الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس اللاذوادي النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زين الناس الكل في لامنا.
0: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.

0: جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من العشرة حتى النص الليل، موعدكم مع المواضيع الاجتماعية والنفسية والجنسية. تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن على www.jawrfm.net. نواصلوا في طرح مواضيعنا تحت شعار هدفنا الإنارة وليس الإثارة، وأكيد كل الموضوع يكون بحضور المختصين. موضوع الليلة من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل، وقت اللي نقارنوا شريك حياتنا بالآخرين، نجموا نحسنوا العلاقة ولا نخسرها للأبد. المقارنة في العلاقات الزوجية وتأثيراتها، هذا عرس بفلان، هذه خطبت لفلان، شبيك مش كيفهم. أولا علاش المقارنات، شنية الأسباب الحقيقية للمقارنات؟ نجم تكون المقارنة إيجابية ولا المقارنة تولي مع الوقت وسيلة ضغط منافسة وغيرة؟ العامل النفسي وأهميته في الموضوع، كيفاش تأثر المقارنة على العلاقة، على الحياة الزوجية، بتبيع كيفاش نتفاداو المقارنات السلبية، وهذا بتبيع مع المختصين. هذا وأكثر مع أهل الاختصاص اللي حاضرين بحضنا في الاستوديو. سعيد جدا باستقبالهم دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، ميتر براتيسيان بسيكولوج سيكوثيرابوت وبسيكاناليست نمبر وان. أهلا وسهلا دكتورة هدى، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهرة يفهم الكل.
1: شنحويلك؟
2: صفا لباس، وانت شنحويلك؟
1: الحمد لله لباس. معنا زادة وفرحان برشا باش يكون معنا وفي الليكيب، حضوره ديما مهم، الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي في الطب الجنسي، وأكيد زادة مختص ومؤثر في السلوك في العلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جورة في إيم. الحمد لك العدم نبيس مع بعضنا.
1: يلا باش نبدأ موضوعنا، أكيد كما قلنا موضوع المقارنات في العلاقات الزوجية. خليكم معنا، نمشي للموسيقى ونرجع.
0: أكسجين

0: اكسجين.
1: نرجع من جديد في أكسجين، جد لكم التحية. كما قلنا موضوعنا الليلة موضوع المقارنات في العلاقات الزوجية. نبدأ مع الدكتورة هدى صغير، خلنا نطرح الموضوع، نزيدوا نبسطوا شوية المفاهيم. وقت اللي نقولوا مقارنة شنو نقصد الدكتورة هدى؟
2: المقارنة هي وقت اللي تبدأ تقارن مع الواقع بتاعك مع الفيترينة بتاع عبد آخر ولا بتاع أشخاص أخرين. هي المقارنة تنجم تكون اجتماعية اللي هي معتها عادية. العبيد تنجم تقارن روحك، فما المقارنة نقولوا عليها معتها اللي هي باش تطلعك معناتها، والمقارنة اللي هي باش تحدك وسورتو اللي باش تجلب قلت الأمان العاطفي اللي هو معناتها. على أول ما بديت تقدم السوجي تقول لك تكون إيجابية ولا معناتها تأثر ولا تنجم تكون سلبية. بطبيعة الحال أي مقارنة راهو السوجي هذا نجم نقوله سامبلومون متقارن روحك بحتى حد، على خاطر ما تعرفش شنو العباد قاعدة تعيش ونتعديه الحاجة أخرى. لكن نحن باش ندخلوا فيه السوجي على خاطر برشا كوارث تصير من الحكاية هذه،
1: ونسبة برشا مشاكل
2: ونسبة من تلاق زادة تنجم تتكون من الشيء هذا. على خاطر وقت اللي تقعد تقارن شنو يصير، قاعد تقيس معتها فينالمون في الكوبل بتاعك، اسك الكوبل بتاعي يسوى وبارابور لشكون. وكما نقولوا معناتها العبيد في العوض معتها تحكي على أحاسيسها، تحكي على الحاجة اللي هي ماذا بها تكسبها ولا تكونها في الكوبل بتاعها، تقعد معناتها تخزر الغيرها وتقول معناتها شبيني أنا ليه، وشبيني أنا ما وصلتش للحاجة هذه، شبيني ما نجمتش نتحصل على الحلم بتاعي. وتلقى عبد آخر في المظهر يعيش في الحلم بتاعك وانت قاعد تخسر.
1: واضح. يعطيك صحة دكتورة هدى. نمشي معك دكتور أسامة.
3: يعطيك صحة هدى. اني حب نحكي على حاجة قبل ما نوصل للمقارنة في وساند كوبل ولا في العلاقات الزوجية وكل شيء. دونك اهم حاجة لازمنا نفهم شنو هي المقارنة، علاش ديما مخنا، علاش ديما بطبيعة الانسان ديما يقارن. دونك اهم حاجة لازم نعرفوها نفهموا علاش المقارنة تنجم تأثر على، قبل ما نفهموا علاش تنجم تأثر على العلاقة لازم نفهموا أول حاجة حاجة بسيطة، اللي المقارنة في حد ذاتها راول هنا موش مرض، مش بالضرورة تكون حاجة سلبية،
1: ماش باثولوجيك.
3: المخ بطبيعته يلوج، يحب يعمل دي روبير، يحب يعرف إني وين، شنو هو نعمل، شنو هو المستوى الصحيح، الحاجة اللي نعيش فيها طبيعية بما فيها العلاقة. المقارنة نجم تكون في مجالات متعددة كما نعرفه، وعلى خاطر هذا الإنسان يقارن روحه بالآخرين.
1: عبارة بديت بالمقارنة، الشخص اللي يقارن في روحه مع الآخرين قبل ما تبدأ المقارنة في العلاقة
3: في إطار علاقي. يعطيك صحة. دونك لهنا المقارنة الاجتماعية اللي هي الكومباريزون سوسيال في علم النفس، فما مفهوم ما اللي لازمنا نعرفوه، اللي الإنسان ينجم يقارن إمكانياته، نجاحات متاعه، المظهر متاعه، وحياته، حتى علاقته بالآخرين، خاصة كي ما يكونش عنده معيار واضح ينجم يحكم بها على روحه. دونك لهنا ندخل العلاقات الزوجية. ما برشا عبيد وبرشا ديكوب ماذا بيهم هكا يبدأوا النهار بكلام محلوب مساج وكل شيء، وكما يسأل روحه علاش راجلي ما يعملش هكا، قال روحه حتى بالسكي كوما في لي فيدم وكل شيء، ولا راجل يشوف مرته وما تخرجش برشا كما يخرجوا صحابهم اون جروب وكل شيء، وما يخرج. دونك يقول علاش حياتي مش كما حياة صاحبي. دونك هي دي حاجة عادية. دونك في الظاهر مقارنة تبدو بسيطة معناها، أما ديما نفسيا وراء المقارنة فما جنرالمون حاجة. شنو الحاجة هذي؟ معناها حاجة نفسية ديما يحب عبد يجاوب عليها، مش يعرف اسكو هو بورسيسوتي، اسكو هو اللي يعمل فيه عادي ولا مهوش، ولا معناها بالنسبة لي حاجة ماهيش كيما الكومين ولا كيما الدولة. دونك هذيك علاش ديما ينجم المقارنة هذي شركة مع الشريك متاعه وشريك حياة متاعه، ولا ينجم تقعد بينه وبين روحه. أسرتها مومو مش يعبر على رأيه فيها كما قلت هودي، معناه في بعض الأحيان انكونسيامون الأفكار اللي عنده في مخه بالمقارنة مش يعبر عليها. دونك لاني حبينا نفسر اللي هي رأي المقارنة حاجة عادية بطبيعة الإنسان، ما لازمنا نشوفه.
1: نجمش نقولوا للمقارنة درجات، فما مقارنة مقبولة، فما مقارنة موضوعية، فما مقارنة تنجم تكون إيجابية في وقت من الأوقات، هتنجيوها من بعض، يعني المقارنات الإيجابية ولا السلبية.
3: أسئلة مش نجاوب عليها. وقتش المقارنة تكون بينيفيك في الكوبل ولا في حياتنا وقتاش تنجم يكون عندها
1: تأثير. باهي هنا خلينا نطرح السؤال بطريقة أخرى، وممكن زيادة قبل ما نمشي حتى لأنواع المقارنات بين الإيجابي والسلبي، المقارنة شنو الدافع بتاع المقارنة؟ الشخصية اللي تقارن هذه شنو ما الخلفيات اللي عندها، ولا شنو الأسباب اللي تخلي شخصية تقارن أكثر من غيرها؟
2: أكثرية الوقت حسب رأيي اللي العبيد عندها صعوبة باش تعبر على البزوان بتاعها، على الحاجة اللي هما يستحقوها. دونك في العوض معناتها تمشي الشريك حياتها وتقول له ولا أنا حاجتي بالحاجة هذه مذهبية، نعدي أكثر وقت مع بعضنا مذهبية، هكا تجي تقارن ولا يجي يقارن ويقول معناتها أي شوف مرت فلان كيفاش طيب له صباح فطوره صباح، شوف راجل فلانة كيفاش عمل. والوقت هذيك هي أكثرية الوقت قلت احترام ذات وقلت ثقة في النفس وصعوبة معتها في الكوميونيكاسيون. هذا اللي يخلي العبد في العوض يعبر على المشاعر بتاعه باش يجي يقارن. وكما قال أسامة فما زادة أكل تصويرة اللي هي زادة قوت بالعلاقات الاجتماعية اللي هي إيدياليزي كل واحد. طفلة كي تبدأ صغيرة تشوف شريك حياتها بالطريقة معينة، الطفل زادة كيف معتها يتمنى حاجات، ومن بعد معتها في الواقع تلقى روحك مع شخص عادي اللي هو له برنس له برنسيس وتقعد معناتها تسهل روحك علاش حياتي متشبهش للحاجة اللي تمنيتها وعليش ويبين لك اللي غير قاعد يعيش أكل حلمة هذيك اللي انت حلمتها ولا اللي انت حلمتها.
1: يعطيك صحة. وده جستمون زادة نحب نزيد نتعمق أكثر في السؤال، الشخصية اللي تقارن هذه نجم تكون فما ضغط من العائلة قبل نوضح الفكرة، نجم يكون فما مثلا شخصية اللي محرومة في صغرها كي مثلا كبرت وفهمت الحياة ولا تجارب جديدة ولا علاقات جديدة ولدت تحب تقارن أكثر، نجم تكون شخصية معنفة، نجم تكون عامل وراثي. خنزيدوا نفهموا أكثر هالشخصية هذه اللي تقارن
3: به. دونك يعطيك صحة هودي، انت عطات برشا دي زيكزامبل اما نحاولوا نقسموهم احنا بيه. فما عوامل نفسية وعوامل اجتماعية.
1: نبداو
3: بالعوامل الاجتماعية. انا تربينا من احنا صغار شوف خوك شو عمل، شوف بنت خالتك، شوف بنت خالتك، شوف. دونك تربينا اوني دون لا كومبيتيتيفيتي، ماذا بيا نوري روحي. الور كو اللي من بعد حاجات باش نحكيهم بها من بعد وفي ريا ميزور، اللي مش كل شيء نجمو نقارنوه. خاطر كل عبد عنده الظروف نتاعه وعنده الامكانيات نتاعه. مي حبيت نفسر لك اني اجتماعيا احنا تربينا على المقارنه، حتى ملي احنا في المدرسه شوف حتى المعلمين حتى مش بنسوقين،
1: يعني بنيه تتحفز ولا بنيه تتشجع ولا بنيه انك انت تحب النتائج الايجابيه
3: في بينا نوع من
2: شوف فلان كيفاش وانت مي في العوض معناتها يقول لك شوف فلان او جيب 18 معدل انت زيد تنجم توصل ل 18، يقول لك شبيه هو وصل وانت ما وصلتش. الوقت هذاك يقزمه الصغير وهذه حاجه خطيره جدا.
3: يعطيك الصحه ودي معناها هي نفس المعلومه نجم نوصلوها اوترمون ما غير ما نحسوا حساسيات ما بين الاخوات ولا ما بين الاصدقاء في المدرسه ولا حاجه، اللي هي تقول مثلا زميلك ورا الامكانيات نتاعو كبس روحه وخدم على روحه انت زيد تنجم توصل كيف وتعمل الامكانيات ما غير ما نحسوا اللي فما نقص ولا عجز. معناها اللي هنا تولي منافسه اكثر منها مقارنه، منافسه اللي انت لازم تعطيه الامكانيات وتعطيه الثقه في روحه وكل شيء. دونك فما جانب كبير عامل اجتماعي اللي احنا تربينا على المقارنه.
1: عامل تربوي زاد هنا نعرجوا على نقطه انه بعض المربين ومن المعلمين ولا من الاساتذه ولا حتى الاولياء اي صحيح اللي يخليك تقارن من الصغرى، يعني من الاقسام الاولى ومن الاعمار يعني الصغيره قبل ما يكبر وقبل ما يولي حتى في الجامعة ولا يدخل حتى الميدان المهني.
3: بعد لك سي غازي مش تتواصل بينا الحكاية تولي ضغط اجتماعي، ايش معناها او فلين عرس فلين خدم حل مشروع وكل شيء، معناها تبدا نتربيه عليه
2: والعبد يحس
1: لكن ما يبررش للمقارنة راه الحقيقة
2: حتى شيء ما يبرر المقارنة، خطر تخلي العابد يحس روحه ديما مش كافي،
1: ديما ناقص،
2: باللي باش يعمل ديما باش يلقى شكون باش ينجم معناتها عمل خير ولا كسب أكثر ولا سافر أكثر ولا معناتها يبان سعيد أكثر. دونك ما تقارن روحك لحتى حد. فما الجملة هذه اللي تقولك معناتها ne vous comparez à personne, il y aura toujours plus grand et plus petit que vous. ما تقارن روحك مع حد ديما باش تلقى خير وتلقى أقل. معناتها قارن روحك مع العبد، مع روحك شكون كنت الفيرسيون بتاعك انت بتاع عامنا بتاع عام العام اللي فات، شنو عملت شنو جددت شنو حسنت. امي كي تقارن روحك مع غيرك ديما باش تقعد انت خاسر.
1: باهي، نجموش نعملوا يعني في اسباب المقارنه
3: هما المعايير الاجتماعيه
1: فوالا
3: والثقافيه اللي هذوما اللي حكينا عليهم. دونك اجتماعيه من اللي انت صغير في العائله في التربيه كما قلت معناها كتلميذ يتقارنوا بزميله، مي زيدا هذه نوع من الضغط الاجتماعي، خاطر فما برشا برشا برشا معايير تاع نجاح في المجتمع
1: بالضبط،
3: وهي تختلف من ثقافه لثقافه. فاحنا ثقافتنا في تونس اللي انت مش تنجح لازم تبدا عندك خدمه، تتزوج، تبدا عندك دخل قار، كل شيء. دونك هذوما لما المعايير النجاح يخليك تقارن ما بين عبيد. بالنسبه لينا اللي هذيك هو النجاح
2: صحيح.
3: دونك اي عبد مش يكون الباركور نتاعو فيه دي ديفيكولتي ولا في كونتورني مش كيما ليفولوسيون اللي كوم سي كوما باش نقارنوه، مش بيه مثلا غازي
2: نتاعو شبيه التوا
3: هكا وعمل هكا وانت شبيك مازلت، الور كو هذوما معايير ستاندار ما همش ابليكابل على العباد الكل.
1: اي ممكن هذوما اللي يهزوا المقارنات السلبيه، خاطر اذا نحبوا نعملوا مقارنات ايجابيه نجم تكون مقارنه تحفيزيه. هو يسوق في الكهرباء خاطر عنده الكهرباء هذيك، خاطر قرا على روحه مثلا، هو مثلا توا شرى الدار هذيك خاطر خدم على روحه تعب صور الفلوس شرى مثلا. هذا هو يعني نوع من التحفيز، يعني فما اسباب تنجم تكون ايجابيه.
3: نجم التحفيز مي كان ما توصلش المعلومه كما قلنا بطريقه صحيحه تولي مشكله، خاطر يولي العبد لازم يربون التايم لاين ولا دي ستاندار فيكس. بالنسبة لي هذوك هما اللي هو نجاح وصل في حياته وكل شيء. دونك من هنا تبدا المقارنة. زيدا فما حاجة أخرى اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها كل السوشيال ميديا. لهنا السوشيال ميديا المقارنة تولي أكثر تعقيد، خاطر نقارنوا حياتنا الكاملة أبارتين من نسخة مورينها ونسخة بيان سور منطقات ومنفلترة من حياة شخص آخر. دونك لهنا نوليو أون سيدونتيفي على
1: مواقع التواصل الاجتماعي زادت في حدة المقارنات، زادت في الدرجة بتاع المقارنات. هذا النقطة اللي يحكي عليها وسام.
2: قبل العبيد تقارن روحها بالجار معناتها بتاع وليد الحومة، توا وليت العبيد
1: باللي يقرا معاه بزميله في القراية ولا في الدراسة، توا
2: العبيد معناتها
1: صاحبتها بكوزينتها مثلا
2: فوالا، وتوا معناتها العبيد تنجم تقارن روحك مع عبد عمرك ما شفته في حياتك واللي هو واصل واللي عامل في بلاد أخرى مثلا. وهذه هذه اللي هي تجلب برشا مشاكل وسورتو عند العبيد معناتها الصغار في السن المراق اللي هما يلقاو رواحهم يقارنوا في رواحهم مع عبيد اللي ماهيش نفس ثقافة، ماهيش نفس دين، ماهيش نفس سلوك، ماهيش نفس رباية، ويلقاو رواحهم معناتها في الوضع هذا وين هما زادا يحبوا يعملوا، ويلقاو سورتو معناتها الصعوبة اللي في المجتمع اللي هما عايشين فيه شايف ما حاجات ما تتقبلش، ويتخليهم يبدأوا معناتها في سن صغرهم يبدأوا مارجيناليزي بارابور للعباد اللي دايره بهم على خاطر قاعدين جوستومون يتبعوا في لي ريزو سوسيو وما غير ما نسميوهم اللي هما ينجموا يعملوا برشا كوارث
1: وبرشا مشاكل. واضح.
3: دونك لهنا كما قالت ودي المشكله مش في المقارنه، المشكله كيفاش احنا الاطار مش حطوها فيها. كي تشوف ستوري ولا تشوف حاجه معينه ما تعرفش على حياه الشخص بكلها
2: بالطبيعه،
3: ما نعرفوش فيترينا هذيك وصل الحاجه هيك معناها فما دي كريتير نتبعوا فيهم، الور كو ما نعرفوش لي زيتاب اللي وصلنا هو المرحله هيك.
1: عباره اللي كانوا يقارنوا قبل بالابطال بتاع المسلسلات وبتاع الافلام وكانوا يشوفوا كان في التلفزه راهو
3: ما تعرفش على كل حاجات اللي عاشها.
2: سي سا وسورتو معناتها باش نعلق على كلامك اسامه، سي كو عبد وقت اللي ينجح ما تعرفش انت المراحل كلها قداش من مره جرب وقداش من مره سعى وقداش من مره تعب باش يوصل البقعه هذيك. تشوف جوست النجاح بتاعو وتشوف شنو معناتها التصويره اللي هي الضاويه وكل شيء، لكن معناتها العبيد معناتها باش توصل وباش تولي في المقام هذيك فما خدمة قبل العبيد توا يقارنوا ما غير ما يحبوا يتعبوا.
1: يعطيك صحة هدي أسامة.
3: دونك احنا عندما كما حكينا هدي على البارتي الأولى اللي هي العوامل الاجتماعية والثقافية. دونك هذوما حاجات شفناهم كما زيد ذكرت هدي كلك بوان نجم نتعمقوا فيهم اللي هما الجوانب النفسية زيد. ديما فما كما قالت مشكلة في الثقة في الذات ومشكلة ديما يحب العبد السيدونتي فيها إن بيرسون اللي هو ليدون تاعو ويحب يولي اترافير سيت بيرسون اللي هو السفير فما عن بروبليم دي كونفيونس ان سوا ولا دو ليماج دو سوا وهذه تخليه يمشي يلجأ ديريكتومون للمقارنة. المقارنة كيفاش تنجم تكون مقارنة في السلوك نتاعو تنجم تكون مقارنة في اللبسة نتاعو في الميكلا نتاعو في ستيل دو في نتاعو دونك فما عامل
1: نفسي كبير
3: اللي هو يخليك تيدونتيفي العبد هذاك اللي هي فيها جانب نفسية هشة اللي يخليك تخرج المقارنة هذيك من الكونتكست نتاعها دونك تخليك تتأثر برشا وتنجم تعيش حالة من الإحباط وتتقلق وش بيني إني مش كيفو شبينا ما احنا في
1: شمشي ولا تأثيرات بعد شوية
3: مي مانيش كيف ألور كو سي با سا معناها لو تيران ماهوش هكاك
1: جوستومون أسامة خلينا نزيد نتفاعل معك أكثر على الشخصية الهشة هذه نجم نقولوا أنه في بعض الحالات للمقارنة الأسباب تكون أنه الشخصية هذه تهرب من شخصيتها الحقيقية وتلوج على شخصية نجم تشبلها ولا شخصية نجم تكون كيفها وتبدأ المقارنة مغادي تنجم تكون مقارنة صحيحة ولا غالطة لكن مغادي يكون السبب الحقيقي للعامل بتاع المقارنة
3: بارفوا قيمة الشخص فما برشا عبيد يظنوا اللي قيمة الشخص مربوطة برأي الآخرين معنى رأي آخر معنى ماذا بي إني جو ساتيسفي العبيد دونك كيفاه اسهل حاجه جو ميدونتي فيها اون بيرسون معناها ما عنديش اني ايماج ما في التربيه نتاعي ما كانتش عندي هكا وسائل تعلم كيفاش نثبت روحي بالخدمه نتاعي ولا بالسلوك نتاعي ولا بالامكانيات اللي عندي مش لازم امكانيات ماديه ولا امكانيات ثقافيه كبيره مي فما حاجات تخليك تثبت روحك بارفوا احنا نقولوا اثبات النفس عند الشخصيه الهشه تكون مربوطه براي الاخر
1: بالضبط
3: دونك ماذا بينا اون سيدونتيفي للشخص الاخر pour s'assurer que pour satisfaire l'habit ou quelque
1: chose donc
2: le besoin de validation et voilà le besoin de validation mais ils sont sur eux موجودين tant que l'habit معناتها ما تبعث لهمش التصويره بتاع النجاح اللي هما يستحقوها باش ينجموا يقدموا
1: يعطيك صحه هدى شكرا لك هدى وشكرا لك اسامه زيد فاصل مع الاغنيات ومع الموسيقى ونرجع لكم ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام في اكسجين

0: اكسجين.
1: نرجع من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام. نرحبوا بكم الكل في موضوع اليوم، موضوع المقارنة في العلاقات الزوجية. بعد ما حكينا على الأسباب، خلينا نحكيوا على نوعا ما الأنواع في المقارنات، المقارنات بين الإيجابي والسلبي، يعني السلبي اللي وراه المشاكل والإيجابي اللي نجم يكون تحفيزي. مرة هذه نرجع معك دكتور أسامة، أنواع المقارنات وزاد حتى المقارنة في المجالات، يعني معينة في العلاقة الزوجية بالضبط.
2: كما قلت غازي، مش نبسطوا للمستمعين ومش يبدو فاهمين، أما ذا بينا نقسموا المقارنات السلبية والمقارنات الإيجابية. نبدأ بالمقارنات الإيجابية. المقارنات الإيجابية هي كي نستعمل إن الآخر كمرجع ولا كشخص للتعلم والتحفيز.
1: مثل أعلى قدوة
2: بريسكا كي نوعاً معناها شخص اللي هو كيكون عنده مثلا كنقول له قدوة، راه ماذا بينا يبدا يكون عنده المبادئ وعنده معناها عنده ما يقول في روحه.
1: طيب هذا هو
2: اكزاكتومون. دونك نستعمل الاخر كمرجع للتعلم والتحفيز من غير ما نربط زيد قيمة الذات بالشخص هذاك. كيفاه؟ معناها نتعلم من تجربة شخص اخر، يجي عبد يحكي لنا شنو عاش من ظروف وصعوبات وكل شيء، تقول لنا التجربة هذيك بينيفيك لينا احنا وتنجم تنفعنا في حياتنا. كي نعرف شنو هما المهارات اللي عنده اللي نجم نطورها، مثلا كان شخص هذا عنده مهارات في الحوار ولا مهارات في الخدمه ولا سكيلز معينين، انا نجم ناخذها من عنده. مثلا احنا زملاء في نفس الشركه غازي، ونسالك كيفاش تعلمت هكا الكوميونيكاسيون وكل شيء، حاجه بها نجم ندونتيفي ونقرر، تقول لي مثلا عملت اون فورماسيون ولا تعلمت وكل شيء، يعني نجم ناخذ المعلومه هيك ونطور من روحي. معناها لازم المقارنه يكون عندها هدف. الهدف مانيش اني باش نستنسخ روحي من الشخص هذاك، باش تعمل كوبي شاكان اي سا فاسون، معناها شاكان هو اللي اوريجينال دون في طبيعته، اني ناخذ ليكزومبل نتاعك باش نعمل جو لادابت عليا اني سيلون لي مويان اللي عندي سيلون الامكانيات اللي عندي، باش نجم يكون فيرسون كيفك، اقل منك شويه خير منك، مي موا نوصل للهدف نتاعي.
1: والهدف هنا يكون ايجابي زاد، يلزم يكون
2: الهدف يكون ايجابي وعنده كيما
3: سي سورتو العبد معناتها يلوج يحط البصمه بتاعو. نحكيو كيما قلت وسام على لي نورون ميروار، معناتها نتعلم من التجربه بتاعك ونعمل اللي عليا معناتها باش نوصل انا زاد الهدف. لكن معناتها ما ننساش اللي كلك سوا الثنيه اللي باش ناخوها كيما الشخص اللي انا نقارن به روحي، ايبا هذيك هي باش تكون ثنيتي انا الخاصه، اللي هي معناتها باش تكون العبد باش يعيش التجربه، يعيش التجربه بالانفيرونمون اللي هو كبر فيه. كيفاش تتكون شخصيته؟ الانفيرونمون اللي كبر فيه، تجربته الخاصه في المواضيع اللي خدم فيهم، العباد اللي خلطهم، الحاجات اللي قراهم، اللي تعلمهم هو من الدنيا. والوقت هذاك معناتها باش ينجم يوصل للنتيجه معينه امي بشخصيته هو. وتحس اللي نعيشه برشا في مجتمع اللي هو يحب الكونفورميزم، اللي الناس الكل يلزم تكون في نفس الثنية ويلزم تعمل الحاجة كما قالوا سامة قبيلة، يلزم تعرس وتعمل وتعمل وتعمل للي معناتها توصل باش تتقبل في المجتمع. لكن يلزم نشجعه وسورتو معناتها للصغار وصغارنا، ونحكي مع الأولياء توا، نشجعوا صغيرنا اللي هو يكون اون فيرسيون اونيك بتاع روحه. مثالش كان معناتها ما خذيتش لوتوغوت باش توصل للثنية، تعدى باغ لي بتي شومان وتمتع بالطبيعة وتمتع بالبيزاج وتعلم سورتو الدروس اللي هما باش يجيوك في الثنيه هذيك. راهو العبد كي يحط ثنيه ويحب يقارن روحه مع شخص ويحب يمشي بالضبط في نفس الثنيه، كيني معناتها ريتك الحصان اللي تحط له ديزوييغ باش ما يشوفش معناتها على يمين وعلى يسار، يقعد هو يمشي هكاك على طول، لكن معناتها تمتع بالبيزاج. وساعات باش توصل هدف مش كيما صاحبك، لكن معناتها باش تتعلم حاجات اخرى، باش تكسب سكيلز اخرى اللي هما باش يخليوك تتخلط للثنية وتخلط للهدف امي باكثر تجربه. امي سيلش وزاد العبيد مزروبين يا غازي، في ساعة في ساعة يلزم نعمل هذه على خاطر الشخص هذا عملها. مي سيلش راك ماكش مخر على حتى حد وعلى حتى شيء، وكل شخص معناتها عنده الثنيه بتاعه ويتعدى بالوقت اللي لازمه باش يوصل الهدف بتاعه، ما تقارنش روحك مع حد.
1: واضح يعطيك الصحه هدي.
2: ابسوليمون هدي. دونك المساج كلي هنا اللي راني اني نقارن روحي باش نجم نقدم في حياتي، مش نفوتك سيسا لازمنا هذي نفهمها. معناها اني نقارن روحي مش نقدم في حياتي وفي تجربتي الشخصيه وفي حياتي الاجتماعيه كو مش نفوتك، معناها لازمنا نفهموا المساج هذا. نجم اني نفوتك، نجم نقول اقل، مي المهم اني كشخص نقدم وناخذ تجربه ايجابيه منها.
3: شنو باش نكسب انا؟ علاش باش نعمل الثنيه هذه؟ وعلاش معناتها باش ناخذ الثنيه هذه؟ شنو هي الحاجات اللي باش نستنفع بهم؟ كان جوست ناخذ الثنيه كيفك باش نعمل كيفك، وعلى خاطر نقارن روحك نقارن روحي معك، سا فا با مارشي.
1: احنا حكينا هنا على صحيح المقارنات بين الايجابي والسلبي، لكن ممكن اخذناهم من الجانب الفردي اكثر، لكن كان نزيدوا نحطوهم في الموضوع في العلاقات الزوجيه. يعني المراه اللي تقارن في رجلها براجل نقولوا احنا جارتها، وراجل والله اعلم شنو هي الظروف، براجل مثلا صاحبتها، براجل شافته ولا حتى بطل في
3: تلفزة
1: في مسلسل ولا في فيلم راه
3: يصير فات اللي هي المرأة ولا الراجل.
1: خلينا نطرحوا أكثر من
3: المرأة ولا الراجل اللي قارن معناتها مرته ولا زوجها معناتها بالعبيد اللي دايرين بهم ولا بطل كما قلت في التلفزة، يلوجوا يحسنوا. اون فيت فينالمون مرأة معناتها ماخذ الراجل هذاك في وقت ما الأوقات في الوقت ما الأوقات كانت مقتنعة ولا هو كان مقتنع بها، اون توكا أسي باش يعرسوا. دونك شنو يصير اللي العبد يقارن باش يشجع البارتنير بتاعو باش يحسن، لكن معناتها يصير العكس. العكس علاش؟ على خاطر العبد باش يقول لك معناتها فينالمون انا مشني مالي له عينها، مشني مالي لها عينها، ولا مشني مالي له عينه. دونك الوقت هذاك العبد معناتها يزيد يحس ويتقلق، والقلق هذيك معناتها باش يرجع على الكوبل
1: اللي باش
3: يكون مصدر مشاكل.
1: هذا باش يولي في التأثيرات. خلينا باش نمشيو لموجز الأخبار الـ11 على جوهر اف ام، ونرجعو لكم ديما في أكسجين. خليكم معنا.

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام منال جبلة.

0: المبادلات التجارية بين تونس وليبيا سنة 25 و2000 يبلغ حوالي 2.892 مليار دينار بزيادة تناهز 11% مقارنة بسنة 24 و2000، فيما بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا حوالي 2.469 مليار دينار. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار أهمية السوق الليبية بالنسبة للمؤسسات التونسية، خاصة في قطاعات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء والخدمات، فضلا عن إمكانية تطوير الشراكات والاستثمار المشترك وتوسيع حضور الشركات التونسية في السوق الليبية ومنها نحو أسواق إفريقية أخرى. في ليبيا لا تزال آلاف المدارس مغلقة بعد 3 أسابيع من الموعد المقرر لانطلاق العام الدراسي، بعدما حال إضراب المعلمين دون عودة التلاميذ إلى مدارسهم في أزمة تهدد بتعثر الدراسة. هذا وتتمسك نقابات التعليم بمواصلة الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ورفع أجورهم، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية قبل استئناف الدراسة، فيما تضغط الحكومة باتجاه إعادة فتح المدارس لإنقاذ العام الدراسي من التعطل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن وقوع عدة انفجارات على مقربة من نقيلة كانت تبحر على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية في خليج عدن. الأعلام الحربي التابع للحوثيين في اليمن يعلن أن الجيش السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات وهجمات صاروخية طالت عدة مناطق في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء. ختاما، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان إيران إبراهيم رضائي يقول إنه يتعين على الولايات المتحدة إما قبول شروط الدبلوماسية الإيرانية أو مواجهة قدراتها الصاروخية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net أكسجين.

0: أكسجين.
1: نرجع من جديد ديما في أكسجين على جوهر فم. رحبوا بكم من جديد. موضوعنا اليوم كما قلنا المقارنة في العلاقات الزوجية. نرجع معك دكتور أسامة مرة أخرى ومعنا زاد الدكتورة هدى. دكتور أسامة خلنا نرجع نحكيه على المقارنات بين الإيجابي والسلبي.
2: أراكن على المقارنات الإيجابية بصفة عامة. وكيت هدى بدأت تفسر شوية على معنى المقارنات الإيجابية في العلاقة الزوجين. يعني أي مقارنة اللي الهدف متاعها مش تطور العلاقة ونكتشفوا احنا ككوبل شنو ما لي بزوان متاعنا والاحتياجات متاعنا مش تكون حاجة بها. أعطيك اكزامبل مثلا أوسان دي كوبل كي يحكيوا ويقولوا شنو ما الحاجات اللي خليهم هما يتصرفوا كيكا، شنو ما الحاجات اللي خليهم يتحاوروا ويتفهموا،
1: معناها شنو الحاجات اللي خليتهم فرحانين مرتاحين
2: متفاهمين، شنو الحاجات اللي خليهم اونارموني اللي هما متفاهمين ويقدموا. دونك المقارنة هذي مادام كان مش تعلمنا دي مويا تاع حوار، كان مش تعلمنا دي تكنيك كيفاش نتفهموا في الوقت تبدا عندنا مشاكل، حاجة باهية، ولا كيفاش نوظفوا الطاقة.

0: عندهم على الكوبل بتاعهم هي ماهيش ليماج معناتها الحاجه اللي هما يتمنوها. دونك ساعات من بفا ما مشكله يبدو لبس عليهم مرتاحين ودنكو معناتها تدخل المقارنه هذه اللي هي تخلي العبد يحس بقلق الوغ كو ما فهميش قلق. زوز يبداو قاعدين لبس عليهم مرتاحين يتفرجوا في فيلم ويدخل تدخل المقارنه على كل كوبل في الفيلم شوف كيفاش
1: ويخلق مشكله.
0: راهو يلزم نفهموا اللي في كوبل فما الخيال الحاجه اللي العبد يتمناها ويتصورها ولا ماذا به يعيش وفما الواقع فما الواقع اللي هو الواقع فما تعب فما خدمة فما مسؤوليات فما فاكتورات فما حاجات كما هكا في وسط هذا الكل العبد يزم يلقى ليكيليبر بتاعه من غير ما يقعد معناتها يحلم بحاجة اللي هي ما هيش موجودة. ولهنا نحكيه على نوع من القانعة فينالمون في حياتي فما ليزيليمون هذن أنا الراجل هذا راجلي تونك مواصلة مع الشخص هذيك ولا هذيك مرتي طنك مواصل مع الشخص هذيك إبا ما نقعدش نقارن فيه بعبد آخر خطر هو ما هوش العبد الآخر هو دونك نقبله كما هو عخاطر سينو شنو يصير
1: وانا قبلته كما هو ولا قبلتها كما
0: في
1: هي
0: وقت في وقت من الأوقات خذيته كما هو
1: وحتى ما يزمناش نقوله راهو قبلته ولا قبلتها
0: بالضبط
1: باش تتبدل ولا باش يتبدل
0: هذه أكبر غلطة في الكوب
1: ولا باش يولي كيف فلان ولا تولي كيف فلان
0: تو يتبدل بالعرس ولا تو يتبدل ولا تو تتبدل وقت اللي تجيب صغير ما هوش صحيح. العباد تتبدل وقت اللي هما يبدأوا مقلقين بالتصرفات بتاعهم وديجا وقت اللي يبدأوا متقلقين بالتصرفات بتاعهم يزم خدمة نفسية باش توصل معناتها تبدل. دونك حتى حد ما يتبدل على خاطر يحب هذه معناتها ولا ينجم يتبدل على خاطر محبة ذاته ويحب يحسن ويطور من روحه. المقارنة شنو تزيد شنو تعمل في الكوبل تخلي الشخص اللي انت قاعد تقارن فيه يلقى روحه باش يلزم يخلص اون ديت افكتيف حاجة اللي هو ما عملهاش يحس روحه il n'est pas à la hauteur ما هوش قد المنام تاع البارتنير بتاعه ويلزم يعمل حاجه باش يوصل للهدف هذاك. دونك المره الاولى تنجم تمشي الثانيه ثالثه ومن بعد الشخص يقول لك معناتها علاش علاش نلقى روحي انا قاعد نخلص في حاجه اللي ما عندي فيها حتى دخل.
1: صحيح يعطيك صحه ودي
2: فما اون سيتياسيون اوسي فريكونت لازمنا نحكيو عليها زيدا اللي هي راه نجمو نقارنوا روحنا مثلا احنا حاليا ككوبل نقارنوا روحنا بارابول شنو عشنا قبل وشنو كنا احنا قبل.
0: هذه حاجه اخرى حكايه اخرى
2: دونك هي تنجم تكون من المقارنات الايجابيه
0: بالضبط
2: اللي احنا شنو من الحاجات اللي تعلمناهم مش وصلنا شنو من الحاجات اللي زادوا في في حياتنا به اللي احنا وانا غاني دو ماتوريتي ولينا نفهموا بعضنا اكثر فما برشا ديزيفينمون ودي ديفيكولتي عشناهم وفوتناهم. دونك هذه نوع من المقارنه الايجابيه اللي احنا كنا بلوز موان فراجيل وعندنا برشا دي ديفيكولتي وتوا سافا بعد 10 سنين مش كيما بعد 15 سنين صحيح. كل شيء هي تكون كالحافز هذيا اللي بور هكا بيرميتر كو لو كوبل ساتيرسيس وتنجم كيما تكون راهي زاد دون لو سونس اخرى كنا قبل كان عندنا هكا شالور ومحلينا وكل وتوا بحكم المسؤوليات نقصت معناها هذه العلاقه كيف العلاقات الحميميه ولا كطاقه وكل شيء. دونك حتى المقارنه او سان دو ميم كوبل كيفاش كنا قبل مثلا قبل تعرف قبل ما نعرس وبعليك كي عرسنا
1: برشا يقول لك
2: نجم تكون هي كيما خرجوا منها البي كيما نجم
1: خرجوا منها الخايب العام الاول تاع العرس ومن بعد الخمس سنين ومن بعد 10 سنين
0: المشكله سي كو برشا زاده يقارنوا الكوبل بتاعهم ما بين الفتره بتاع الخطبه ومن بعد العرس هذه اللي نسمعوها برشا و جو بونس كو باش سي كو عبد يجيك يقول لك ليه قبل العرس ما كانتش هكا ولا قبل العرس ما كانتش هكا ونحن ما تفاهمناش هكا بطبيعه الحال قبل العرس التصويره تكون خياليه على خاطر ما فماش المسؤوليات اللي هي تجي من بعد العرس وهذاك علاش يلزم العبد يختار البارتنير وشريك حياته بالطريقه اللي هي اون سو باز معناتها سور لي فالور القواعد الصحاح بلوتو كو سور فتره الخطبه اللي هي اوغوزمون تكون مزيانه وايجابيه معناتها.
1: يعطيك صحة ودي يعطيك صحة وسامة نمشيو للموزيكا ديما في أكسجين ونرجعو لكم.

0: أكسجين.
1: نرجع معكم جديد ديما في أكسجين على جوهر FM. جد لكم التحية. وموضوعنا كما قلنا المقارنات في العلاقات الزوجية. نرجع مع أهل الاختصاص اللي معنا في الاستوديو في حصتنا الليلة، دكتور أسامة العجمي، دكتورة هدى الصغير. خلنا نمشي لأخطر أنواع المقارنات. ممكن تصنيف ينجم يكون في بلاست ولا لا، لكن خلنا هكا نقولوا اللي هي تنجم تكون أخطر أنواع المقارنات في العلاقات الزوجية. مقارنات اقتصادية واجتماعية متعلقة بالفلوس، متعلقة بالممتلكات. مقارنات أخرى زادت نجم تكون جنسية في العلاقة اللي بين الزوجين، ومقارنات أخرى اللي هي تنجم تكون الخيالية، نشوفها في الأفلام، نشوفها في المسلسلات، على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ معكم، تفضلوا.
2: ديجا الحاجة اللي نحب نقولها،
1: نعتبرها أخطر أنواع المقارنات ولا
2: بيان سور أخطر نوع المقارنات هي أي من النوع اللي حكيت عليها
1: ترتبهم؟
2: بدابور الجنسية اللي هي تنجم تعمل برشا كوارث في الكوبل،
1: ومن بعد نفسروا الثانية.
2: الثانية المادية، والثالثة معناتها مع البطل
1: تاع البطل ميسيلش توم كروز.
2: تي هذيك ميسيلش
1: توم كروز، براد بيت،
2: روبرت فورد.
1: خليني خويا جبت أسامة ومن بعد رتبهم أسامة.
3: أنا رتبهم كيما خويا، ما نختلفش برشا في رأيي. أما ماذا بيا الأولى نسميوها الجنسية والرومانسية، معناتها هي عاطفية أكثر
1: منها،
3: خاطر فما العاطفي فيه جانب جنسي كبير دونك مع بعضهم، وباقي سيري
1: من يعطيكم صح. تفضل دكتورة.
2: قبل كل شيء ما عادش باش نقول اللي كما انتم ما تحكيوش حكاياتكم السلبية للعبيد وما تبينوهاش في المجتمع، حطوا في بالكم اللي العبيد اللي دايرة بيكم اللي انتم قاعدين تقارنوا بهم في رواحكم كيف كيف. راهو ما فماش عبد عايش في الدنيا هذه في الجنة والعصافر تغني وكل شيء ماشي بطبيعته، واكل تصويرة هذيك كما انتم تعطيوها في المجتمع. حطوا في بالكم اللي فما عبيد وبالك نفس عبيد اللي انتم قاعدين تقارنوا بهم في رواح مع في رواحكم، قاعدين يقارنوا في رواحهم بكم انتم، ياخذوكم انتم المثل بتاعهم بتاع الكوب الخيالي وكل شيء. دونك ما نعرفوا شنو يصير في دار كان وقت لي بيبان تتسكر ونعيشوا في الدار هذيك. دونك هذه ديجا مع تقبل كل شيء. المقارنة معناتها كما قلت أسامة الرومانسية العاطفية، شنو باش تجلب؟ باش تجلب العرك، المشاكل. الراجل معناتها باش يحس اللي هو قد ما باش يعمل وقد ما موفر وقد ما يعطي من حنانه من اتونسيون ماهوش كافي. المراه زاده كيف كيف باش تحس اللي هي ناقصه وكل شيء، وهذا الكل باش يكون مولد المشاكل اللي هما باش يقعدوا كل مره يجبدوا فيها. بحط في بالكم، يحطوا في بالكم اللي كلمة وقت اللي تتقال ما عادش نجم تجبدها، ولو العبد والشخص اللي مقابلك باش يسامح، لكن الكلمة هذيك بعد العبد معتها اللي يسمعها باش يقعد معتها ينجم يقعد يخمم فيها ويقعد يعمل يبني عليها حكاية كاملة وما غير ما يجي يواجهك بها، وبعد على أقل الأشياء باش تتكون العركة وباش يتكونوا المشاكل. وهي الديبار بتاعها اكل مقارنة هذيك الرومانسية ولا العاطفية مع الشخص هذيك، وسيغتو بعد باش دخل حاجة اللي هي خطيرة ياسر في الكوبل اللي هو الشك اللي هو الدوت.
1: هذي بش يزن للتأثيرات بعد شوية
2: فوالا سيسا، معناتها باش تخلي العبد هذيك باش يشك في روحه وينجم زادة يولي يشك فيك انت ولا فيك انت.
1: أزمة ثقة
2: بالطبيعة.
3: جينيرالمون المقارنة الجنسية معناها هي إما مش اون سي بازون على التجارب السابقة ولا على شنو يحكي معناها الأصدقاء،
2: شنو يبين
3: شنو صحيت شنو الفساد اللي يحكيوها. دونك احنا نعرف اللي الحياة الجنسية والحميمية هي مساحة للحوار، مساحة للتواصل والتبادل وكل شيء. أما كان هني
1: انسجام
3: اكزاكتومون، أما كان هني مش تولي مسابقة ونو معناها تولي مقارنات وكل شيء، حتى الملاذ هذيك نتاع الحوار ونتاع المتعه وكل مش تولي ستريس اكثر من
1: بالضبط ضغط.
3: دونك كما قلت ودي هي ملاذ دونك ما نخليوهش مساحه للمسابقه ولا للمقارنات خاطر كان مش تقارن لان فما مس للرجوليه ولا في مس ديجا احنا في
1: حتى للانوثه
3: في ديجا في السكسولوجي احنا في العلاج الجنسي
1: النفسي
3: الهدف ما نسالوش شكون كان احسن ولا شكون مي بلوتو نسالو شنو هي التجربه نتاعك شنو هو اللي عجبك شنو كنت تحتاج شنو اللي تنجموا تحسنوا فيه وكل شيء دونك مانيش نحكيو على دي على اون بيرفورمانس
1: هاي
3: هذه هو المساج
2: سي سا على خطر العبد ديجا في الدنيا في المجتمع قاعد يحارب وقاعد انتر غيمي يفك بلاصتو ويعمل اللي عليه معناتها باش يتحسن في خدمته ويوصل يوجد يكون يعمل كان اون بلوس معناتها في البقعه اللي هي تحط فيها الماسك اللي هي تبدا ماخذ راحتك اللي تبدا نورمالمون البقعه اللي فيها اكثر امان تلقى روحك مقارن مع شخص آخر اللي أنت ما تعرفوش هو شنو قاعد يعيش في الحقيقة إبا الوقت هذاك العبد ما عادش يلقى حتى بقعة وين ينجم ياخذ فيها راحته وين يغشخش سي باتري والوقت هذاك تولي مشاكل كبار اللي هي تتسمى لا شارج مونتال استادير كو العبد نهار كامل وهو يجاهد في الدنيا ويزيد يقعد يلقى روحه يجاهد في داره
1: جوستومون معناها من المقارنه العاطفيه ومن المقارنه الحميميه نجموا نمروا للمقارنه الاقتصاديه والاجتماعيه هنا خاطر شيء يتبع بعضه
3: يتبع بعضه اكزاكتومون دونك اللي هي اقل دوغري شويه بارابور التصنيف اللي احنا هو راه تصنيف سي سوبجيكتيف
2: بالطبيعه
3: شنو التجربه وشنو شفنا وكل شيء اكزاكتومون هنا بلوتو مش نحكي على المقارنه في المكانه مقارنه في النجاح مقارنه الماديه وفي الفلوس دونك
1: ساعات في الكادوات راهو او جابلها او جابت له
3: لي زيكزامبل مثلا تقول صاحب راجلتي صاحب راجل صاحب راجل صاحب راجل صاحبتي راجل صاحبتي يخلص اكثر ما يخلص اكثر شوف فلان شنو دار كرهبه شوف شنو جابلها كادو لان المقارنه تنجم تضرب في حاجه مهمه اللي هي في القيمه والاحترام
1: هاي
3: قدر اوكي
1: كنا الاخلاقيات
3: اكزاكتومون مكانه الاجتماعيه وكل شيء دونك وطبعا بطبيعة الوضع المادي والنجاح مواضيع مهمة لأي شخص نجم نحكيو فيهم أوكي أوني بور مش بور أبوردي دو سيجي نحكيو فيه مي أوليو مش تقول شوف لين شنو عمل شنو وين نجم نقول احنا شو ماذا بينا كان نحسنوا من الوضع الاجتماعي نتاعنا ولا الوضع المادي نتاعنا شنو ما الحلول اللي نجم
2: إجا نعملوا بلان باش نوصلوا للهدف هذا
3: مشتركة كم فرق ما بين اللي احنا اون فا بارتاجي اون فا بوزي لو سوجي ونحكيو فيه والاخر القاء اللوم وضغط وكل شيء وحتى مس في الماكينه الماكينه الاجتماعيه وفي الصوره خاطر احنا تحب ولا تكره كما نجم الراجل يقول والله يقول مرته مرت زميلي تخدم وتعاون فيه وكل شيء كما هو هي تنجم تقول والله راهو مثلا راجل صاحبتي عنده اكثر من معناها مشروع ما اكبر وكل شيء دونك لهني حاجه مشتركه واليو اللي احنا نعاونوا فيها نلقاو روحنا ونلقاو في اللوم على بعض
2: الطاقه اللي باش تحطها باش تقارن حطها معناتها باش تلقى حلول لروحك معناتها الميديات كيفاش باش نجم تحسن فيهم كيفاش باش نجم توصل معناتها الدخل اكثر تكبر في المولد الرزق بتاعك امي هذا الكل معناتها الحديث هذا الكل بتاع فلان عمل وفلان كسب وكل شيء ما عنده وين يوصل كان قلت معناتها الثقه في الشخص اللي هو معاك على خاطر قاعد يبعث لك في صوره سلبيه على المادية بتاعك وعلى روحك وعلى الحاجة اللي أنت موفرها إذن الوقت هذاك يلزم كل شخص يتحمل مسؤولية قراراته من الأول استاذير كل شخص هذاك على شنو أخذيته أسكو أخذيته على البيان ماتيريال وعلى التصوير في المجتمع وعلى الحاجات اللي النجم يوفرها ولا أسكو أخذيته على شخصيته وعلى هو وعلى البروجي اللي عنا مع بعضنا
1: باهي جست النوع الاخر من المقارنات
3: اللي احنا قلنا
1: شويه الابطال والبطلات
2: ليه هذيك عادي
1: المسلسلات
3: الابطال والبطلات نحكيو شويه على ريزو سوسيو اللي هي ماهيش خطيره برشا مي سي لي تري فريكونت
1: زاد لازم يكون فما درجه من الوعي هنا معناها يفوا كونسيون
3: بارفوا في فيسبوك راو دي ستوري ولا في الانستغرام
2: في سان فالونتان في العيد
1: فواياج في لانيفيرسير
3: دون لي زوتيل راو لي فواياج راو كل شيء اما هنا لازمنا ما نسألوش روحنا علاش احنا مش هكا ولا شبينا مانيش نشوف نفس اللحظات، لازمنا بليتو نسألو روحنا انه ريفليكسيون اخر، نقول اسكو اني نقارن في علاقة حقيقية بعلاقة حقيقية ولا نقارن في حياة يومية بصورة مختارة من حياة شخص اخر.
1: باش
3: معناها؟ معناها لهنا الناس الناس لازمنا نعرفوا الناس تعرف شنو تحط
2: بيان سور تاخذ ان مومون
3: مش تحط هي وهي ورجلها يتعاركوا
2: المشاكل مش تحط القرض باش يخلصوا الفواياج مش
3: تحط المشاكل
2: القمبيالات
3: التبعات نتاع كل شيء معناها ماهيش تحط ما تحطش اللي شنو صار اكزاكتومون دونك لازمنا ناخذوا ان ديستونس ونفكروا اوكي يعيشوا في حاجه ياسر محليها مي فما زيد ياسر خبيه ما نعرفوهاش دونك سي اللي هي نوع من الالوزيون دو كومباريزون معناها اللي راهوه صحيح واقعي ماهوش واقعي 100%
2: وزيد معناتها باش
1: فما ايماج حبوا يوصلوها هنا محطه الحكايه على السوشيال ميديا على الريزو سوسيو كان الا ما هو يروج للتصويره الايجابيه هذيك لكن فما سلبيات في العالم
2: وباش نزيد في كلامك اسامه كيما انتم وقت اللي تهبطوا في لي ريزو سوسيو تعرفوا رواحكم اللي انتم ماكمش قاعدين تعيشوا في الصوره اللي تحبوا تعديوها المثاليه اللي تحبوا تعديوها لكن هبطوا التصويره والعبيد يا مبروك وكل شيء امي انتم تعرفوا الحقيقه بتاع التصويره هذيك فوالا
3: نعرفوا اليوم بار اكزومبل فواياج مصورين مع بعضهم يقبل فواياج تعاركوا في المطار
1: وكل شيء هي جوستومون حتى على المستوى الشخصي يعني انا ممكن ميساج للناس الكل انك انت كي باش تصور تصويره وتجي باش تهبطها ما تهبطها كان كي تعجبك التصويره هذيك تنجم ما تعجبكش وتقول لي والله عيني جات مغمضه شوي جات التصويره فلو شوي كان نبدل البوز هذيك كان نبدل البلون هذيك نتصور من بلاصه اخرى نفس الشيء في الكوبل، الكوبل هو الميغوار بتاع البيرسوناليتي بتاعك، الكوبل هو الميغوار بتاع الراجل والمرأة، يعني التصويرة اللي خرجتوها على مواقع التواصل الاجتماعي هي ممكن أحسن تصويرة ولا مش ممكن يعني سي سيغ اللي هي التصويرة اللي أعجبتكم أنتم واللي أنتم فرحانين بها والتصويرة الإيجابية لكن فما سلبيات نفس الشيء بالنسبة للي شفتوا
2: العباد اللي ناجحين في حياتهم العباد اللي ناجحين في حياتهم الزوجية ما يهبطوش تصاور ما حشتهمش باش ياخذوا دي لايك وما حشتهمش باش ياخذوا دي جيم على الكوبل بتاعهم ولا التصويره بتاع الكوبل بتاعهم
1: nothing to prove
2: بالضبط ما عندهم ما يضيف لهم نظره العباد ونظره المجتمع عليهم والعباد السعداء ان جينيرال اي بان ما يهبطوش ما يستحقوش باش يهبطوا تصاور العباد اللي تاكل في الماكله الباهيه واللي لبس عليهم وكل شيء عايشينها حياتهم ما حشتهمش باش يوريوها ما حشتهمش باش ينشروها قاعدين يعيشوا فيها ومتمتعين بها
1: يعطيكم الصحة نمشيو مع الموسيقى ونرجع لكم في أكسجين

0: Oxygène.
1: نوصل معكم للجزء الأخير من أكسجين على جوهر إف إم. الدنيا ما فيها كما قلنا موضوعنا الليلة المقارنات في العلاقات الزوجية. الجزء الأخير باش نعطي الكلمة للمختصين دكتورة ودي صغير والدكتور أسامة العجمي. يعني هنا نجم نقولوا إذا فما نصائح للوقاية، نصائح باش نتفاداو المشاكل في حال وقعنا في مقارنة، شنو نجم نقولوا باش نختموا حصتنا اليوم؟ تفضل.
2: شوف، نحن تربينا بالمقارنة، وكما قالوا سيما قبيلة، خوك أختك جارك وكل شيء، نعملوا اللي علينا باش ما نعودوش نفس غلطة مع صغارنا، نعملوا اللي علينا باش صغارنا نعلموهم اللي هما يتلهيوا بالنجاح بتاعهم من غير ما يقارنوا رواحهم مع حد، نعملوا اللي علينا باش وقت اللي حشنا من حاجة من البارتنير بتاعنا نمشوا نطلبوها من غير ما نقارنوه مع شخص آخر. تطلبوا تحكي، تتعلم كيفاش توصل المعلومة بالطريقة المناسبة ما غير ما تحسس البارتنير بتاعك بنقص، ولا ما غير ما تخليه هو يتقلق على خاطر انت حاجتك بحاجة ولا انت حاجتك بحاجة، وما نجمش تعبر على المشاعر بتاعك. وهي حكاية كوميونيكاسيون قبل كل شيء. تنجم ما عندها تسهل روحك شنو نجم نحسن في الكوبل بتاعي، شنو الحاجة اللي نجم نخدم عليها، نمشي اكل الانرجي كما قلت قبيلة، الطاقة هذيك اللي باش تحطها باش تقارن برا، ثقف روحك في التكنيك اللي باش يخليك تكون في كوبل سعيد، اعمل اللي عليك باش تسهل روحك شنو هي الحاجات اللي تنجم تحسنهم في روحك. وما تنسيش اللي التصويرة بتاع حياتك هي الريزولتا بتاع قرارات في أوقات معينة، وكان مش عاجبك مع أنت اللي قاعد تعيشه اعمل اللي عليك باش تبدله تشجع، لكن مع أنت العبد باش يبدل يلزم دي كوراج. دونك كان ما عندكش الجرة ولا القدرة باش تبدل، أقل حاجة اللي تنجم تعملها اللي ما ترميش على الشخص اللي هو بشاركك في حياتك المسؤولية بتاع القلق بتاعك.
1: يعطيك الصحة هدي، شكرا لك. دكتور أسامة تفضل.
3: يعطيك الصحة هدي، اللي بوان اللي قلتهم هما ذوك هما، أنا ماذا بيا نحب نعطي تمرين صغير بالمستمعين حاجة بلو براتيك مش نفهمه. دونك مرة جاية كي تلقى روحك تقارن شريك بشخص آخر ولا تقارن علاقتكم بعلاقة أخرى، ما تقولش ديريكتومون شبينا مانيش كيف وشبينا مانيش نعيشو. أول حاجة ماذا بينا تخمم في ثلاثة حاجات مهمة. مخك تعمل اندستانس تاخد وتخمم. الحاجة الأولى شنو شفتيني بالضبط، شنو حسيت. ثالث حاجة شنو نحتاج، معناها كسكو جي بيسوا. مثلا انتم خارجين مع بعضكم هكا كوبل وشفتهم ياسر محليهم هكا فرحانين ويضحكوا كله، وانتم هكا كوبل مونوتون عاقدينها شويه كل شيء. دونك وقتها لازمني نشوف اني شنو كيريت هذيك، شنو حسيت، اللي معناها نجم كومبورتمون بيه نحس بحاجه بيه، وشنو احنا ناقصنا في الريلاسيون، وشنو اللي شدني ليهم. معناها اليوم مش نقول شريكي ليش بك هكا مسكرها شويه ولا ايش بك عقدها شويه، ماذا بيا نحكي معاه نقول له ماذا بينا نفرهدوا ولا تكون تاخذ الانيسياتي باش تفدلك ولا نبدلوا شويه جا. دونك لهني اون اوبسيرف شنو الحاجه اللي عجبتني وسي سي ابليكابل اون لي زابليك على الكوبل. فما حاجات ما نجموش لي زابليك كيما فوارق مادية، حاجات ما هيش ملموسة، ولا حتى تختلف بالعمر وبالفئة الاجتماعية كما انت بكري حكينا على مش كما جيوغرافيك مو مش كل شيء
1: أبليكي.
3: حتى كترى حاجة نجم انت كما دام ستك وحسيتها نجم تعاونكم في الكوبل متاعك تبقى الابليكي. دونك لهني المقارنة مش تولي سلاح، مش تواجه بيه البارتنير متاعك ومش تعمل بيه ضغط، ما تكون لهني وسيلة وأداة مش تحسن بها العلاقة بتاعكم. دونك هذه هو الاكزرسيس الصغير. أي حاجة قبل ما نندفعوا ونلوموا شريكنا وش بك عملت وش بينا هكا، ناخذوا ان ديستونس ونحاولوا نخمموا في الحكاية هذه. نجم نكون أنا سبب فيها مثلا، وملي احنا ما وصلناش هكا نبداو فرحانين ولا فما حاجة صارت. دونك هذه حاجة مهمة على الآخر.
1: هذا هو
3: الاكزرسيس الصغير.
1: هذا هو. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. هكا نكملوا أكسجين للجمعة هذه، نتلقاو معكم لحد الجاي كالعادة من 10 حتى النص الليل في موضوع آخر تحياتنا لكم الكل. شكرا دكتور أسامة العجمي، شكرا دكتورة
2: هدى
1: الصغير، تحيات لكي بالكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وبداية اسبوع موفقة للجميع. في الامان، باي باي، نسكله على خير.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع قرابة 8000 مخالفة خلال شهر سبتمبر. وأغلاق جزئي أو كلي اليوم لمئات الثانويات بفرنسا تحسبا لتصعيد احتجاجات التلاميذ. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال شهر سبتمبر 26 و2000 نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. وتعلقت هذه المخالفات أساسا بشفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. وحجزت الفرق الرقابية كميات من المنتجات والمواد، كان أبرزها مشتقات الحبوب المدعمة والخضر والغلال ولحوم الدواجن والكراس المدعم والتبغى. البرلماني، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. فرنسا، وزارة التربية تعلن أن مئات المؤسسات التعليمية الثانوية قد تغلق بشكل كلي أو جزئي اليوم الاثنين على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها تلاميذ الثانويات في عدد من المدن الفرنسية وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، مع الدعوة إلى يوم جديد من التعبئة هذا الثلاثاء. هذا وقال وزير التربية الفرنسي في تصريحات لوسائل الإعلام إن العدد المتوقع للمؤسسات التي ستتأثر بالإغلاق يقترب من عدد المؤسسات التي علقت الدراسة فيها يوم الجمعة المنقضي. وأوضح أن الأمر يتعلق بما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية ثانوية، مشيرا إلى أن استئناف الدراسة سيكون تدريجيا وجزئيا في عدد من المدارس بحسب تطورات الوضع الأمني، معربا أيضا عن أسفه لإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. وشرح الوزير أن أغلاق المدارس يقرر عندما لا تتوافر شروط السلامة، سواء لأسباب تتعلق بالمباني والتجهيزات أو لأن العاملين استهدفوا مباشرة. وزارة الخارجية التركية تذكر أن لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض اليوم الاثنين بحضور مسؤولين أتراك كبار. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشيد العليمي يعلن الأحد إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في أرجاء البلاد. والعليمي الذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يقول إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية. وسائل أعلام للاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود نحو 3,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في أنحاء الأراضي المحتلة، في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لإرسال مزيد من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط. تمنى حزب الخضرة البريطاني يصنف الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وينص القرار على أن تعامل الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية، وعلى دعم الحزب لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.